اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم ربي ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اغفر لنا ولأمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمنا وارحم أمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نوراً.

وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا وأعظم نورا.

تعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. المسألة الأولى في هذه الآية فتتصل بسبب السؤال، حيث اختلف العلماء فيها على قولين. فروى أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، ألا نخالف اليهود فنطأ النساء في المحيض؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما. قال: فقاما فخرجا عنه، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فعلما أنه لم يجد عليهما. وهذا حديث صحيح متفق عليه من الأئمة. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بسبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرر العلماء أن غضب النبي عليه الصلاة والسلام كان لأحد أمرين. فالأمر الأول فهو الكراهية من كثرة الأسئلة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأما أن يكون غضبه صلى الله عليه وسلم كرها للأطماع المتعلقة بالرذائل، وإن كانت مقترنة باللذات، والوطء في حالة الحيض رذيلة تستدعي عزوف النفس وعلو الهمة والانكفاف عنه، لما لو كان حتى لو كان مباحا كيف وقد وقع النهي عنه، لا سيما ممن تحقق في الدين علمه وثبت في المروءة قدمه كأسيد وعباد. وقد روي عن مجاهد قال: كانوا يأتون النساء في أدبارهن في المحيض فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية، وهذا قول ضعيف.

أما المسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بتفسير المحيض، وهو عبارة عن الدم الذي يرخيه الرحم فيفيض. وبالنسبة للمسألة الرابعة في هذه الآية فتتصل بالمحيض، وما إذا كانت دلالته على زمان الحيض أو مكانه أو عن المصدر حقيقة أم مجازا. وقد قيل إنه عبارة عن زمان الحيض وعن مكانه وعن الحيض نفسه، فإذا قلت بأن المحيض هو زمان الحيض جاز، ويكون حينئذ مجازا، وتقديره يسألونك عن الوطئ في زمان الحيض، وإن قلت معناه موضع الحيض كان مجازا في مجاز على تقدير محذوفيه تقديره ويسألونك عن المحيض، أي الوطئ في موضع الحيض حالة الحيض، وذلك لأن أصل الموضع يبقي عليه وإنزال الذي لأجله سمي به، فلا بد من تقدير تحقيق في هذا الاحتمال لظهور المجاز فيه. وإن قلت معناه يسألونك عن الحيض كان مجازا على تقدير محذوف واحد تقديره ويسألونك عن منع الحيض، وهذا كله متصور متقرر على رواية مجاهد وثابت بن الدحداح وحديث أنس متقدر عليها كلها تقديرا صحيحا فيتبين عند التنزيل، فلا يحتاج إلى بسطه بتطويل. وننتقل إلى المسألة الخامسة، وهي تتصل في اعتباره شرعا الدماء التي ترخيها الرحم عادة وهو المعتبر، ودم علة يعتبر غالبا عند علماء المالكية وفيه خلاف، وكلاهما معروف، والأرحام التي ترخيها ثنتان حامل وحائل، والحائل تنقسم إلى أربعة أقسام: مبتدئة ومعتادة ومختلطة ومستحاضة، ثم تتفرع بالأحوال والأزمان إلى 30 قسما، لكل حال منها حكمه الذي يتعلق به. أما المسألة السادسة في هذه الآية فهي تتصل بقوله تعالى قل هو أذى، وفيه 4 أقوال. فأما الأول فهو أن المراد بأذى أي قذر، أما القول الثاني فهو أن المراد بأذى هو الدم، وبالنسبة للمعنى الثالث فيقرر بأن المراد بأذى نجس، وأخيرا المعنى الرابع يتقرر بأن معنى الأذى مكروه يتأذى بريحه وضرره أو نجاسته، والصحيح هو المعنى الرابع والأخير، وذلك بدليلين: فأما الأول فهو أنه يعمها، أما الثاني فهو قول الله تعالى إن كان بكم أذى من مطر، ويصح رجوعه كذلك إلى الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، وتقديره يسألونك عن موضع الحيض قل هو أذى، فيكون رجوعه إلى حقيقة المحيض مجازا، ويكون رجوعه إلى مجازه حقيقة، وهذا من بديع التقدير. وبالنسبة للمسألة السابعة فتتصل باختلاف العلماء في دم الحيض، حيث قال بعضهم إنه كسائر الدماء يعفى عن قليله، ومنهم من قال قليله وكثيره سواء في التحريم، حيث روى أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب بن سيرين عن مالك بأن وجه الأول هو عموم قوله تعالى أو دما مسفوحا، وهذا يتناول الكثير دون القليل، ووجه الثاني قوله تعالى قل هو أذى، وهذا يعم الكثير والقليل، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عين، وذلك الأول هو عموم في خصوص حال، وحال المعين أرجح من حال الحال، وهذا من غريب فنون الترجيح، وهو مبين في أصول الفقه. أما المسألة الثامنة فهي تتصل بجملة ما يمنع من الحيض ويترتب عليه من أحكام الشرع، وهي 5 أمور. فأما أولها فهو أنه يمنع من كل فعل يشترط لجوازه الطهارة، أما الثاني فهو دخول المسجد، والثالث الذي يمنع منه الحيض الصوم وكذلك الوطء، وأخيرا إيقاع الطلاق. وبالنسبة

للمسألة التاسعة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ومعناه افعلوا العزل أي اكتسبوه، وهو الفصل بين المجتمعين أو المجتمعين عارضا لا أصلا. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة إخواني وأخواتي الذين يستمعون إلينا ويتابعون في هذا البرنامج المبارك بإذن الله، والذي يتعلق في القصة القرآنية من خلال أسبابها ونزولها وما حصل فيها وما هو الدرس المستفاد وما هي العبر والعظات التي تؤخذ من هذه الآيات التي حدثت فيها القصة والتي تحدث عنها القرآن الكريم. غزوة أحد كنا نتحدث عنها في الحلقة الماضية، واستعرضنا هذه القصة عند أهل السير بشكل سريع موجز، ثم لما انتهت هذه المعركة وأراد النبي عليه الصلاة والسلام عند وصوله إلى المدينة، عند رجوعه المدينة، أراد أن ينزع ثياب الحرب، وإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يلتحق إلى حمراء الأسد. وحمراء الأسد هذا مكان بعد المدينة يمر به الذي يذهب من المدينة إلى مكة المكرمة، وقد مر به أهل الشرك عندما رجعوا إلى مكة المكرمة. وهؤلاء أهل الشرك تجحفلوا عند حمراء الأسد وتشاوروا فيما بينهم، هل يرجعون إلى المدينة لاستئصال شأفة الإسلام، أي للخلاص من الإسلام تماما، يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم ويستبيحون المدينة؟ كانوا يتدارسون هذا الأمر على اعتبار أنهم انتصروا في بداية أو وسط المعركة. هم يتشاورون، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق بحمراء الأسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن يلحقوا إلى حمراء الأسد. والصحابة تعرفون كانوا منهكين من القتال في أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا معه، وأن لا يخرج معه إلا من خرج للقتال في أحد، بمعنى أن المنافقين لا يخرجون معه لأنهم لم يشاركوا في قضية أحد. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قريش أنه آتيهم، وبدأت الدعايات تبث خلال جيش المشركين، أي من الداخل، عندما جاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بهم، وبالتالي خافوا وهربوا. لكن قريش أيضا فكرت في مكيدة، حاولوا أن يخيفوا أهل الإسلام، حاولوا أن يخيفوا الصحابة رضي الله عنهم، فأرسلوا إليهم بعض المارين، قالوا لهم اذهبوا إلى محمد وإلى أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أصحابه، اذهبوا إليهم وأخبروهم أننا سنأتي لاستئصالهم ولاستباحة المدينة. ولهذا في هذه القضية بالذات نزلت الآية الكريمة التي تتحدث عن هذه القصة المأخوذة من القصة العامة، عن قصة خروج المسلمين رضي الله عنهم إلى حمراء الأسد، حيث نزل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ثم قال الله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم قال بعد ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الذين قال لهم الناس جاءوا من قريش، قالوا لهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه إن قريش، إن الناس قد جمعوا لكم، قريش جاية من حمراء الأسد ترجع لإيش؟ لاستئصال المسلمين، ترجع تباشر القتال مرة ثانية في تلك الفترة في أثناء غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا أي كافينا، سيكفينا الله، والله تعالى استجاب دعاءهم، فقال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وبالتالي ما استطاع المشركون أن يأتوا، بل جاء الرعب وقذف الله الرعب في قلوب المشركين وهربوا إلى مكة، فلم ينالوا خيرا، وإنما ولوا الأدبار، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد وتجحفل هناك ولم يجد قتالا، ثم رجع إلى المدينة المنورة، وقد عادت هيبة المسلمين، هيبة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم هم المنصورون لأنهم لحقوا بقريش وهربت قريش وولت الأدبار. هذا مختصر مفيد أيها الإخوة والأخوات عن هذه الغزوة.

أحد وما يلتحق بها من غزوة حمراء الأسد، القصة بعمومها. ثم نتناول أيها الإخوة والأخوات الدروس، الآيات القرآنية التي تتحدث عن شأن أحد، شأن معركة أحد، قصة أحد، غزوة أحد. آيات قرآنية قال الله كما ذكرنا في الحلقة الماضية: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد تحدثنا عن هذه الآيتين الكريمتين من قبل، وبينا أن الطائفتين هما بنو سلمة وبنو حارثة من القبائل التي كانت متواجدة في المدينة المنورة، وشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، همت أن تتبع عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ومن معه، لكن الله ثبتهم في هذه المعركة. أيها الإخوة، قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول القرطبي صاحب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في أحد، وشج في رأسه صلى الله عليه وسلم، فجعل يسلت الدم عنه، يمسح عن وجه الدم، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ هذا الآية سبب نزولها هذه القضية، ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كيف يفلح هؤلاء القوم، يبين. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت ما لك شغل بهذه القضية، نعم آذوك لابد أن تصبر. وبين الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى هو مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا على الكفر، وليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أمرهم شيء، إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم ولدعوتهم إلى الله. هذه آية نزلت، وسبب نزولها في هذه الغزوة المباركة هو الاعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله قال له: ليس لك من الأمر شيء. هذا أولا. ثانيا، قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الآيات أيضا في قصة حصلت في القصة العامة، هي غزوة أحد. والمعنى: إن نال منكم المشركون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن نال منكم المشركون يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر. لكن بنفس الوقت عندما ضعف أهل الشرك يوم بدر فإنهم قد تقووا وجاءوا إليكم يوم أحد، ولم يتثبطوا ولم ينهاروا، وإنما جاءوا وعاودوا بالقتال، فأنتم أيها المسلمون أولى أن لا تضعفوا أمامهم. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، قد يرى المسلم اليوم أنه في ضعف وأن المسلمين كثر كما هو معروف اليوم، لكن لا حول لهم ولا قوة في كثير من الأمور، قراراتهم ليست بأيديهم، القتال يشتد عليهم في جوانب كثيرة أو من جوانب كثيرة، تتكالب عليهم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. حتى سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أو من قلة فينا يا رسول الله؟ قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، حينما بيّن صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستتكالب عليها الأمم. وفعلا اليوم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، الأمم تتكالب على هذه الأمة، يريدون أن
ينال من هذه الأمة وأن يضعفوها، ولكن الله سبحانه وتعالى

0: حافظ لدينه ولنبيه ولهذه الأمة التي أخرجها وجعلها من خير الأمم، كما قال مولانا جل شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن ينبغي أن نعرف أيها الإخوة أن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نصره الله يوم بدر، وحينما انكسر بعض المسلمين أو قتل استشهد بعض الصحابة من المسلمين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الأمر لا بد فيه من التضحيات، فالصحابة ضحوا ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان باستطاعته أن يدعو الله وحده فينصره لوحده دون قتال ودون صحابة، الله تعالى قادر على ذلك. لكن لا بد من مباشرة الأسباب حتى يبين لنا يا جماعة أنه أنتم مو تنتصرون هكذا فقط، لا بد من مباشرة الأسباب، كما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني القوة مطلوبة، العلم مطلوب، الدراسة مطلوبة، حتى نباشر أسباب انتصارنا على الأمم، حتى نباشر بيان أن هذه الأمة هي الأمة المنصورة بإذن الله سبحانه وتعالى. غير مباشر أسباب، إحنا نايمين ونريد إحنا ننتصر، إحنا نايمين أو الكثير من الناس في الفساد وفي الظلمات ونريد ننتصر على المشركين، إحنا مع المشركين كثير من الأمور نشترك معاهم، يعني في غضب الله نعوذ بالله، الكثير من الناس يشتركون معهم في غضب الله، في عدم الطاعة لله، كثير من المسلمين ما يصلي ويريد الله ينصره مثلا، كثير ممن يحسبون على الإسلام يأكلون الربا، يأتون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولكن يريدون أن ينتصروا على المشركين أو على الأمم الأخرى. هذا يا أخوان، هذه قضية يعني قياسات مع الفارق كما يقال. إذا ينبغي علينا أن نعد العدة وأن نتصور أن الأيام دول، قد ينكسر جيش الإسلام وهذا لا يعني الخسارة، قد تضعف الأمة لكن لا يعني موت الأمة، الأمة لا تموت أبدا، ما زال فيها عرق ينبض بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا بد في كل وقت وحين وبين فترة وأخرى، وإن ضعفت في وقت أو في مكان فإنها تقوى في وقت آخر وفي مكان آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس أيها الإخوة نأخذه من خلال تواجد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انكسر الجيش وفيه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الصحابة، حتى قتل من الصحابة ما يقارب 70 رجلا رضي الله تعالى عنهم، سيد الشهداء على رأسهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القضية أيها الإخوة. ثم الدرس الآخر أيها الإخوة اللي هو مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا أيها الإخوة، جيش المسلمين يقود النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمين بعضهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب هذه المخالفة انكسر الجيش وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن المخالفات اليوم كم كثيرة، ونريد الله تعالى ينصرنا، لازم احنا يا جماعة نأخذ بأسباب النصر، أسباب النصر كثيرة لابد أن نأخذ منها، ومن أسباب النصر طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الالتزام بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الالتزام بكتاب الله، كل هذا أيها الإخوة أسباب للنصر. أما الناس كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الأمة تفسد عند ذلك. وبالتالي ينبغي علينا أن نتعاون على الطاعة، أن نتعاون على البر والتقوى فيما بيننا حتى ننصر عند الله سبحانه وتعالى وأمام الأمم. هذه الدروس أيها الإخوة تنفعنا نحن على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، المجتمع المسلم الذي نعيش فيه لابد أن يتكاتف فيما بينه وأن يوحد الكلمة حتى ينصره الله تعالى على الأعداء. والأعداء كثر، الأعداء كثر يريدون أن ينهشوا بلدان المسلمين الواحدة والأخرى، لكن الله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه سيسلم دول الإسلام ويجعل دول الإسلام منتصرة دوما ما داموا ينصرون الله وينصرون رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يحفظ ديار الإسلام وأن يبعد عنها الشر والسوء، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا

اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي ووليي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك.

اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة غافر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة غافر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنت. يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو

0: وموقن بها، فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: لا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: الصباح
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

0: 무엇 하러
1: إذاعة البحرين
2: صوت البحرين إذاعة البحرين
1: صوت البحرين.

أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: هبني يا الله المقدرة على الإنشاد لأستطيع أن أرنم لأطفال بلادي ولأحمل إلى نفوسهم الطيبة الغبطة والهناء.
1: ويا إلهي أعطني المقدرة لأقوى على غرس الأمل في عيونهم المتشوقة إلى المستقبل، المتطلعة إلى الغد، إلى عالم أفضل تسوده الطمأنينة والمحبة.

0: سألته: ما سر اقترابك من قلوب الناس ومحبتهم لك؟ فأجابني صديقي:
1: السر أنني أبادلهم المحبة، فأنا لا أرفع بيني وبين الآخرين جدران الكلفة والتصنع، وأبقي علاقاتي مع الناس في بساطة وعفوية، وهم يعرفون ذلك، ومن أجله قامت بيننا علاقة الإخلاص والمحبة.
0: تتطلع إلينا عيون أولادنا في معظم الأحيان باحثة عن شيء واحد: المحبة والتفهم المخلص لأفكارهم ومشاكلهم. وبقدر ما نكون قريبين منهم يزداد فهمنا لتلك النظرات، وينمو استعدادنا للرد على الأسئلة، ويصبح بإمكاننا مدهم بالثقة والعاطفة ليعبروا ويعبروا دروب الحياة وبخطى ثابتة، بدل الانتقال الحذر فوق دروب الشك والقلق.

0: لو كان التسامح هو أذرع الدقائق وهي تأخذ بأعناق بعضها البعض لكان القلب وحده ساعة الزمن.
1: لو كان التسامح نسغ الشجر لما سقطت ورقة، ولما غضب صدر البحر، ولما فاح على الأرض غير العبير.
0: ولنعلم أن التسامح لا يقل قيمة عن الوعي والحرية.

0: علمتني الحياة أن لا أنام وفي نفسي ذرة من حقد أو غضب. مهما صغر حجم تلك الذرة فهي تتحول في ساعات الوحدة إلى نار تحرق الأعصاب وتهدم سكينة الروح وتتحكم باتجاه الفكر.
1: لذلك يبقى التخلص من الحقد والغضب أفضل أساليب التصرف في الحياة للارتقاء بالنفس الإنسانية إلى ذرى الخير والجمال.
0: حينما تنطفئ كل القناديل وتحل الظلمة من حولي فلا أعود أهتدي إلى طريقي، أتلفت نحو شروق الشمس، وعند الأفق أبصرك أيتها الشمس المشرقة، شفافة جميلة عالية كبيارق المحبة. طلعتك تختصر المحبة كلها وتختصر الجمال وتعيد الأمل إلى النفس الإنسانية.

لعبهم، يظنهم مخلوقات من غير عالمنا. كلامهم، تحركاتهم، والإشارات التي بها يتفهمون، ثم عوالم الخيال التي يبتكرونها ويعيشون داخلها كما لو كانت الواقع. ويصعب علينا نحن الكبار أن نخترق الستار الضبابي الفاصل بين عالمنا وعالمهم إلا بالعودة إلى الطفولة والبراءة.

0: لا تنحصر الثقافة في كتاب أو مدرسة، إنها عملية نمو دائم لا تتوقف لحظة من لحظات الليل أو النهار.
1: وإذا كانت أجواؤنا غنية بالفن والجمال، نكون قد أضفنا إلى تنشئة أطفالنا مصدرا جديدا من مصادر الثقافة وتعويد العين على الجمال.
0: فالعين كما تقرأ في الكتاب هي كذلك لا تتوقف عن مطالعة كل ما يصادفها أثناء تجولها في الشوارع.
1: رحبة أبواب المحبة،
0: واسعة ساحات المحبة،
1: وضيقة ضيقة نوافذ الحقد، فلا تحاول أن تطل على العالم من النوافذ الضيقة، وأمامك هذا الانفتاح المريح. أمامك تمتد الأرض رحبة كحضن الأم لتغمرك بالدفء والطمأنينة.

0: حياتنا مثل النهر، يمر ويحفر في الأعماق، فإذا كان النهر خيرا يفيض ليسقي الأشجار التي تقوم على الضفتين، والنهر المتحرك الساعي أبدا نحو المحيط الأكبر يحمل في مسيرته أسرار الجبال والمناطق العالية ويحفظها إلى حين قبل أن يبثها في عروق الزهر وعطر الربيع.
1: نبحث عن الحقيقة، كلنا نبحث عن الحقيقة، ولكن من يستطيع القول إنه أبصر وجهه؟ أحياناً نتصورها في نهاية طريق ونروح نسعى إليها، ثم لا نلبث أن نكتشف بأن ما بدا لنا من بعيد لم يكن سوى سراب، ثم نعود إلى البحث من جديد. وإذا كانت تهمك الحقيقة فسوف تظل تبحث عنها، ولعل روعة الحياة هي في البحث الدائم عن الحقيقة.
0: وزعت حبي على أشياء كثيرة، على أناس كثيرين، فلم أجد حباً أتمنى أن يستمر كحبي للوطن والإنسان.
1: ووزعت يدي على أشياء كثيرة، على أناس كثيرين، فلم أجد لها وجوداً أتمنى أن يستمر كوجودها وهي تعمل للوطن والإنسان والحقيقة.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباحك صباح.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعين متابعين الكرام الأحبة بكل خير. في هذا الموعد اليومي وهذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامج صباح الخير يا بحرين، نرحب بكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. نحن معكم بمشيئة الله تعالى من الآن ولغاية الساعة 6:30 في عديد المحطات والفقرات المتنوعة. ساعة استوديو صباح الخير يا بحرين تشير الآن إلى تمام الساعة 6:32. ننطلق معكم بمشيئة الله في برنامج صباح الخير يا بحرين. في مسيرة الحياة وتغير فصولها تتجلى لنا حكمة الإغلاق والافتتاح. الأبواب المفتوحة أمامنا اليوم هي نتاج إغلاق أبواب سابقة. المسارات الجديدة تعلن دائما عن ميلاد أفق أكثر اتساعا وجاذبية. النهايات في مفهومها العميق هي محطات اكتمال، لكنها تمهد لولادة جديدة، هي المحرك الحقيقي لولادة الطاقات وإعادة اكتشاف الذات ورسم الخطوات بثبات أعلى وشغف أعمق. الكثير من المحطات مستمعين الكرام التي قد نعتقد أنها ختام القصة تكون في الواقع الرمز الفعلي للبداية الأجمل، هي الفرصة الذهبية لإعادة صياغة الطموح وترتيب الأولويات، الانطلاق بنضج أوسع ورؤية أعمق. الطبيعة تجدد شبابها مع كل فصل، الشمس تشرق بدفئها لتعلن

ميلاد يوم واعد بالفرص والإنجازات. كذلك أوراق الشجر تجدد حضورها لتفسح المجال لأزهار أكثر نضارة وأبهى جمالا. الاحتفاء بالبدايات يبدأ من إيماننا التام بأن تجاربنا الماضية هي الوقود الحقيقي لنجاحاتنا القادمة. كل بداية، كل نهاية أتممنا مرحلتها هي عبارة عن جسر نعبره بكل اعتزاز وثقة نحو مكتسبات جديدة ومستقبل يفتح ذراعيه ليحتضن أحلامنا الكبيرة. لنستقبل هذا الصباح بروح واثقة ونظرة ملهمة وقلب يفيض بالتفاؤل والشغف. إذن صباحكم إنجازات متجددة وفرص واعدة وبدايات ملهمة تحمل في طياتها الخيرات والمسرات بمشيئة الله تعالى. مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة، لكل من يستمع إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم. تقبلوا من فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم أعذب وأجمل التحايا. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نورة عبد العزيز. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن طيع، ولكم تحيات المخرج حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، مثل ما عودناكم ننطلق في استعراض محطات وفقرات برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. البداية كما جرت العادة نطالع معكم أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم وقراءة لأهم العناوين في الشأنين المحلي وكذلك أهم الأخبار الاقتصادية. نعود لنتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات ومحطات ولقاءات صباح الخير يا بحرين. ستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم مجموعة متنوعة من الفقرات واللقاءات وكذلك الرسائل والتقارير الواردة من الجهات الحكومية. لقاءنا الأول سيجمعنا بمشيئة الله مع الدكتورة فاطمة مرهون، طبيب بمجموعة طب الجينوم الوطني، للحديث عن أسبوع التوعية بالأمراض الاستقلابية ودور مركز الجينوم الوطني في التشخيص والوقاية وتقديم العلاجات لهذه الأمراض. شفانا الله وعافانا وإياكم. كما سيجمعنا لقاء بمشيئة الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف صالح الخاطر، خطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية، للحديث عن آداب السلام وأثره في المجتمع إلى جانب أحكام وآداب السلام في الشريعة الإسلامية. كما سيجمعنا لقاء مع البروفيسور حاتم المصري، رئيس جامعة العلوم التطبيقية، للحديث عن حصول الجامعة على أعلى تقييم في نظام كيو ستارز بتقييم 5 نجوم بلس أو 5 ستارز بلس. نتحدث بمزيد من التفاصيل عن هذا الإنجاز وماذا يعني هذا التقييم وعوائده على الطلاب والخريجين وعلى سوق العمل من خريجين الجامعة، جامعة العلوم التطبيقية. لقاءنا كذلك سيجمعنا، هناك لقاء آخر يجمعنا بمشيئة الله مع الدكتور أحمد عمار منديل، طبيب بيطري أول بوزارة شؤون البلديات والزراعة، لنلقي الضوء معه على موضوع الرفق بالحيوان وأهم الأمور التي يجب مراعاتها عند تربية الحيوانات الأليفة، إلى جانب تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان من خلال لقائنا مع الدكتور أحمد منديل. سنستمع إلى تقرير حول الحملة التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حول موضوع تعزيز السلامة في المركبات، وأيضا سيجمعنا أو سنستمع وإياكم إلى مداخلة من سعادة النائب حسن عيد بخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، للحديث عن موضوع مشاركة مملكة البحرين لدول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للسلام. بالتأكيد مستمعينا الكرام يسعدنا التواصل معكم لنقل ملاحظاتكم ورسائلكم واقتراحاتكم إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888 وفقرة مع الناس.
0: عناوين
1: أخبار

0: ومقالات صحفية.
1: عناوين.
2: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر 2026. نقرأ في أبرز العناوين: مملكة البحرين تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. مجلس الوزراء يؤكد أهمية لقاء جلالة الملك المعظم ورئيس الجمهورية الهيلينية. العالم اليوم بات بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى. تهنئة السعودية الشقيقة باليوم الوطني للمملكة وإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية. جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سمو نائب جلالة الملك ولي العهد. هيئة التخطيط والتطوير العمراني تطور خدمة تقسيم العقارات. مراكز الرعاية الصحية الأولية تطلق الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد. رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد التوسع في الحلول الرقمية لمواكبة التوجهات المستقبلية في الرعاية الصحية. بحث أوجه التعاون بين البحرين وجامعة الدول العربية في لقاء الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع نبيل فهمي الأمين العام للجامعة. وزير الخارجية يترأس الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في نيويورك. الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي يؤكد دول مجلس التعاون ماضية في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية. في اجتماع بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي دعم برلماني لتعزيز التعاون والشراكة البحرينية الأوروبية. تقدير أوروبي لنهج البحرين القائم على الاعتدال والانفتاح والتسامح والسلام. وزيرة الشباب تؤكد عمق العلاقات البحرينية اللبنانية في المجال الشبابي. اجتماع تحضيري بين الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وجامعة الخليج العربي. جهاز المساحة والتسجيل العقاري وقع اتفاقية لتنفيذ مشروع مسح وتحديث خرائط وثائق ملكية العقارات في المناطق القديمة. محكمة التمييز تقر السجن 5 سنوات لمدان بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة. لازلنا معكم مستمعينا في قراءة لأبرز العناوين المحلية. رئيس الشرطة يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. أكثر من 141,000 خليجي مستفيد من الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية في البحرين. معرض الملتقى البحريني السعودي يستعرض أحدث تقنيات طب الأسنان. تعديل 36 مادة في النظام الأساسي لجمعية الصحفيين البحرينية. الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تقرر منع دخول الخيل إلى مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية. مركز دراسات يختتم أعمال الحوار الاستراتيجي بين مراكز الفكر الخليجية والأمريكية. مناقشات حول مستقبل الشراكة الأمنية الخليجية الأمريكية ومرونة الطاقة والتكامل الاقتصادي. جامعة البحرين للتكنولوجيا تنظم يوم التهيئة للطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027.

0: بوليتكنيك البحرين وأوت سيستمز توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم التطبيقي والابتكار في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة. مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية، إنجاز جديد في جراحة المسالك البولية المتقدمة. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى الأخبار الاقتصادية.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: بنك البحرين والكويت يوقع 7 اتفاقيات مع شركات تقنية في 2025. فنتك يفتح الباب للتحول العملي الرقمي في البحرين.

0: عناوين الاقتصاد.
1: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: بنك البحرين والكويت يوقع 7 اتفاقيات مع شركات تقنية في 2025. فينتك يفتح الباب للتحول العملي الرقمي في البحرين. شركة التسهيلات التجارية تطلق برنامج آفاق للمنح الدراسية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالبحرين. STC البحرين تعقد شراكة مع المستشفيات الحكومية لرقمنة السجلات الصحية. شراكة استراتيجية بين BFT ميديا وأندرا للعلاقات العامة لإطلاق بريس 2027. بمناسبة اليوم الوطني السعودي، رئيس مجلس إدارة طيران الخليج يؤكد اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. بورصة البحرين تنظم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين جلسة عمل حول خطة ارتقاء لتطوير أسواق رأس المال. بنك البحرين للتنمية يعزز عمل لجنة تكافؤ الفرص لترسيخ الشمول والتطور الوظيفي. بنك البحرين الوطني يطلق هويات جديدة لمنصات الخدمات المصرفية الرقمية. 1,930,000 دينار قيمة 5 عطاءات ل3 مناقصات عقارية وإنشائية وكهربائية. $4 تريليون القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية بدول المجلس. انطلاق أولى رحلات الناقل الوطني تحالف العربية للطيران من مطار الملك فهد الدولي. ثلاثة فنادق في البحرين تتوج بجوائز مفاتيح ميشلان العالمية 2026. وفي آخر العناوين الاقتصادية، الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية تنتخب مجلس إدارتها.
2: مع الأرصاد،
0: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
0: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد
1: ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. معنا من هناك الأستاذ إبراهيم الذوادي لنتعرف من خلال هذه الرسالة على أحوال الطقس في مملكة البحرين. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
3: صباح عليكم النور والسرور أخوي عبد الرحمن، وصباح على السادة المستمعين. نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى: الطقس حار خلال النهار ورطب نسبيا خلال الليل، الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 أقد وتصل من 10 إلى 15 أقدة أحيانا خلال النهار، ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح من 20 إلى 85%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 2:05 مساء، ومد آخر عند الساعة 3:30 صباحا. أدنى جزر في ميناء سلمان عند الساعة 8:30 صباحا، وجزر آخر عند تمام الساعة 9 مساء. شروق الشمس كان عند الساعة 5:26، والغروب بإذن الله بيكون عند الساعة 5:34. بزوق القمر عند الساعة 3:03 مساء، والأفول عند الساعة 2:06 بعد منتصف الليل. أما عن الطقس المسجل عند الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار الرياح غربية 5 عقد، فشت الجارم الرياح شمالية غربية 6 عقد، جزيرة جرادة أيضا الرياح شمالية غربية 6 عقد. هذه نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ إبراهيم الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة.
3: عفوا.
1: إذن مستمعينا، قرابة 5

دقائق تفصلنا عن الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، ودائما ما نستمتع باختيارات الزميل حمد الشريان، دائما ما يتحفنا بهذا الذوق الفيروزي. صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وأعرب جلالته أيده الله في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية. أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وذلك في مركز مدينة حمد الصحية.
1: عقد الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماع الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: وترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول المجلس ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد تشو هيون وزير الخارجية في جمهورية كوريا الصديقة في مقر البعثة الكورية بنيويورك.
1: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مع معالي السيد سامويل أكوتزيتو أبلاكوا وزير الخارجية في جمهورية غانا الصديقة.
2: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
1: أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري توقيع اتفاقية مع شركة أوتاد للهندسة والمساحة لتنفيذ مشروع مسح وتحديث خرائط وثائق ملكية العقارات الكائنة في المناطق القديمة. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تقسيم العقارات، وذلك بهدف تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات.
2: نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بمناسبة اليوم الدولي للسلام جلسة حوارية بعنوان الأرض المشتركة، حوار حول القيم المشتركة بين المجتمعات الدينية، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من المجتمعات الدينية ودور العبادة في مملكة البحرين.
1: وتأتي الجلسة تجسيدا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه

0: ترسيخ قيم التعايش والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، والنهج الذي تواصل مملكة البحرين تعزيزه بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يعزز ثقافة السلام والتفاهم والاحترام المتبادل. هذا وتشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للسلام في مناسبة عالمية تتجدد معها الدعوة إلى تعزيز الحوار والتفاهم وترسيخ قيم التعاون والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.
1: وفي مملكة البحرين تستند ثقافة السلام إلى إرث ممتد من التنوع والانفتاح، تعزز هذا الإرث عبر مبادرات رسخت الحوار واحترام الآخر وأسهمت في إبراز رسالة المملكة في السلام والتعايش. اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الفعالية الثانية من الحوار الاستراتيجي بين مراكز الفكر الخليجية والأمريكية بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بالتعاون مع المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: عقد في مقر مجلس النواب اجتماع مشترك بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي برئاسة سعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وسعادة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.
1: اختتم وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اختتم مشاركته في أعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة. صرحت المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أصدرت حكما بعدم قبول طعن متهم مدان بالسجن في قضية تأييد وتحبيط الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين،
0: وذلك على خلفية ما نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا لتلك الاعتداءات، حيث أيدت المحكمة الحكم الصادر بسجن المتهم لمدة 5 سنوات وتغريمه 2000 دينار ومصادرة المضبوطات. وأكدت المحامي العام أن النيابة العامة تشدد على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في حدود القانون، وأن ممارسة هذا الحق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستلزم الالتزام بالضوابط والأحكام القانونية بما يحول دون استخدام هذه الوسائل على نحو يهدد أمن المجتمع أو استقراره.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعينا الكرام،
1: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
5: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق

0: تستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
0: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين، الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
4: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
1: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام مع هذه العودة إلى برنامج صباح الخير يا بحرين. توقفنا طبعا إلى الاستماع إلى أولى توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، والتي كانت في تمام الساعة 7. مع هذه العودة نجدد التحية لكل من انضم إلى

0: الاستماع إلينا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. نجدد لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة، تحييكم منور عبد العزيز. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم عبد الرحمن بومطيع، ولكم أجمل تحيات الإخراج من حمد الشريان.
1: محطات آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
2: محطات
0: تشارك مملكة البحرين في 21 من سبتمبر من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للسلام، حيث أثبتت البحرين ما حظيت به من مراحل متقدمة إقليميا وعالميا عبر جهودها الحثيثة كنموذج عالمي لترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح. وقد واكبت السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب هذا النهج عبر منظومة تشريعية داعمة للعدالة ودبلوماسية برلمانية فاعلة ومؤثرة في مختلف المحافل الدولية. نستمع إلى هذه المداخلة من سعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب حول مواكبة السلطة التشريعية للرؤية الملكية السامية في جعل السلام خيارا استراتيجيا، وأبرز الخطوات التشريعية التي تم اتخاذها لترسيخ قيم العدالة والتعايش السلمي.
3: في البداية نؤكد أن السلام في مملكة البحرين هو خيار استراتيجي راسخ وركيزة أساسية من ركائز الدولة، واكبته السلطة التشريعية بكل أدواتها انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي جعل من التسامح والتعايش والانفتاح هوية وطنية أصيلة لمملكة البحرين. كما نثمن أيضا الدعم الكبير والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللي ترجم هذه الرؤى إلى سياسات وبرامج عملية عززت مكانة البحرين كنموذج يحتذى في الحوار والاعتدال واحترام الآخر. وطبعا مجلس النواب انطلق من 3 ثوابت في دعم جهود السلام من خلال المنظومة التشريعية المتطورة والثوابت الوطنية والقيم المجتمعية الراسخة في مملكة البحرين القائمة على التسامح الديني والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. طبعا من أبرز الخطوات التشريعية التي اتخذناها لترسيخ قيم العدالة والتعايش، أولا تعزيز سيادة القانون والعدالة، حيث صدرت حزمة من التشريعات لضمان استغلال القضاء وسرعة التقاضي وحماية الحقوق والحريات، باعتبار أن العدالة هي المدخل الحقيقي لأي سلام مجتمعي مستدام. ثانيا ترسيخ قيم التعايش والتسامح، ودعمنا أيضا تشريعات تجرم خطاب الكراهية والتمييز، وعزنا قوانين حماية الأسرة والطفل والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة، تأكيد على أن المجتمع البحريني مجتمع متكافل لا يقصى أحدا. طبعا دعم الدبلوماسية البرلمانية للسلام، حيث قمنا بتفعيل لجان الصداقة مع البرلمانات العالم وشاركنا في المحافل الدولية والإقليمية لنقل تجربة البحرين في الحوار الوطني، وإعلام مملكة البحرين وثيقة الإخوة الإنسانية التي انطلقت من أرض البحرين بدعم ملكي سامي. طبعا رابعا تمكين الشباب والمرأة، حيث شرعنا قوانين تعزز مشاركتهم في الحياة العامة، لأن السلام الحقيقي يبدأ بتمكين الإنسان وإشراكه في صناعة القرار.

الختام في دخلت أن مفهوم السلام في مملكة البحرين هو نتاج منظومة متكاملة قيادية حكيمة وتشريعات عصرية ومجتمع متماسك، ونحن في السلطة التشريعية طبعا نعتبر أنفسنا شريكا أصيلا في حماية هذا الخيار الاستراتيجي والبناء عليه، حتى يعني تظل مملكة البحرين واحة للأمن والاستقرار والتعايش. نعم.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: أسبوع التوعية بالأمراض الاستقلابية أو الاختلالات الأيضية هو حملة صحية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول الاضطرابات الوراثية أو المكتسبة التي تؤثر في عملية التمثيل الغذائي الأيض في جسم الإنسان. نقترب أكثر من تفاصيل هذه الحملة أو أسبوع التوعية بالأمراض الاستقلابية من خلال لقائنا بالدكتورة فاطمة مرهون، طبيب بمجموعة طب الجينوم الوطني. صباحك بالخير دكتورة فاطمة.
3: صباح الخير ويوم سعيد لكم وللسادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
2: يومك أسعد إن شاء الله، وشكر موصول لك دكتورة على قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين. ولعل أبرز ما يتبادر إلى ذهن المستمع الكريم مفهوم الأمراض الاستقلابية، ما هو المقصود بذلك، وهل يمكن توضيح أمثلة أو نماذج لهذه الأمراض الاستقلابية؟ شفانا الله وإياكم والمستمعين منها إن شاء الله.
3: طبعاً بداية، الاستقلاب هو كل العمليات اللي يقوم فيها جسم الإنسان لتحويل الغذاء إلى طاقة ومواد يحتاجها للنمو والعمل بشكل طبيعي. ومن أهم الجزئيات الموجودة في الجسم المسؤولة عن إنتاج هذه الطاقة هي عضو أو خلينا نقول جزيئية تسمى بالميتوكوندريا. نعم. نحب أحياناً نسميها بأنها محطات الطاقة داخل جسم الإنسان.
2: محطات الطاقة داخل جسم الإنسان، نعم
3: صحيح. فلما يكون عندي خلل جيني أو متغير وراثي يؤثر في عمل الميتوكوندريا، فجسم الإنسان حزتها يصير عنده نقص في إنتاج الطاقة بالكفاءة المطلوبة، وهني تطلع الأعراض اللي نسميها أعراض أمراض الميتوكوندريا اللي تندرج تحت الأمراض الاستقلابية. وبعض الأعضاء تحتاج كميات كبيرة جدا من الطاقة، مثل ما تعرف أخوي عبد الرحمن، على سبيل المثال الدماغ، العضلات، القلب والعين والأذنين. نعم. لذلك هذه الأعضاء هي الأكثر تأثرا في هذه الأمراض. ومن الأمثلة المعروفة مثلا متلازمة لي سيندروم، متلازمة ميلز، واعتلال العصب البصري الوراثي اللي هو ليبر. نعم. HON. ومن المهم أن نعرف أن هذه الأمراض ما تأثر فقط في جزئية واحدة في جسم الإنسان، وإنما عدد من الأجهزة المرتبطة بالطاقة.
2: نعم. إذن يعني يمكن أبرز الأمثلة على ذلك مثل ما ذكرتي دكتورة فاطمة هي الأمراض اللي قد تصيب يمكن العيون وأعضاء أخرى من جسم الإنسان بسبب هذا الاعتلال. إذن كيف يمكن التعرف على هذه الأمراض الاستقلابية دكتورة فاطمة من ناحية التشخيص وكذلك الوقاية؟
3: التعرف على أمراض الميتوكوندريا يحمل الكثير من التحديات. أولها أنها تختلف بشكل كبير من شخص إلى آخر من ناحية الـ spectrum of symptoms.

0: والسيفيريتي، بمعنى شدة الأعراض وحتى توقيت ظهور الأعراض. بعض الأعراض تبدأ في فترة الطفولة وبعضها أحياناً تكون مؤجلة إلى مرحلة البلوغ. من العلامات اللي نقدر نستدل عليها واللي ممكن تلفت انتباه الأطباء إلى وجود أعراض قد تشير إلى أمراض الميتوكوندريا، مثلاً ضعف العضلات، عدم تحمل المجهود، تأخر النمو أو التطور عند الأطفال.
1: نعم.
0: أحياناً بعض نوبات الصرع تكون مميزة وهي ليست مجرد مشاكل في كهرباء الدماغ.
1: نعم.
0: أحياناً الاعتلالات السمعية البصرية، وكذلك اعتلالات عضلة القلب أو بعض الاضطرابات العصبية. والتشخيص عادةً ما يعتمد على تحليل واحد فقط. إحنا نبتدي أولاً بالتاريخ المرضي والعائلي والفحص السريري.
1: نعم.
0: وبعدين نستخدم الفحوصات الجينية اللي هي من أهم الأدوات التشخيصية اللي تساعدنا إلى الوصول إلى تشخيص مبكر وتشخيص دقيق.
1: نعم، إذا ولله الحمد والفضل والمنة في مملكة البحرين، أعتقد بأن العلاجات متوفرة لأمراض الميتوكوندريا. دكتورة فاطمة، بودنا أن يعني نتعرف على هذه العلاجات التي توفرها مملكة البحرين لهذه الأمراض.
0: ولله الحمد مملكة البحرين قطعت شوط كبير في التعرف على الأمراض الاستقلابية وتحديدا أمراض الميتوكوندريا، ولكن طبيعة هذه الأمراض هي عصية وصعبة نوعا ما. في بعض الأمراض ما في لها علاج معين، ولكن احنا عندنا مانجمنت وإدارة الحالة، فما في علاج واحد يناسب كل أمراض الميتوكوندريا لأن السبب الجيني يختلف من حالة إلى أخرى. فالعلاج في كثير من الحالات يكون موجه إلى حماية وظائف الأعضاء وتقليل المضاعفات وتحسين جودة الحياة، مثلا علاج الصرع إذا كان موجود، علاج مشاكل القلب إذا كانت في اعتلالات في القلب، علاجات السكري إذا كانت في اعتلالات في نسبة السكر في الدم، والتغذية والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى العلاجات التكميلية مثل supplements of certain enzymes إذا كانت ناقصة نظراً لوجود هذا الخلل الجيني اللي يؤدي إلى ظهور الأعراض.
1: نعم، بلا شك مركز الجينوم الوطني يقدم أدوار كبيرة في ورئيسية طبعا في مكافحة وتشخيص وعلاج هذه الأمراض. وكونت يعني دكتورة فاطمة يعني بمجموعة طب الجينوم الوطني، بودنا لو تطلعين والسادة المستمعين على أهم الأدوار التي يقدمها مركز الجينوم الوطني.
0: يقدم مركز الجينوم الوطني برنامجين رئيسيين، برنامج الجينوم البحريني للبالغين وجينوم المواليد للأطفال حديثي الولادة بتقنية الفحص الجيني الشامل الهول جينوم سيكونسينج. فهذا يعطينا فرصة التشخيص المبكر للأمراض الوراثية ككل، وتحديدا الأمراض الاستقلابية وأمراض الميتوكوندريا عن طريق هذا الفحص. الفحص متاح وموجود من عام 2019 بشكل اختياري لكل المواطنين في كل المراكز الصحية في مختلف المحافظات. المواطن فقط يدخل من باب المركز إلى باب المختبر يطلب فحص الجينوم.
1: نعم.
0: بدون أي تعقيدات ومع كل التسهيلات، فقط يوقع على استمارة الموافقة ونقدر نسوي له هذا الفحص ونطمنا على وضعه من ناحية صحته الوراثية.
1: نعم.
0: أما فحص الجينوم المواليد فهو متوفر كذلك في كل المستشفيات في مملكة البحرين الحكومية والخاصة اللي تقدم خدمات الولادة، والفحص اختياري ومجاني للمواطنين وكذلك كل مواليد البحرين للمقيمين.
1: لعلي دكتورة فاطمة يعني استحضر تواجد مركز الجينوم الوطني وزيارات الفحص اللي قام بها في مختلف مناطق ومحافظات، وأيضا حتى المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة قبل تقريبا يعني 7 أو 6 سنوات، انصح يعني إذا تسعفني الذاكرة لبداية هذه الفحوصات. أذكر أن كانت هناك حملة عندنا يعني في وزارة الإعلام، وكان مثل ما ذكرت الله يسلمك يعني الفحص نرغب المواطن التوجه إلى المركز الصحي لإجراء هذا الفحص، أو كانت هذه الحملات يعني أيضا موجودة في مواقع العمل في مجمعات تجارية إذا ما كانت نذاكرة أيضا. فجهود مقدرة ومشكورة لهذا المركز الوطني، مركز الجينوم. قبل الختام دكتورة فاطمة، هل هناك رسالة حابة توجهينها إلى جمهور إذاعة البحرين ومستمعي صباح الخير بحرين؟

0: أشكرك أخوي عبد الرحمن على مشاركة هذه التجربة. وفعلا مركز الجينوم كذلك يقوم بحملات توعوية لإذكاء الوعي المجتمعي بالأمراض الوراثية والتشخيص المبكر.
1: نعم.
0: فإحنا يعني نركز على أن المعرفة المبكرة تقود إلى التشخيص المبكر، والتشخيص المبكر يفتح باب التدخل المبكر والعلاج والمتابعة الدقيقة وتجنب المضاعفات الشديدة، وكذلك توجيه الأسر للاستشارات الوراثية. رسالتي الأخيرة أن الطاقة تحرك أجسامنا، تبدأ من داخل الخلايا، والخلل الصغير على المستوى الجيني قد يكون له أثر كبير على حياة الإنسان. أمراض الميتوكوندريا قد تكون نادرة كل على حدة، ولكن أثرها على المريض والأسرة كبير. لذلك إحنا لازلنا نكثف الجهود في الوعي والتشخيص المبكر والبحث العلمي. فأتمنى أن المستمعين يشاركونا في برامج مركز الجينوم، والمعرفة دائما قوة. ولأسر المصابين بهذه الأمراض، لستم لوحدكم، وإحنا دائما موجودين في خدمتهم ولمساعدتهم لجودة حياة أفضل.
1: أمنيات الخير والسلامة، وتمنياتنا بالشفاء لكل من يستمع إلينا. يوم مليء بالصحة والعافية والسلامة، عبارة جميلة ختمت بها هذا اللقاء دكتورة فاطمة. المعرفة قوة. دكتورة فاطمة مرهون، طبيب بمجموعة طب الجينوم الوطني. دائما ما نفخر بكوادرنا الطبية في مملكة البحرين. كل الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في صباح الخير يا بحرين.
0: Thank you.

0: علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: احتفلت جامعة العلوم التطبيقية بإنجاز عالمي جديد يضاف إلى مسيرتها الحافلة بالتميز، بعد نيلها على تقييم 5 نجوم بلس في نظام QS Stars، وهو أعلى تقييم يمنحه هذا النظام العالمي لتقييم الجامعات. جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال حفل أقامته الجامعة بحضور سعادة الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وممثلين عن مؤسسة QS العالمية. للحديث أكثر عن أهمية هذا الإنجاز وما الذي يعنيه للجامعة وطلبتها وخريجيها، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر البروفيسور حاتم المصري، رئيس جامعة العلوم التطبيقية. صبح عليك بالخير بروفيسور، وسعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير بحرين.
4: صباح الخير، صباح الخير لكم، شكرا للدعوة. صباح الخير لكل البحرين، وإن شاء الله إن شاء الله دائما البحرين في تقدم وازدهار، وإن شاء الله دائما أخبار حلوة لكل المؤسسات الموجودة في البحرين مثل ما صار في جامعة العلوم التطبيقية هذا الأسبوع.
3: نعم، في البداية دكتور حاتم، يعني نبارك لكم حصولكم على هذا الإنجاز، ويعني عندما نقول أن جامعة العلوم التطبيقية حصلت على يعني تقييم 5 نجوم بلس في نظام QS Stars، وهو أعلى تقييم يمنحه هذا النظام، بودنا نتعرف على يعني ماذا يعني ذلك فعليا، ما الذي يميز هذا التقييم عن التصنيفات والترتيبات العالمية المعتادة للجامعات في العالم. نعم،
4: بارك الله فيك. في فرق ما بين التصنيف والتقييم. التصنيف يضع الجامعات بمقارنة، يعني من الأول من الثاني.
3: نعم.
4: بالنسبة للتقييم اللي صار لجامعة العلوم التطبيقية، هو تقييم على عدة محاور.
3: نعم.
4: التقييم هذا الله يسلمك بدأ معنا عنده 9 سنوات. بدأنا أول تجربة مع التقييم 9 سنوات، وكل مرة كنا نرتقي من يعني من رتبة إلى رتبة، إلى أن وصلنا إلى أعلى تقييم يمنح الجامعة. التقييم هذا يا سيدي يركز على عدة محاور. المحور الأول التعليم.
3: نعم.
4: يعني صارت عملية تقييم للتعليم، العملية التعليمية، يعني كان في خبراء تقريبا مؤسسة QS عندهم 900 خبير يشتغل معهم على الشغلة هذه.
3: نعم.
4: فقيموا عملية التعليم، جودة التعليم، جودة المدرسين، جودة البرامج. أيضا قيمونا بخصوص البحث العلمي وجودة البحث العلمي وعلاقة البحث العلمي بالأثر متاع البحث العلمي. توظيف الخريجين. أيضا عندهم أيضا المرافق، الحوكمة أو كمة الجامعة.
3: نعم.
4: خدمة المجتمع، تجربة طلابية المحور الآخر. وآخر العالمية.
3: نعم.
4: يعني إيش نظرة الجامعات العالمية، الجامعات العلوم التطبيقية.
3: نعم.
4: وعلى أساس هذا تم منح الجامعة تقييم 5 نجوم.
3: نعم.
4: وهذا أول مرة 5 نجوم في كل الكريتيريا هذو المحاور هذو.
3: نعم. نعم.
4: وأيضا تم منحنا 5 نجوم، وهذه الحقيقة نفتخر بها في مجال إدارة الأعمال.
3: نعم.

0: مانجمنت وبالتالي تحصلت الجامعه على تصنيف او تقييم 5 ستار بلس. والتقييم هذا يعني عشان نسهل للمستمعين لنا هو نفس تقييم لما تروح للأوتيلات يعني.
1: صحيح للفنادق
0: في أوتيلات 3 نجوم و4 نجوم و5 نجوم.
1: صحيح.
0: الحمد لله جامعة العلوم التطبيقية الآن 5 نجوم بلس وهذا أعلى تقييم تقريبا خضعت له إلى حد الآن 485 جامعة إلى يوم الناس في هذا.
1: نعم.
0: وعدد الجامعات اللي حصلت على التقييم العالي هذا تقريبا بحدود اليوم

0: المئات من الجامعات على مستوى العالم، وبكل تأكيد إنجاز تفخر بمملكة البحرين بالدرجة الأولى، ومبعث افتخار واعتزاز لهذه الجامعة العريقة. بروفيسور حاتم، يعني بودنا أن يعني نتعرف على العائد على هذا الإنجاز، على الطالب، طالب جامعة العلوم التطبيقية وخريج جامعة العلوم التطبيقية، ماذا يعني له هذا التقييم، وما الذي يميزه عن بقية الطلبة وبقية الجامعات؟ نعم
1: بالضبط، بارك الله فيك. يمكن هذا أهم سؤال. يعني أنا دائما أقول أي تصنيف ولا تقييم لا يشعر به الطالب ولا يشعر به المستفيد ما عنده معنى، يعني فهمتني ولا تقول رايح النص الخمسة نجوم وانت ما تشوف الخدمات خمسة نجوم ما عندها على هذا. يا سيدي يأكد انه لما الطالب يريد تعليم جيد اعطاه هيئة التدريس اكفاء باختبارات ومرافق حديثة، برامج مرتبطة بسوق العمل، فرص تدريب، شهادات مهنية، أنشطة، شركات دولية لتفتح له أبواب جديدة. فعندما تحصل جامعة العلوم التطبيقية على هالتقييم خمسة نجوم بلاس، فالرسالة واضحة للطالب هي أن المؤسسة التي يدرس فيها جامعة العلوم التطبيقية تم تقييمها دوليا عبر هالمنظومة هذه المتكاملة على أنها هي المكان اللي تقدم فيه هالخدمات هذه الكل، هو المكان اللي تجد فيه الخدمات الكل.
0: نعم.
1: احنا نريد مثل ما قلنا انه مش فقط احنا لما نقول في جامعة العلوم التطبيقية انه التطبيقية غير، هي مش مجرد عبارة تسويقية يعني للتسويق، لا نريدها تظهر فعليا في تجربة الطالب، في طريقة التدريس، في العلاقة مع الشركات، في التدريب، في الفرص التي يحصل عليها الطالب قبل وبعد التخرج.
0: نعم. إذن يعني مثل ما ذكرت بروفيسور حاتم، يعني الموضوع لا يقتصر فقط على الجانب الأكاديمي، ولكن ينعكس ذلك على يعني معايير وقيم ويعني معايير أخرى للقياس والتقييم، وبذلك يعني يتميز خريج أو طالب الجامعة، جامعة العلوم التطبيقية، وكذلك الخريج عن نظرائه في الجامعات الأخرى. يبقى السؤال بروفيسور حاتم، ماذا بعد الخمس نجوم بلس؟ ما الذي بعد الوصول إلى هذا المستوى؟ هل تنظرون إلى هذا الإنجاز باعتباره تتويجا لمرحلة ما، أم بداية لمرحلة جديدة من الطموح والتطوير في جامعة العلوم التطبيقية؟ ولعل إجابتكم الكريمة على هذا السؤال مرتبطة بمقدمة برنامجنا، وهو ليس كل نهاية نهاية، بل هي بداية لمرحلة جديدة. نعم
1: بطبيعة الحال هما الاثنين مع بعض. هو تتويج ما شاء الله لسنوات من العمل، اللي نحب لهنا نشكر فيه كل من ساهم من زملائنا من الهيئة الأكاديمية الإدارية، من الطلبة، من الخريجين، من مجلس التعليم العالي، من كل ما هو عنده علاقة بالتعليم العالي في مملكة البحرين، من شركائنا، فهمتني ولا؟ هو تتويج لسنوات، تسعة سنوات من العمل للوصول لهذا، ولكنه في نفس الوقت هو بداية مرحلة جديدة. شو معنى بداية مرحلة جديدة؟ أنا دائما أقول للفريق اللي معايا في الجامعة، أقول راهو أخطر شيء بعد تحقيق إنجاز مثل هذا هو أنه نعتقد أنه وصلنا خلاص. لا بالعكس، ما وصلناش. اليوم التحدي أصبح أكبر، لأن الحصول على خمسة نجوم بلاس يرفع التوقعات من الطلبة. الطالب يقول لك أنا في جامعة خمسة نجوم بلاس، فلازم يكون التوقعات الطلبة والخريجين وأولياء الأمور والمجتمع منا تكون أكبر وأعلى. لذلك المرحلة المقبلة إن شاء الله ستكون، إن شاء الله يكون مزيد من التطوير، نوعدوهم برامج جديدة إن شاء الله مرتبطة بالمستقبل، بيشوفوا الذكاء الاصطناعي وكان فرصة إن ورينا للشركاء مالنا كيف الآن أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أكبر في كل مقررات وفي كل برامج الجامعة. تعزيز البحث التطبيقي لخدمة مملكة البحرين وخدمة المواضيع البحثية اللي تواجهها الشركات، إن شاء الله توسيع الشركات الدولية، وهذا بدعم من مجلس التعليم العالي، مو مقصرين الحقيقة. إن شاء الله بنفتحوا كثير أفاق للطلاب مالنا شرقا وغربا، من ورفع قبل

0: عملية التوظيف مهم جدا، وإن شاء الله في عنا برنامج ممتاز جدا راح يقع الإعلان عليه قريبا مع مجلس التعليم العالي بخصوص توظيف الخريجين وربط ربط الخريجين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
1: نعم.
0: وأيضا إن شاء الله نكون إحنا في جامعة العلوم التطبيقية نساهموا في إنه البحرين تكون مركز للطالب الدولي.
1: نعم.
0: وإن شاء الله إنه يأتي الطالب من جميع أنحاء العالم، وبدينا الآن نستقبل في طلاب دوليين.
1: صحيح.
0: وصل عنا أكثر من 36 جنسية في الجامعة.
1: ما شاء الله.
0: إن شاء الله يجي الطالب من المنطقة والعالم ويقول البحرين وجهة للتعليم الجامعي، وجامعة العلوم التطبيقية إحدى أبرز خياراتها إن شاء الله بحول الله.
1: بمشيئة الله تعالى. يمكن على المستوى الشخصي بروفيسور حاتم من أجمل وأعذب اللهجات القريبة والمحببة إلى قلبي، اللهجة التونسية الجميلة. اسمح لي دكتور أقول لك يعني يعيشك وأن بارك لكم هذا الإنجاز المتميز وهذا التقييم الراقي، وهذه المرحلة التي ستكون إن شاء الله بداية لمرحلة جديدة من التميز على مستوى التعليم العالي في مملكة البحرين. البروفيسور حاتم المصري رئيس جامعة العلوم التطبيقية، نبارك لكم مجددا حصولكم على هذا التقييم المتقدم الفايف ستارز بلس في تقييم في نظام كيو اس ستارز. كل الشكر والتقدير لكم وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. شكرا جزيلا بروفيسور، وصباحك جميل إن شاء الله.
0: الله يخليك، صباحكم جميل وأيامنا كلها جميلة إن شاء الله.
1: ربي يسعدك يا دكتور، شكرا جزيلا.
0: الله يخليك، شكرا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، يعد الرفق بالحيوان واجب إنساني وأخلاقي وديني، يحث على حماية الكائنات الحية ومعاملتها برحمة ومنع إيذائها، إلى جانب تحمل المسؤولية كاملة في حال قرار تربيتها واقتنائها وتوفير الرعاية والاهتمام اللازمين لها. نتحدث بمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع الهام من خلال لقائنا بالدكتور أحمد عمار منديل، طبيب بيطري أول بوزارة شؤون البلديات والزراعة. نصبح لك بالخير دكتور أحمد، سعداء بالتواصل معك.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم على المستمعين الكرام، صباح مشرق وجميل على الجميع في مملكتنا الحبيبة. كيف؟
2: يا هلا ويا مرحبا فيك. يا هلا ومرحبا فيك دكتور، سعداء أيضا بهذا التواصل، ويعني لعلنا نقترب من موضوع هام وقريب من قلب الكثير من المستمعين والجمهور، وهو التعامل الأمثل مع هذه المخلوقات، الحيوانات، سواء كانت حيوانات أليفة أو أن تحتاج إلى تعامل مثالي أو تعامل أمثل إن صح التعبير. فما المقصود بالتعامل أمثل مع الحيوانات دكتور؟
3: التعامل الأمثل ببساطة هو الرفق بالحيوان والرحمة فيه، ونفهم أن الحيوان إلى احتياجات وإلى طبيعة لازم نحترمها، سواء كان حيوان أليف يربى في البيت نفس ما ذكرت مثل القطط والكلاب، أو من حيوانات المزرعة مثل الطيور والخيول والمواشي، احتياجاتهم تختلف حسب نوع الحيوان. فالواجب علينا نحن كأساس أن نوفر له الأكل المناسب، الماء النظيف، المكان المناسب من حيث الحجم والبيئة والرعاية الصحية، ونحميه من أي أذى وجهات ممكن يتعرض له، خصوصا في أجواء نوعا ما أجواء حارة مثل أجواء مملكتنا الحبيبة.
2: نعم دكتور، تختلف طريقة التعامل مع الحيوانات بحسب نوعها، يعني كل فئة وكل يعني مجموعة حيوانية تختلف في طريقة التعامل معها؟
3: أكيد هناك اختلاف كبير جدا بين أنواع الحيوانات. فالقطط والكلاب مثلا تختلف عن الخيول والطيور. نعم. لذلك نصيحة قبل لا نربي أي حيوان أو نتعامل معه أو نقتني، لازم نتعرف على طباعه واحتياجاته، لازم تكون عندنا الثقافة اللازمة والاطلاع على أن هذا الحيوان وش يحتاج. وفي حال أنه عجزنا عن بعض الأشياء أو ما عندنا المعرفة الكافية، فلا نتردد أن نستشير طبيب البيطري حق نحصل التوجيه الصحيح.
2: نعم لعل هناك يعني من خلال يعني تعاملكم دكتور أحمد ومن خلال تواصلكم يعني كطبيب بيطري، هناك أخطاء شائعة قد يرتكبها البعض في التعامل مع الحيوانات، فما هي أبرز هذه الأخطاء وهذه إن صح التعبير الممارسات الشائعة؟
3: أخي العزيز، من أكثر الأخطاء الشائعة انتشارا في مجتمعنا هي إهمال التغذية والمأوى. يعني كل حيوان إليه تغذيته الخاصة، إليه طعام ماله الخاص، وكل حيوان، بعض الحيوانات مثلا تحتاج إلى تكييف وإحنا نحطها في بيئة حارة فما تستحمل.
2: صحيح.
3: ومن الأخطاء الشائعة أيضا هو معاملة الحيوانات بقسوة لعدم معرفتها مثلا بطبيعة الحيوان، طبيعة تحرك الحيوان، وأحيانا ممكن يكون الخطأ أنه تجاهل علامات المرض بسبب جهلنا بطبيعة هذا الحيوان. أو اقتناء حيوان غير قادر على تحمل مصاريفه أو ما عندي وقت إليه.
2: صحيح.
3: لذلك يعني المفروض ما نتسرع في اقتناء أي حيوان غريب، أي حيوان يعني خطير، أي حيوان شرس، أي حيوان ممكن محمي بقوانين.

0: فطرية، قوانين عالمية، حيوان معرض للانقراض. صحيح. عشان ما نسبب خطر على صحة الإنسان أو نأذي الحيوان نفسه.
1: نعم، يمكن استحضر بعض يعني ممكن صحح لي المعلومة بعد دكتور. أحيانا البعض يعني يكون مثل ما يقولون هب أو طربة أني أنا بربي حيوان أليف جلكم الله أو طير معين أو كذا، وبعدين بعد فترة مثل ما تفضلت يعني يتم أهماله وتروح مثل ما يقولون الهبة هذه أو تروح الطربة بدون ما الشخص المقتني لهذا الحيوان يتحمل مسؤولية كاملة. لذلك يمكن تطرقت دكتور أحمد أنت إلى جزئية أن الحيوان قد يكون يعني يعاني من مرض معين ويستدعي التدخل البيطري، فهناك تظهر بعض العلامات التي يجب على المربي والمتعامل مع الحيوان أن يلاحظها، فما هي أبرز هذه العلامات الله يسلمك؟
0: صحيح كلامك أخي العزيز، نفس ما ذكر من أبسط العلامات اللي ممكن ملاحظتها للشخص العادي اللي ما عنده خلفية طبية عن الموضوع هو امتناع الحيوان عن الأكل والشرب، أو الحيوان ممكن يصبح خامل، ممكن يكون قليل الحركة بشكل غير طبيعي أو غير معتاد. أو تظهر على الحيوان مثلا صعوبة في التنفس أو تسارع في النفس أو تغير عزك الله في طبيعة الإخراج مع الحيوان. فهذه علامات عامة ممكن يعني تعطينا علامة إن الحيوان يعاني من مرض معين، فلازم ما نتردد ونستشير الطبيب البيطري.
1: نعم،
0: لأن التأخير ممكن يكلف الحيوان حياته ويؤدي إلى خسارته.
1: صحيح.
0: والقاعدة الذهبية في الموضوع إنه كل ما كان التشخيص مبكر كان تتحسن فرص العلاج وبالإمكان يعني تسيطر على الموضوع وعلى المرض بشكل أفضل.
1: نعم. دكتور أحمد، هل يرتبط يعني الرفق بالحيوان بصحة المجتمع ككل، وكيف يمكن لأفراد المجتمع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان؟
0: صحة الإنسان والحيوان بينهم ارتباط وثيق جدا، يعني ما ممكن فصلهم. والاهتمام بصحة الحيوانات ونظافتها وتطعيماتها، خصوصا الحيوانات التي تربى في المنزل، يحمي المجتمع من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. فالرفق بالحيوان في النهاية هو حماية للصحة العامة وللبيئة اللي نعيش فيها جميعنا. ونحب نعطي مثال ان هناك بعد ايضا الحيوانات المزرعه التي تربى للذبح للاستفاده من لحومها، للاستفاده من منتجاتها.
1: صحيح، المواشي،
0: الحليب.
1: نعم.
0: والبيض.
1: نعم.
0: وهذه الاشياء يعني من اهم الامور الشائعه حاليا والاخطاء انه لازم نحاسب لفتره انسحاب المضادات الحيويه من هذه الحيوانات قبل توجيهها يعني للذبح وللاستهلاك الآدمي.
1: أيوة.
0: عشان نحافظ على صحة الإنسان بالدرجة الأولى والحيوان بعد.
1: نعم نعم، بكل تأكيد يعني دكتور، يعني مثل ما ذكرني يمكن في مقدمة هذا اللقاء، هو واجب إنساني حقيقة، وأيضا ديننا الإسلامي الحنيف حثنا على الرفق بالحيوان، وهو دليل على رقي وإيمان الشخص في التعامل مع هذه المخلوقات وهذه الكائنات الحية والضعيفة ومعاملتها برحمة ومنع إيذائها. إذن الدكتور أحمد عمار منديل، طبيب بيطري أول بوزارة شؤون البلديات والزراعة، نشكر لكم جهودكم في هذه يعني في وزارة شؤون البلديات والزراعة على ما تبذلونه من جهود في حماية الحيوان وتقديم الرعاية والتوجيه أيضا للمربين. كل الشكر والتقدير لك على مشاركتك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، ويومك سعيد إن شاء الله.
0: يعطيك العافية وشكرا جزيلا، وسعيدين بهذا الحديث الممتع والشيق، وإن شاء الله نكون أضفنا معلومات جديدة أو نشرنا الاستفادة بين الناس.
1: بكل تأكيد، بكل تأكيد، كل الشكر والتقدير لك الدكتور أحمد منديل، شكرا جزيلا لك.
0: يا أمان الله،
1: صباحك خير إن شاء الله. شكرا.
0: صباحك خير.

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين مع الناس.
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
0: مع الناس.
2: على 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل مستمعين الكرام اتصالاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية في مملكة البحرين. ناخذ أول هذه الاتصالات. ألو، صباح الخير.
3: صباح النور، صباح الورد.
2: يا هلا يا مرحبا فيك، نتعرف على اسمك الكريم لو سمحت.
3: يا هلا بالغالي، يا هلا يا هلا يا هلا مية هلا.
2: هلا فيك.
3: أول شيء نصبح عليك بالخير الشيخ، معاك سلمان الغيص.
2: يا هلا
3: من الحد.
2: يا هلا يا أخوي سلمان، والنعم فيك وفي هلا الحد، تفضل.
3: يا هلا يا مرحبا. والله الله يسلمك، أول شيء أحب أصبح عليكم بالخير، أصبح على برنامجكم الطيب اللي ينقل آراء الناس حق المسؤولين إن شاء الله.
2: إن شاء الله، صبحك بالنور والكرامة.
3: أنا الله يسلمك، موضوعي جدا بسيط. أنا والله تكلمت وايد في الموضوع، وأتمنى إن شاء الله يعني الموضوع يكون له حل
2: بإذن الله.
3: يلا سلمك، أهل منطقة أهل مجمع 113 في الحد.
2: نعم.
3: إحنا مجموعة كبيرة من المواطنين ساكنين في هالمنطقة.
2: نعم.
3: بس تقريبا إحنا صار لنا 2.5 سنين ما عندنا أي خدمات. المنطقة منطقة بلا خدمات.
2: مجمع 113.
3: من 13 للحد. إيه نعم.
2: نعم. شنو نوع الخدمات الغير متوفرة الله يسلمك؟
3: يعني الله يسلمك، إحنا منطقتنا يعني مبنية صار لها يمكن 3 سنوات أو 2.5 سنين تقريبا من يوم صارت.
2: نعم.
3: بس لحد الآن لا شارع، لا إنارة، لا شبكة صرف صحي، يعني منطقة يعني معدومة الخدمات. وإحنا الله يسلمك نعاني وايد، إحنا نعاني يعني إحنا
2: أكيد.
3: يعني عندنا عندنا عندنا سيايير، عندنا يعني بيوت، فوايد وايد مضررين.
2: أكيد.
3: وإحنا حاولنا ننقل الموضوع حق الكل من عضو بلدي من نواب، بس ما في تجاوب.
2: متى آخر مرة الله يسلمك تم التواصل عشان بس تضعنا في الصورة أخوي سلمان يعني مع؟
3: الله يسلمك، أول شيء كلمنا عضو بلدي.
2: نعم.
3: المنطقة.
2: نعم.
3: كلمنا ووضحنا له الصورة. وزاه الله خير تجاوب معانا، ما قصر تجاوب معانا ونقل الموضوع حق العضو المجلس البلدي.
2: نعم.
3: بس للأسف ما صار في شيء.
2: هل يمكن يعني للأسباب المذكورة أو اللي وصلت لكم مثلا يعني موضوع ميزانية أو موضوع خطة مستقبلية يعني لإدراج المجمع في مشاريع الوزارة القادمة؟
3: والله شوف، إذاهم الله خير يقولون منطقتكم ضمن الخطة، دائما يخبرونا منطقتكم ضمن الخطة،
2: من ضمن الخطة. نعم.
3: وضمن الميزانية القادمة. بس يعني احنا من زمان الحكي، انا اكلمك عن تقريبا 1.5 سنة.
2: نعم. نعم.
3: من يوم تكلمتنا اول مرة 1.5 سنة.
2: صحيح.
3: بس ما صار اي تقدم في الموضوع، يعني ما صار ولا شيء. فاحنا الله يسلمك بس نبي يعني نوصل الموضوع لل يعني لل لل للوزارات.
2: نعم.
3: للمسؤولين يعني يشوفوا الموضوع شوي بجدية أكثر
2: بإذن الله تعالى. إذن من خلال مناشدة واتصال المواطن سلمان الغيص بتوفير الخدمات اللازمة في مجمع 113 في مدينة الحد، من إنارة، من رصف طرق، من شبكة صرف صحي، هذه الرسالة نبعثها إن شاء الله إلى المختصين في وزارة الأشغال، في المجلس البلدي.

0: محافظات المحرق أيضا لإيجاد الحل في أقرب فرصة ممكنة وأقرب وقت ممكن إن شاء الله. شكرا لك الأخ سلمان على ثقتك في برنامج صباح الخير، وإن شاء الله هذه المناشدة تجد صداها عند الجهات المعنية. ناخذ أيضا هذا الاتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير.
0: صبحك بالنور والكرامة. نتعرف على اسمك الكريم.
1: كلثم علي.
0: يا هلا أختي كلثم، تفضلي.
1: هلا أخوي، أنا عندي مناشدة إن شاء الله يوصل صوتي حق الجهة المختصة.
0: نعم إن شاء الله.
1: أخوي وضعنا إن إحنا كنا مقدمين طلب إسكان، يعني أم زوجي مقدمة طلب إسكان سنة 2004، ولما تزوجوا عيالها عطوها خبر عن الإسكان إنه لازم يتحول طلبها باسم ولدها.
0: نعم.
1: ولما رحنا وقعنا الأوراق وكل شيء كلموها قالوا لها أن الطلب مرفوض لأن ولدك متزوج، وفي يومها كنسلوا طلب زوجي اللي هو سنة 2016. الحين شنو يبون نسوي طلب جديد سنة 2026؟
0: عفوا أختي كلثم بس شوية بس عشان نرتب ال ال ال ال لا مو سلام شاء الله، نرتب التسلسل الأحداث. يعني الطلب الأول مقدم باسم والدة زوجك الكريم.
1: زوجي. نعم.
0: بعدين يعني
1: عيالها كلهم تزوجوا.
0: طيب
1: أوكي، فكلموها الإسكان قالوا لها أن تحول العنوان يعني الطلب مالها باسم ولدها.
0: اي نعم اللي هو زوجي الله يسلمك.
1: اي نعم.
0: نعم.
1: فأنا وزوجي وأم زوجي رحنا الإسكان ووقعنا الأوراق وخلصنا كافة التعهدات اللي وقعنا إياها بحيث أن هي إحنا نكون مسؤولين عنها وما نقدر نطلعها من المكان.
0: أكيد محشومة.
1: اي نعم.
0: نعم.
1: فعقبها بأسبوع كلموها قالوا لها أن الطلب مرفوض. إنزين شلون ترفضونه؟ قالوا لها أن ولدك متزوج. شلون يعني ولدها متزوج؟
0: يعني القصد أن ما تحول الطلب من اسم والدة الزوج إلى إلى إلى, إلى الأبن يعني.
1: اي زين انتوا اذا ما حولتوا شلون ترفضون طلب زوجي من الاساس سنه 2016؟
0: نعم نعم.
1: انزين والحين قالوا لنا تعالوا ردوا قدموا طلب جديد 2026، يعني طلب 2004 انلغى، طلب
0: 2016
1: انلغى، واوريدي ام زوجي مطلعينها من الشقق الايله للسقوط، وكانوا يصرفون لها اكراميه الاخلاء اللي هي 200 دينار وكانت تدفع فيها اجارها. انزين الحين قطعوها وما
0: نعم.
1: عندنا حتى يعني يعني طلب إسكان.
0: نعم. إذن
1: إحنا في هالحالة إحنا شو نسوي؟
0: إن شاء الله هذه الرسالة تصل إلى المختصين في وزارة المواصلات، عفوا في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لهذه الحالة اللي يعني نوعا ما فيها تسلسل تاريخي نوعا ما، يعني من 2004 إلى 2016، وطلب تحويل يعني اسم المستفيد يعني أو المستفيد الأول من هذه الخدمة من أم الزوج إلى الزوج أيضا. فنأمل إن شاء الله من الأخوة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إيجاد الرد والحل المناسب الذي يعني بكل تأكيد يعني يضع حد لمعاناة هذه الأسرة ولفترة الانتظار الطويلة اللي من 2004 مرورا بالعام 2016. شكرا جزيلا لك أختي كلثم على ثقتك في البرنامج، وإن شاء الله تجد رسالتك صداها عند الإخوان في وزارة الإسكان.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: يعد إفشاء السلام من طرق الخير والصلاح التي أرشدتنا إليها أو أرشدنا إليها ديننا الإسلامي الحنيف من خلال السنة النبوية الشريفة، ومن تلك المعاني الإيمانية التي ظل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يرسخها في قلوب المسلمين. يعتبر إفشاء السلام من الأعمال التي تقرب العبد من الله تعالى وتشيع المحبة والمودة.

0: المودة بين العباد وتذهب البغضاء وشحناء من قلوبهم. للحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر فضيلة الشيخ عبد اللطيف صالح الخاطر، خطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. نبدأ لقاءنا فضيلة الشيخ بمضمون اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والرضا أخوي عبد الرحمن، وصبح على المستمعين الأعزاء عبر إذاعتكم العزيزة إذاعة البحرين وإذاعة مملكتنا الغالية. يسعدني أكون وياكم اليوم لنقف على طاعة خفيفة على اللسان،
0: نعم،
1: لكن أثرها كبير في إشاءة المحبة في ديرتنا الغالية.
0: الله يعز شانك فضيلة الشيخ ويصبحك بالنور والكرامة. في البداية بودنا أن نتعرف على مفهوم السلام من الناحية الشرعية وما هي مكانته في ديننا الإسلامي الحنيف. نعم
1: نعم، لما نقول السلام إحنا ما نتكلم عن كلمة عابرة، بل نتكلم عن اسم من أسماء الله الحسنى،
0: نعم،
1: وتحية من تحية أهل الجنة. أما تعريف السلام ومفهومه، فالسلام هو دعاء بالسلامة والأمان والأمانة.
0: نعم.
1: يعني لما تقول لأخوك السلام عليكم، كأنك تقول له من ناحيتي أنت في أمان، لا بتشوف مني إلا الخير.
0: نعم.
1: وأما الشر فمأمون بيني وبينك. أما مكانته فمكانته عظيمة في هذا الدين.
0: بلا شك.
1: السلام شعار الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جعل إفشاء السلام من أفضل الأعمال، ولما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. أما السلام حق بين المسلمين، ورد السلام واجب وحق للمسلم اللي بداك بالسلام، مو تفضل منك ومنه.
0: صحيح.
1: نعم تفضل.
0: نعم زار فضلك فضيلة الشيخ، وكما أشرت فضيلتكم للسلام ورده أحكام وآداب عديدة، فبودنا لو تطلعنا والسادة المستمعين على أهم هذه الأحكام والآداب.
1: نعم، ديننا دين عظيم حقيقة. نعم. ودين سامح، نظم لنا آداب السلام بأسلوب راقي وجميل.
0: نعم.
1: يراعي الأدب والتقدير بين الناس. فمن آداب البدء بالسلام أن الراكب يسلم على الماشي.
0: نعم.
1: يعني اللي يسوق سيارته أو راكب أي دابة يسلم على اللي يمشي.
0: نعم.
1: والماشي يسلم على القاعد. والقليل يسلم على الكثير. والواحد يسلم على الاثنين. والصغير يسلم على الكبير. وهذا طبعا من الاحترام والتوقير للكبير. لكن مو عيب أن الأب أو الأم أو الكبير يبادر بالسلام على الصغار. ليش؟ علشان يعلمهم.
0: صحيح.
1: يعلمهم هذا آداب الرد أو آداب البدء. أما الرد على السلام فالرد بأحسن من هذه التحية التي ألقيت عليك. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني إذا قال لك السلام عليكم، رد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم.
1: ومن آداب الرد على السلام طلاقة الوجه والبشاشة. السلام مو مجرد صوت، السلام وياه ابتسامة، نبرة طيبة.
0: صحيح.
1: هذه النبرة الطيبة تفتح القلوب. نعم
0: بلا شك. ولعل يعني لإفشاء السلام ونشره بين الناس أثر كبير فضيلة الشيخ عبد اللطيف في تعزيز المحبة والألفة بين أفراد المجتمع، فبودنا أن يعني نتحدث عن أثر هذه العبادة إن صح التعبير وهذه العادة الكريمة التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف.
1: نعم، أثر طبعا عجيب هاي السلام ومباشر، والواقع يشهد بهذا الشيء. فالسلام يفتت الجليد اللي ممكن يصير بينك وبين الآخرين، خاصة بين الزوج والزوجة، ولا في الأسرة، ولا حتى خارج الأسرة. وكذلك السلام يشيل الشيء اللي في القلب من ضغينة وغيرها. فالسلام هو أسرع مفتاح لفتح القلوب. لما تسلم على شخص بينك وبين شيء من سوء الفهم، السلام يكسر هذه

0: للحواجز، والسلام يطفي النار اللي ممكن يشعلها اللي هو شياطين الإنس والجن.
1: نعم.
0: يقول الحق تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والسلام سبب لدخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ربط السلام بالمحبة، والمحبة بالإيمان، والإيمان بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أما رد السلام أو السلام أبدا، ينشر الأمان النفسي، سواء كان هذه في الأحياء، كما نقول إحنا في الفريج.
1: نعم.
0: والمجتمع
1: صحيح.
0: لما أنت تمشي في الفريج ها، أو تمشي في المجمع هذه الأيام، أو في الممشى أو أي مكان، وتسلم على اللي تعرفه واللي على اللي ما تعرفه، الناس تحس بالطمأنينة والتآلف، ونصير صج مجتمع واحد متراحم.
1: نعم بلا شك، ولعل يعني حتى في مواقع العمل فضيلة الشيخ، في بعد أداء الفرائض والصلوات، يعني ولله الحمد والفضل والمنة، في مجتمعاتنا مجتمعات متحابة متماسكة متآلفة، نجد هذه الروح الجميلة في إفشاء السلام، يعني بعد خصوصا يمكن بعد أداء الصلوات لما نسلم على أخواننا وجيراننا وأهلنا والقريب والغريب أيضا، يعني حتى يعني المواطنين والمقيمين، وأفشاء هذه العادة الكريمة بلا شك بأنها تشيع المحبة والألفة بين أفراد المجتمع وتزيد من تماسكه وتلاحمه. لعل للأسرة دور كبير في ترسيخ وتعزيز ثقافة السلام في المجتمع فضيلة الشيخ، فبودنا أن يعني نختم لقائنا ب يعني تبيان دور الأسرة في ترسيخ ثقافة السلام في المجتمع.
0: نعم، الأسرة هي طبعا المدرسة الأولى.
1: نعم.
0: المدرسة الأولى اللي إذا طلع الطفل منها يتعود على أشياء كثيرة، ومنها أنه يتعود لسانه على السلام.
1: صحيح.
0: هذه إذا تعود لسانه على السلام بيستمر وياه طول عمره. فالقدوة داخل البيت يجب أن ينتبهون إلى هذا الأمر. لما يدخل الأب أو الأم أو الأخوان الكبار ويقولون بصوت واضح وصوت طيب: السلام عليكم. بعضنا يعني ممكن إحنا مصطلحاتنا العامة: السلام عليكم يا جماعة.
1: نعم.
0: يعني عشان ينتبهون.
1: صحيح.
0: فالعيال بيتعلمون أن السلام هو الدستور اليومي للبيت.
1: نعم.
0: كذلك تعليم العيال المبادرة، نعود عيالنا لما يدخل المجلس أو الميلس ويمرون على الجيران، يمرون على الكبار، أنهم هم يبادرون إلى السلام، ما ينتظرون الآخر هو اللي يسلم عليهم.
1: صحيح.
0: وإذا كان تقدر تصافح فالمصافحة أيضا من من من من آداب السلام.
1: نعم.
0: وهذه اللي احنا نسميه في مجتمعنا الكلمة العامية السنع.
1: صحيح.
0: السنع شلون تتعامل، نعم، التعامل مع الآخرين بالكلام، شلون تتعامل مع الآخرين بالأفعال. وكذلك السلام في الأسرة يجب أن احنا نعلمه مو فقط على الداخل، حتى اللي بيطلع.
1: نعم.
0: لأن نرسخ فيهم في هذه الأسرة زين أن السلام مو بس للمجلس، بل حتى لما تطلع من البيت أو ترجع له، لأن السلام فيه بركة وفي دعاء لأهل البيت.
1: نعم.
0: وحب أنوه إلى أن المجتمع البحريني، يعني هذه اللي احنا نسمعها من يعني غيرنا سواء في الخليج أو في غيره.
1: أيوة.
0: أنه مجتمع متسامح مع المواطنين والمقيمين وحتى الغير. يقول لك البحريني يعني سمحوني بهالكلمة يعني شوي طيب،
1: روح سمحة. نعم.
0: على إيه يسلم على الأول والتالي، على صحيح. اللي يعرفه واللي ما يعرفه.
1: صحيح.
0: وهذه يعني يحسس بالطمأنينة، يحس إن هذا الرجل يعني فيه من الخير ومن الدعاء ومحبة الناس. فيعني جاي جميل جدا إن هذه الصورة لأن إحنا ومملكتنا وشعبنا إنه يطلع بهاي الصورة أمام العالم كله.
1: نعم بلا شك، ولعل يمكن من أفضل وعفوا يعني من أجمل مظاهر هذه العادة الكريمة وهذه العبادة العظيمة أيضا فضيلة الشيخ، يعني لو تسمح لي، يعني لما يدخلون العيال أو الأحفاد على البيت العود إن صح التعبير، على جدهم على جدتهم على عمامهم وعماتهم وخالاتهم يعني كبار العائلة، يكون هناك سلام بالمصافحة، بتقبيل الرأس، بتقبيل الكتف أيضا.
0: صح.
1: في المجالس. صح. الكريمة وعند زيارة يعني الناس يعني اللي أكبر قدرا وسنا ومكانة أيضا، فيكون هناك

0: نوع من من من التميز في السلام ونوع من إفشاء السلام بصورة حبية وصورة ودية أيضا. بلا شك فضيلة الشيخ صحب دنك الله يسلمك. يمكن فضيلة الشيخ يعني موضوع جميل وصلنا به يعني ختام لقاءات الصباح هذا اليوم كان مسك الختام، ولعلنا نطبق ما ذكرته الله يبارك فيك في هذا اللقاء. يعني استفتحنا لقاءنا بالسلام ونختمه بتوجيه التحية والشكر والتقدير لك فضيلة الشيخ عبد اللطيف صالح الخاطر.
1: أنا بس أشكركم، أشكر إذاعة البحرين
0: واجبنا الله
1: يسلمك عليها، وهذا الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحيون سنة نبيه في السلام،
0: اللهم
1: وأن ينتشر السلام والأمان والمحبة في ديرتنا، ويعم السلام في نفوسنا وأسرنا وفريجنا ومجتمعنا، ويعم السلام في مملكتنا وخليجنا، ويعم السلام على المسلمين وعلى الناس أجمعين.
0: اللهم آمين. فضيلة الشيخ عبد اللطيف صالح الخاطر خطيب الإدارة العامة للشؤون السنية، كنت معنا ضيفا كريما وعزيزا في برنامج صباح الخير يا بحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نستمع الآن مستمعينا الكرام إلى تقرير حول الحملة التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية لتعزيز السلامة في المركبات. التقرير تقدمه مروة عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
3: ضمن جهود تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة، نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية موجهة إلى سائقي المركبات، ركزت من خلالها على رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالمركبات وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات. وحول الحملة والهدف منها بيّنها النقيب محمد إبراهيم الريس، ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني.
4: أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية بعنوان السلامة في المركبات. طبعا تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بمخاطر حرائق المركبات والتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة. تأتي الحملة للتعريف السواق أكثر بأبرز المسببات حرائق المركبات وضرورة إجراء الصيانة الدورية والتأكد من سلامة الأنظمة الكهربائية وعدم تزويد المركبات بأجهزة كهربائية مما يزيد الحمل الكهربائي على الأسلاك والبطارية، وأيضا التأكد من عدم وجود تسرب في خطوط الوقود وإجراء الصيانة الدورية للمركبة، مع التأكد من إبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال كالولاعة والعطور والشاحن المتنقل من داخل السيارة، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب أهمية توفير طفاية حريق مناسبة داخل كل مركبة. كما طبعا تدعو الإدارة العامة للدفاع المدني جميع السائقين إلى عدم تجاهل أي مؤشرات قد تنذر بوجود خطر كتصاعد دخان أو ظهور رائحة احتراق أو ارتفاع حرارة المحرك، والتعامل معها بالصورة الفورية والآمنة. بالنهاية نتمنى السلامة للجميع.
3: وتأتي الحملة ضمن جهود الإدارة العامة للدفاع المدني المتواصلة لترسيخ مفهوم الوقاية وتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الممارسات السليمة التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، فالسلامة مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتترسخ بالالتزام.

بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير بحرين. كنا معكم في تمام الساعة 6:30، ويعني تجاوزنا الوقت بقليل. سعدنا بالتواصل معكم مستمعينا عبر عديد المحطات والوقفات واللقاءات المتنوعة، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. لكم التحية من فريق

العمل من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن طيع، ومن الإخراج يحييكم الزميل حمد الشريان. سعدنا وتشرفنا أيضا بحضور طلبة جامعة أو طالبات جامعة البحرين المتدربات، لهم منا كل تحية، مريم قبيل وسارة الصباحي، نتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله في برنامجهم التدريبي في إذاعة مملكة البحرين. نلتقي وياكم بمشيئة الله يوم الغد، اليوم الوطني السعودي 23 من سبتمبر. حتى ذلك الحين دام عز المملكة ودمتم في رعاية الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
1: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
3: دكتورة مريم، دخلت عامي 30 وقررت بشكل جاد أن أنا أبتدي أعتني ببشرتي، ولكن ودي أعرف البرنامج اللي لازم أتبعه أو الطريقة اللي لازم أتبعها علشان أبتدي أعتني ببشرتي بشكل يومي. يا ريتك تفيديني.
5: العمر كله إن شاء الله، وأنا مستانسة أن أخيرا فكرت أن تبدين ببرنامج العناية بالبشرة، لكن خليني أكون صريحة معك، ما في برنامج ثابت للعناية بالبشرة في 20 أو 30 أو 40 أو غيره، ولكن هناك قواعد أساسية في أي برنامج للعناية بالبشرة يعتمد على 3 نقاط. النقطة الأولى هي الترطيب، النقطة الثانية هي الحماية، أنا أقصد السامبلاك، والنقطة الثالثة هي الوقاية اللي احنا نسميه كريمات تقشير أو تفتيح أو الأنتاي إيجن أو مضادات التجاعيد. تفصيل كل كريم يختلف حسب وضع البشرة، يعني في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون خفيف، في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون أثقل لأن بشرتها جافة أكثر، في واحدة ممكن نعطيها كريم ترطيب بس مفتح في نفس الوقت. إذن الثلاثة قواعد هذه تتكرر وتفاصيلها تختلف حسب وضع البشرة. شنو الحل؟ تزورين طبيبك، تقعدين معاه، يفحص البشرة ونقرر البرنامج العلاجي المناسب لبشرتك.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: سؤال محير. لم يكن طلاب مدينتنا يعلمون أنهم على موعد مع واجب مدرسي صعب.
1: كيف للواحد منا أن يكون نافعاً لمجتمعه؟ فكروا في الأمر، لا تحتاروا. يمكنكم سؤال من يحيطون بكم، لا تخجلوا من السؤال، سنناقش الإجابات يوم غد إن شاء الله.
0: وهكذا بدأ السؤال يتردد في رأس طلال.
2: كيف للإنسان أن يكون نافعاً؟

0: مجتمعي.
1: والسؤال نفسه يدور في رأس فاطمة:
2: كيف للإنسان أن يكون نافعاً لمجتمعه؟ أمي، سأسأل أمي، إنها في المطبخ. كيف أكون نافعة للمجتمع يا أمي؟
3: يمكنك أن تحملي طبق الأرز إلى طاولة الطعام.
2: ها؟ هل أكون نافعة لمجتمعي إن حملت طبق الأرز إلى الطاولة؟ أما من طريقة أخرى لأفيد المجتمع غير حمل طبق الأرز؟
3: نسيت أمراً في غاية الأهمية.
2: رائع! ماذا تذكرتي؟ أنا أسمعك جيداً.
3: أظن بأنني تركت باب الثلاجة مفتوحاً عندما أخرجت كيس الخبز.
1: لم تجد فاطمة في إجابات والدتها ما يجيب على سؤالها.
2: أغلقت باب الثلاجة، لا شيء تغير. أين هو المجتمع الذي استفاد من تصرفي؟
1: وبدأ طلال وفاطمة في البحث عن السؤال في كل مكان، وها قد حان الوقت لتقديم النتائج. التردد والخوف بدا واضحين على وجوه الأطفال، فهم لم يحصلوا على إجابات مقنعة.
4: لم التردد؟ أسمعوني ما وصلتم إليه دون زيادة أو نقصان.
5: علي أن أغلق صنبور المياه،
6: أن أغلق النافذة،
2: أن أحمل طبق الأرز وأساعد أمي،
6: أن أكتب وظائفي،
5: أن أحمد الله بعد الانتهاء من الطعام، وألا أوسخ ملابسي، وألا أتحدث بصوت مرتفع.
7: أرتب كتبي، أرد السلام،
8: أساعد أبي،
1: أقترب. عشرات الجمل المترددة والخائفة، هل ستجد فيها المعلمة ما يجيب على سؤالها؟
4: رائع، ممتاز، شكرا للجميع. أنتم جزء من المجتمع، وبيتكم جزء منه أيضا، وكل فعل سمعته كان صحيحا.
1: كل فعل به إخلاص وصدق هو نافع ومفيد للمجتمع. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
9: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تنعقد جلسات مجلس الشورى

صورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل نستطيع السيطرة على المواقف الحياتية اللي نمر فيها؟ هذه مجموعة من النصائح النفسية اللي تستحق التجربة فعلاً. عندما يصرخ شخص ما في وجهك، احتفظ بهدوءك. هذا الشيء راح يزيد من غضبه في البداية، لكنه سيشعر بالخجل فيما بعد، ثم سيشعر بالأذى أكثر مما تشعر فيه أنت. خاطب الناس اللي تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، هذه الأمر يجعلهم يشعرون بالثقة والود والامتنان تجاهك. إذا وجدت صعوبة في تعلم أي أمر معين في حياتك، قم بتعليم شخص آخر هذا الأمر. هذا الشيء راح يجعلك أكثر انتباهاً وبيساعدك على تعلم هذه الأمر. نصيحة جميلة يمكن للمؤسسات اللي عندها قسم لخدمة العملاء. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث أن الشخص أو العميل يشوف فيها نفسه. راح تندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين اللي تواجدون في هذا المكان. إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية وما راح تساعد أبداً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشخص اللي تتناقش معه. إذا كنت تتوقع هجوم من شخص معين في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره مباشرة. هذا الشيء راح يقلل من حدة هجومه عليك أثناء النقاش. إذا حاول تجرب هذه النصائح النفسية في حياتك وشوف مدى تأثيرها على حياتك، ودائما استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: انا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: زينة، ما هذه الصورة التي تحملينها؟
1: انظر، إنها صورة للجهاز العصبي المركزي، أي الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب الصادرة عن النخاع الشوكي.
0: هذه الصورة تبين بوضوح كيف تخرج الأعصاب المحيطية من النخاع الشوكي على طول العمود الفقري وعند مستويات مختلفة لتعصب كامل الجسم كما أرى.
1: نعم نعم، وتنقل أيضاً الأعصاب المحيطية المعلومات إلى النخاع الشوكي ومنه إلى الدماغ، ثم تعود المعلومات مرة ثانية من الدماغ إلى النخاع الشوكي فالأعصاب المحيطية.
0: وهذا يعني ببساطة أن الدماغ هو مركز القيادة والإدارة في جسم الإنسان.
1: بالفعل، ومن هنا يا كريم تأتي خطورة أي اضطرابات تصيب الجهاز العصبي المركزي، لأنها تعني بشكل أو بآخر خطأً ما في طريقة عمل الدماغ وأوعية الدم.
0: والأمراض الناتجة عن مثل هذه الاضطرابات لا يتم تحديدها بالحدث الذي سببها، بل بأعراضها المميزة لها، أليس كذلك؟
1: أجل أجل، فمثلاً عندما يتوقف الطفل فجأة عن فعل أي نشاط مهما يكن ويحدق بذهول حوله ويبقى كذلك لثوان، ويترافق ذلك مع حركة نفض خفيفة للرأس أو الذراع، يكون حينها مصاباً بالصرع الصغير، وما حدث معه هو نوبة من نوباته.
0: أفهم من كلامك أنك قد اخترت موضوعاً لحلقتنا هو مرض الصرع.
1: أجل، إذا لم يكن عندك مانع.
0: أبداً، ذكرت أعراض الصرع الصغير، فما هي أعراض الصرع الكبير؟ هل تعرفينها؟
1: طبعاً، نوبات الصرع الكبير أشد بكثير، حيث يقع الشخص المصاب به على الأرض فاقداً وعيه، ثم يتشنج كل جسمه وينتفض عدة مرات، ولا يمكنه السيطرة على تلك الاختلاجات.
0: وتدوم نوبة الصرع الكبير وقتاً طويلاً؟
1: نظراً للحالة التي يكون فيها المريض، نعم، فهي تدوم لدقائق يتبعها نوم عميق أو ارتباك ذهني.
0: طيب، ما هو مرض الصرع بالتحديد من الناحية العلمية طبعاً؟
1: الصرع مرض ينجم عن مشكلة في الاتصال بين الخلايا العصبية في الدماغ.
0: نعم،
1: فعادة تتصل هذه الخلايا مع بعضها البعض بإرسال إشارات كهربائية ضعيفة ذهاباً وإياباً، وقد ينجم عن شذوذ بنيوي محدد في الدماغ.
0: في حالة شخص مصاب بالصرع، ماذا يحدث لهذه الإشارات الكهربائية؟
1: في هذه الحالة تصبح الإشارات الواردة من مجموعة واحدة من الخلايا العصبية قوية جداً، بحيث تؤثر على الأجزاء المجاورة من الدماغ، وهذا التفريغ الكهربائي المفرط المفاجئ هو الذي يسبب نوبة الصرع.
0: وما الظروف التي تستدعي معاودة هذه النوبات يا ترى؟
1: للإجابة عن سؤالك والإحاطة بكل ما يتعلق بمرض الصرع وكيفية علاجه، يكفي أن نعرف يا كريم ما كان يحدث مع فرج الكاتب المعروف.

0: تنام يا فرج، فالساعة تجاوزت منتصف الليل.
1: إنني أنهي كتابة هذه الفكرة يا أمي، ثم سأدخل لأنام.
0: إذن سأسبقك يا بني، تصبح على خير.
1: وأنت بخير يا أمي. ووقفت الأم أمام النافذة تنظر إلى ابنها المسافر دامعة العينين وباسمة في الوقت عينه، وقلبها ينفطر ألماً.

0: لأنها لن تراه قبل مرور سنوات.
1: ما الذي حدث لي؟ لما انتفض إبهام يدي هكذا؟ يا كل يدي تنتفض، الجانب الأيمن من جسمي كله ينتفض. هل أنا متعب إلى هذه الدرجة؟ سأدخل إلى سريري

يظن فرش أنه متعب، أما الحقيقة فهي أنه تعرض لنوبة خفيفة من نوباتي، نوباتي أنا، نوبات مرض الصرع، فهو مصاب به، وطبعا هو لا يذكر السبب. إنها إصابة شديدة في رأسه تلقاها منذ أعوام بعيدة. اليوم مرت النوبة بسلام، أما فيما بعد فسيرى ويحس ما لم يتوقعه، إذ سيصاب بتشنج وينتفض جسمه بشكل لا يمكنه السيطرة عليه، وبعد مرور دقائق سينام نوما عميقا أو يصاب بارتباك ذهني، وقد يحدث له الأسوأ، كأن يعض لسانه عندما يطبق فكيه بقوة. وربما يسقط على جسم حاد وخطر، أو يرتطم رأسه أو أي جزء من جسده بجسم صلب يؤذيه وقد يميته. صدقوني، فأنا مرضه، مرض الصرع، وأعرف كيف أتطور مع المريض به وأعرض حياته للخطر. نعم، للخطر.

0: يبدو أنك أطلت السهر البارحة حتى تأخرت في الاستيقاظ يا فرج.
1: ليس كثيرا يا أمي، لكني متعب ولا أعرف السبب.
0: كل جيدا ونم جيدا وستكون على ما يرام يا بني، لا تقلق. هيا هيا لتتناول فطورك.
1: حسنا. أمي، ما هذه الرائحة الكريهة؟
0: أي رائحة يا فرج؟ على العكس، فالمنزل يفوح منه عطر الورود.
1: أمي، عيناي، لا أستطيع أن أرى جيدا.
0: ها؟
1: وما هذه الأصوات؟ أصوات غريبة.
0: فرج.
1: أمي، آلام حادة في معدتي.
0: بني، ما بك؟ ما الذي أصابك؟
1: أمي، جسمي كله ينتفض. ينتفض. ساعديني يا أمي، ساعديني.
0: بني، فرج.
1: أمي، أمي، أمي، أمي.
0: فرج، بني، فرج، فرج، لقد فقد وعي.

أنفسكم ما الذي حصل لفرش؟ لقد تعرض لنوبة من نوبات الصرع، من نوباتي أنا، وسيتعرض لسوء إرسال في الإشارات الكهربائية من خلاياه العصبية، فيؤثر هذا على الأجزاء المجاورة للدماغ، وأنا أصيب الأطفال أيضاً. ولكنني لا أسبب لهم السقوط على الأرض، وغالباً لا يعرف الأطفال أنهم مصابون بمرض ما، وأختفي مع أعراضي بعد انتهاء مرحلة المراهقة. أما أمثال فرج الذين تخطوا سن المراهقة فأسكن وأستوطن فيهم ولا يشفون مني كليا، رغم كل محاولات العلاج حتى الحديثة منها. بل على العكس، إذا تكررت نوباتي كثيرا يمكن أن أسبب لهم ضررا دماغيا أكيد، فهم مصابون بالصرع.

0: هذا كل ما شعرت به ليلة أمس وصباح اليوم يا دكتور حاتم.
1: أظهرت الفحوصات التي أجريناها لك من فحص مخطط كهربائية الدماغ والتصوير الشعاعي للجمجمة وفحوصات الدم وتفريس الدماغ أنك مصاب بمرض الصرع يا فرج.
0: ماذا؟ الصرع؟ هكذا مرة واحدة؟
1: نعم، فما تعرضت له هما نوبتان من نوبات الصرع، الأولى كانت خفيفة والثانية قوية، وإذا لم نتدارك الأمر ونبدأ العلاج فالنوبات التالية ستكون أصعب وأخطر.
0: وما هو العلاج يا دكتور؟
1: اسمع، قبل أن أذكره لك ينبغي ليعطي مفعوله أن تتبعه بدقة وحسب الوصفة دون زيادة أو نقصان مهما كانا بسيطين.
0: مفهوم مفهوم يا دكتور.
1: وعليك أن تحمل بطاقة خاصة تدون عليها كل معلوماتك الشخصية وتسجل فيها بوضوح أنك مصاب بالصرع، كما تدون فيها تعليمات كيفية تقديم المساعدة لك أثناء النوبة إذا حصلت لك في مكان غير المنزل.
0: حسنا يا دكتور، لكن هل تبين لكم سبب إصابتي بالصرع؟
1: أجل، فالصرع عندك ناتج عن إصابة دماغية، وقد ينجم أيضا عن التهابات في النسيج الدماغي أو عن تضرر الدماغ أثناء الولادة.
0: وطريقة العلاج التي سأتبعها هل ستوصلني إلى الشفاء يا دكتور إذا التزمت بها بدقة؟
1: بصراحة العقاقير المضادة للاختلاج التي ستتناولها ستمنع حصول نوبات الصرع لديك، وقد تضطر لتناولها العمر كله إذا استمرت النوبات، ولكن في جميع الحالات لا يمكنك التوقف بشكل فجائي إطلاقا ولأي سبب كان.
0: يعني إذا لمست تحسنا بعد فترة من اتباع العلاج أزورك فتضع لي برنامجا للتوقف عن استعمال مضادات الاختلاج تدريجيا؟
1: بالضبط، وانتبه حتى لو تقيأت إحدى جرعات الدواء فلا تتناول غيرها ولا تزد كمية الجرعة التالية.
0: حسنا يا دكتور، سؤال بعد.
1: تفضل، ما هو يا فرج؟
0: هل يمكنني أن أقود سيارتي؟
1: أبدا، قبل أن تتم السيطرة على حالتك بشكل ناجح.
0: ها.
1: لأنك تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر إذا قدت آلية خاصة أو عامة،
0: والسبب هو الخوف من تعرضي

0: نوبة من نوبات مرض الصرع أثناء القيادة، صحيح يا دكتور؟
1: صحيح. المهم عليك أن لا تقوم بأي عمل له علاقة بالسلامة العامة بشكل عام.
0: نعم.
1: وانتبه، حتى لو كنت متواجداً أثناء النوبة في مكان آمن، قد يحدث لك حوادث مؤذية.
0: لم أفهم ما قصدته يا دكتور، مثل ماذا؟
1: مثلاً، قد تطبق فكيك بقوة فتعض لسانك بشكل سيء، وربما تسقط على جسم حاد وخطر، فيرتطم رأسك بجسم صلب يؤذيك.
0: طيب، وكيف يمكن تلافي هذا النوع من المخاطر التي قد تقع خلال نوبة الصرع يا دكتور؟
1: اسمع، على الأشخاص الموجودين في المكان ذاته أن يبعدوا الأشياء القريبة من المصاب حتى لا يصطدم بها أو تسقط عليه. وإذا أرادوا وضع شيء في فمه حتى لا يعض لسانه، فليكن شيئا غير قابل للبلع.
0: نعم،
1: كطرف منشفة مثلا. وإذا طالت نوبة الصرع أكثر من 3 دقائق انتبه، فينبغي نقل المريض إلى المستشفى.
0: هذا كل شيء يا دكتور؟
1: أجل، وسلامتك.
0: شكرا، شكرا جزيلا يا دكتور.

0: عدت يا أمي؟
1: أجل يا بني.
2: أبشرك، لقد أنهيت كتابة الرواية ونهايتها جعلتها كما أردت. عودة الولد من المهجر وجمع شمله بأمه وزواجه من الفتاة الطيبة التي أحبها.
1: وأنا أبشرك بأن نتيجة فحوصاتك أكدت تحسن حالتك بشكل غير متوقع.
2: الحمد لله.
1: وقد لا تصاب بأي من نوبات الصرع بعد اليوم.
2: الحمد لله. أمي،
1: ماذا يا فرج؟
2: اليوم أنسم على مسمى، فرج صحي وفرج مهني. وماذا يبقى؟
1: يبقى أن نزيل نقطة الجيم وأفرح بك.
2: إن شاء الله.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
2: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
2: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. عودناكم كل يوم

أن نتصفح هذا المعجم الضخم الذي تراكمت فيه الخبرة الشعبية بتجاربها الحلوة والمرة والصادقة والهادفة، والتي قد تكون أحيانا غير ذات مردود صادق. نتصفح هذا المعجم ونشوف صفحاته، ونوقف عند كل صفحة ونأخذ ما نشاء من حكم وعبر ودروس. صحيح حكم من الماضي، ولكن تفيدنا في المستقبل. الآن نشوف ش عندنا في الصفحة الأولى. تحت عنوان من الأقوال أو من الأمثال الشعبية، وجدنا مثل في منتهى الطرافة. يقول هذا المثل: وين عاجلكم؟ قالوا هذاك المربوط. واحد يعني يمثل هذا المثل، إن واحد يحق جماعة قال وين عاجلكم، يعني بيتحدث مع عاقل القوم، مع كبير القوم، مع الرزين العاقل، ما يبي الحثالة واليهولو. قال وين عاجلكم؟ قالوا هذاك المربوط، بمعنى القوم كلهم ما فيهم فايدة إذا كان عاجلهم مربوط، فما بالك يعني اللي مو بعاجلهم. على كل حال، إذا كان المثل خلاصة تجارب الشعب تراكمت سنوات ونقلها كل جيل إلى جيل حتى وصلتنا الآن، وتحمل معها الخبرة الشعبية الطويلة العريضة، نجد هذا المثل هو خلاصة عمل ما يختصر لك السالفة. يعني هذا القوم الذي أنت في صدد الحديث عنهم لا تتعب روحك معهم، ويدللك بهذا المثل الظريف، يقول لك وين عاجلكم؟ قولوا هالمربط. هذه بالضبط يشابه مثل عربي يقول: إذا كان رب البيت للدف ضارب، فما شيمت أهل البيت إلا الرقص. يعني إذا كان رب البيت هو اللي يطق الطبل، فأهل البيت اللي نرقصوا يعني لا حد يستنكر، لأن عاجلهم مربوط، ولأن رب البيت تحول إلى عازف دف. ولا شك أن نحن نمر على هذه الأمثال، ولابد أن تترك أثر في نفسنا، ونعرف أن الأوليين ما خلوا للتالين شيء. وإلى صفحة جديدة.

تحت عنوان عادات وتقاليد عندنا الزار. مستمع الكريم، الزار والآن أعتقد أنه على وشك الانقراض، باختصارا هو بعض الممارسات الخاطئة التي كانت سائدة قبل فترة من الزمن. أحدهم يمرض أو إحداهن تمرض بمرض غالبا نفسي، والآن بلقنا نحن من التقدم والرقي نعرف قمنا نميز المرض النفسي. واحد يصيد مرض نفسي ويتصل بشخص آخر يدعي أنه على صلة بالجان، أو وعادة يعرفون اسم هذا الجان وغالبا ما ينقش اسمه على خاتم، ويدعي أنه مسخر لخدمته ويشفي المرضى ويجمع بين الأحباب إلى آخر. تقام احتفالات لتحضير هذا الجان، يعني هذا الشيخ ما يعبث، ما ينادونه، يجب أن تقام له احتفالات وتعزف لألحان خاصة وموسيقى خاصة مشهورة في المجتمع البحريني سابقا وبقيت كإرث حضاري فقط ورثناه. والزار برمته ليس تقليد بحريني، إنما تقليد وافد، وبقى

عندنا ك يعني يدلل على جزء من التاريخ الغير مدون لهذا الشعب العربي العريق في هذه الجزر الصغيرة البحرين. مفردة زار من اللغة الأمهرية. الأمهرية هي اللغة التي يتحدث بها أهل الحبشة. وزار منحوتة من اسم الإله الأعظم عند الكوشيين الوثنيين في الحبشة، جار، يسمى عندهم جار. وطبعا قبل أن أتحدث عن زار قرأت أكثر من كتاب اللي يقول لك أن أصل التسمية من الفعل زار يزوره، لأن الجان هني بمثابة زائر النحس الذي يزور بعض البشر، فسمي زائر ثم حورت إلى زار. ويعني كثرت الأحاديث في أصل التسمية، ولكن الدكتور عبد الحميد يونس الله يرحمه أب الفلكلوريين العرب قال أن القضية كلها أن الإله الأعظم يسمى جار، فالطقس كله يسمى عندهم جار، وانتقل ويسمى عندنا زار. وزار يزور مع زار مجرد تشابه في اللفظ، وفاق بين اللغة الأمهرية والبحرينية. احنا عندنا زار بفعل ماضي من الزيارة، وهم عندهم جار اسم الإله الأعظم حسب العقيدة الوثنية عند الكوشيين الأحباش. في الواقع هذه يعني احنا ما نستطيع ان نتحدث عن الزار في هذه العجالة، ولكن الذي ورثناه منهم فنون جميلة في الواقع، فنون دخلت الى حد ما في قاموس الموسيقى الشعبية الخليجية. عندهم ايقاع جميل، وهناك جمل خماسية وجمل احيانا سباعية وحركات، الحركات خليناها والعادات والتقاليد خليناها، والموسيقى يعني تبنينا ما كان ما هو يصالح إلى موسيقانا واندرج ضمن القاموس الموسيقي الخليجي. الأب البابا الأبو في فرقة الطنبورة يعني غالبا ما يكون على رأس شيخ أو جان، وقد يكون سماوي وقد يكون أرضي وقد يكون كذا. وعادة هذا الجان علشان يتكرم ويتفضل ويحضر له طلبات عجيبة، ديك عور، خروف أسود، إلى آخر الطلبات الغريبة، لدرجة أن في المجتمع البحريني تولدت عن هذه العادة أقوال سائرة أيضا اندرجت ضمن قاموسنا اللغوي. يعني الآن مثلا واحد يطلب منك طلب تشوفه غريب شوي أو صعب، تقول له يا أخوي طلبة زار، إيش طلبت مني أنت طلبة زار ذي؟ فصارت طلبة الزار بمثابة الطلب الغريب الذي نحن نمثل بطلبة زار. كل طلب غريب يطلب منه أحد من الربع أو أحد من أفراد العائلة يطلب منه أن يبله شيء معين، فنقول له هذه طلبة زار، مستحيل يعني رمانة فلشتة في الزمن السابق كان مستحيل، الآن طبعا متيسر. كان أول يقول له طلبة زار ذي مشتهي رمانة فلشتة. على كل حال نرجع إلى كلمة زار، وهي من العادات التي انقرضت وكانت تمارس في مناطق معينة، في أم سليم، منطقة أم سليم، وفي منطقة الزمة، وأيضا هناك زار نسائي وزار رجالي. والممارسات التي تقام أشهر من نار على علم، ويكاد يكون الزار إرث عند جميع الشعوب العربية، موجود في السودان، موجود في الخليج برمته، موجود في مصر، وموجود في دول المغرب العربي، وموجود في دول المشرق العربي، وموجود أيضا عند بعض الدول المتحضرة، عندهم نوع من الطقوس التي تشابه طقس الزار. وفي المحصلة النهائية احنا طلعنا

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما حضرناه لكم في هذه الحلقة، ودائما أتمنى أن ألقاكم في حلقات قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين، إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
4: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار،
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.
5: حسنا، فعلنا بأن قررنا الانضمام إلى هذه الرحلة البحرية، فالهواء عليل والأجواء والمناظر تشرح النفس.
6: أجل يا عزيزي، فبعد شهر من العمل والإجهاد لابد أن نكافأ بهذه الرحلة على متن هذه السفينة السياحية، فنحن نستحقها، أليس كذلك؟
5: بالطبع يا زوجتي، فلا يوجد أفضل من الاستمتاع بالبحر والهواء الطلق وأشعة الشمس.
6: ترى كم تستغرق رحلة؟

0: فرصتنا للوصول إلى الجزيرة؟
1: أعتقد أنه لم يتبقى إلا القليل. أوه، إنهم يقدمون العصائر الطازجة، هذا وقتها. ما رأيك يا عزيزتي؟
0: أجل، أوافقك يا زوجي. أنا سأختار عصير البرتقال مع الثلج، فهو منعش في هذه الأجواء. وأنت؟
1: أنا سأخذ عصير البرتقال مع الجزر، فهو يساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة.
0: هيا إذن.

0: وبما أننا في هذه الأجواء الخلابة، ما رأيك يا زوجي العزيز أن أقص عليك قصة ظريفة ونحن نستمتع بشرب العصير؟
1: هيا أنا مشتاق لسماع القصة. هيا.
0: شكرا لك، وإليك القصة. الحياة
2: حلوة.
0: كان هناك سفينة كبيرة تعطل محركها، فقام أصحاب السفينة بإحضار خبراء لكي يصلحوها. أحضروا خبيراً عقب الآخر لكن دون فائدة، ولم تعرف العلة. فاستدعوا رجلاً عجوزاً قضى عمره في إصلاح السفن. أحضر معه حقيبة كبيرة مليئة بالأدوات، وحين وصل وذهب إلى المحرك يتفحصه بدقة من أعلى إلى أسفل، كان هناك اثنان من ملاك السفينة يتابعان الرجل العجوز ويراقبانه ويتمنيان أن يعرفا العلة لكي تعود السفينة للعمل.
1: وماذا حدث بعد ذلك؟
0: بعد أن انتهى الرجل العجوز من تفحص المحرك، ذهب إلى حقيبة العدد وأخرج مطرقة صغيرة وبدأ يطرق بهدوء على جزء من المحرك. وما هي إلا لحظات حتى عاد المحرك للعمل. قام بعدها العجوز وأعاد المطرقة إلى مكانها، وأصبح المحرك يعمل بشكل جيد.
1: الحمد لله.
0: بعد أسبوع استلم ملاك السفينة فاتورة من العجوز ب10,000 دينار قيمة الإصلاح.
1: يا إلهي، إنه مبلغ كبير من المال بالنظر إلى ما قام به هذا العجوز. ترى ما كانت ردة فعل ملاك السفينة وقتها؟
0: إليك ردة الفعل. صرخ الملاك: ما هذا المبلغ؟ هذا العجوز لم يعمل شيئا يستحق هذه القيمة. فأرسلوا له رسالة يطلبون منه فاتورة مفصلة بتكاليف الإصلاح. ماذا تتوقع يا عزيزي، وكيف كان الرد برأيك؟
1: لا أعلم، ولكني متشوق لمعرفة رد العجوز. ماذا قال؟
0: أرسل الرجل العجوز لهم فاتورة كتب فيها تفاصيل التكاليف: الطرق بالمطرقة 2,000، معرفة أين تطرق 9,998 ديناراً.
1: إنها قصة جميلة وظريفة، وهي تعلمنا أن ثمن كل شيء في الحياة هو ما نتقنه ونتميز فيه، لا ما نعمله فقط.
0: يبدو أننا وصلنا الجزيرة. لقد كانت رحلة حقاً ممتعة. هيا بنا.
1: هيا.
2: الحياة
3: حلوة.
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
4: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم.

0: جديد
1: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
0: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
1: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
0: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
1: بل تمتع بالغروب وتأمل.
0: وإذا كنت من محبي النهار
1: فاعلم أن لكل ليل آخر
0: تظهر فيه الشمس من جديد.
1: الحياة حلوة
0: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
1: الحياة حلوة،
0: فكرة وإخراج محمد نعمة.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أن هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر نائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايلوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: منزل الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بوفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وأعرب جلالته أيده الله في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه وكافة أسرة المكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس في قصر الإقضبية. وفي بداية الاجتماع أشار مجلس الوزراء إلى لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية الصديقة ودولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية الصديقة في إطار الزيارة التي قام بها جلالته إلى اليونان، وما عكسته من حرص مشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة. أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وذلك في مركز مدينة حمد الصحي. وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تطوير خدمة الاستشارات الطبية عن بعد في مراكز الرعاية الصحية يأتي في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مملكة البحرين والاستفادة من التقنيات الحديثة لتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة، مشيرا إلى أن التوسع في الحلول الرقمية يعكس اهتمام المملكة بمواكبة التوجهات المستقبلية في الرعاية الصحية بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة

0: منظومة الصحية. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد صموئيل أوكوتزيتو أبلاكوا وزير الخارجية في جمهورية غانا الصديقة. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الطيبة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية غانا وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين للارتقاء به إلى مستويات أرحب بما يخدم المصالح المشتركة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وجدد سعادة وزير الخارجية تهانيه لمعالي السيد نبيل فهمي بمناسبة توليه منصبه أمينا عاما للجامعة العربية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمانة العامة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك. وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية والأمانة العامة للجامعة العربية لما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك. نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بمناسبة اليوم الدولي للسلام جلسة حوارية بعنوان الأرض المشتركة، حوار حول القيم المشتركة بين المجتمعات الدينية بمشاركة ممثلين عن عدد من المجتمعات الدينية ودور العبادة في مملكة البحرين. وتأتي هذه الجلسة تجسيدا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، والنهج الذي تواصل مملكة البحرين تعزيزه بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يعزز ثقافة السلام والتفاهم والاحترام المتبادل. تتجه الأنظار إلى مدينة نيويورك مع انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشارك مملكة البحرين في أعمال الدورة التي تشكل محطة سنوية للحوار الدبلوماسي وعرض مواقف الدول تجاه القضايا الدولية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: أكسجين أكسجين أكسجين.
2: في دراسة أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك أن السيدات اللي يعانون من اضطرابات النوم أو الأرق أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بأمراض القلب.
1: أكسجين.
2: وقال العلماء أن التأثيرات الخطيرة للأرق تستمر حتى لو تمكنت النساء من النوم مدة 7 إلى 9 ساعات بين الحين والآخر، وأشاروا إلى أن النساء يعانون أكثر من الرجال من مشاكل النوم، ويعتقد أن الأرق أكثر شيوع بين النساء، كما أن تأثيراته أسوأ على صحتهم. الدراسة اللي نقلت نتائجها صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت أو بحثت الصلة بين ارتفاع ضغط الدم والنوم لدى 323 سيدة، لفتت النتائج إلى ضرورة زيادة الاهتمام بأنماط النوم لدى النساء وضرورة مراجعة الطبيب للتمكن من ذلك.
1: أكسجين.
2: الباحث الدكتور بروك أجرول أكد أن اضطرابات النوم أو الأرق بشكل كبير يمكن أن يؤدي إلى التهابات الأوعية الدموية لدى النساء، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الأمراض القاتلة. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأسباب اللي تخلي الناس يعانون من مشاكل النوم، بما في ذلك العمل لساعات طويلة أو التوتر أو تناول المشروبات الكحولية. وشملت اضطرابات النوم الشديدة حالات أكثر خطورة مثل توقف التنفس أثناء النوم. وجد العلماء أيضاً أن ضغط الدم لدى النساء اللي يعانون من اضطرابات خفيفة أعلى منه

0: عند اللي ما يعانون من اضطرابات النوم. ختاماً، يذكر أن أكثر من ثلث البالغين ما يحصلون على قسط كافي من النوم وفق إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. أكسجين.
1: أكسجين. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا الحمد لله بشرتي وايد زينة وما في شيء يزعجني في وجهي، بس في شيء واحد هو اللي يزعجني، هو اللغلوق. أبي حل جذري حق هذا الشيء وما يطول، ممكن تفيديني؟
6: أهلا فيك يا فاطمة، سؤالك دي ضحكني شوي لأن شكله اللغلوق مأزم الأمة كلها والكل يسأل عن هاللغلوق. قبل ما أجاوب سؤالك لازم نفهم مشكلة اللغلوق اللي إحنا نسميه كأطباء الدبل تشن. الدبل تشن ذي قد يكون بسبب تراكم دهون وقد يكون بسبب لاكس سكن يعني جلد مترهل، وفي بعض الناس يكون الاثنين مع بعض. ليش مهم أعرف الفرق؟ لأن أنا قد أنصح بإبر تذويب دهون أو عملية شف دهون إذا كانت الإشكالية في تجمع الدهون، أو أنصح بجراحة قصل الجلد الزائد أو خيوط أو فيلر أو أدمج ذي كلها مع شوية بوتوكس. بمعنى آخر يا فاطمة للأسف الشديد ما في شيء اسمه علاج فعال جذري ومن مرة واحدة، إما الواحد يلجأ إلى الجراحة كجلسة واحدة فقط، لكن الجراحة شوية احنا نسميها انفيزف، فيها أبر، فيها تقزز، فيها شوية مضاعفات أكثر من الإجراءات الثانية، وأيضا قد لا تكون حل جذري لبعض الناس. أما الأبروتش الثاني أو الخيار الثاني لبعض الناس أن ندمج كذا تقنية ونعالج كذا مشكلة ولكن على عدة جلسات. إجابة لسؤالك يا فاطمة، لازم الدكتور يفحص ويحدد إيش سبب الدبل تشن عندك وينصحك بالعلاج المناسب. وتذكري ما في في الطب شيء اسمه حل واحد جذري سحري، احنا نسميه too good to be true، يعني شيء لا يكون متواجد أساسا في الحياة، كل شيء يبي له عدة جلسات، وأحيانا قد تكون له مضاعفات، وأحيانا نحتاج أن نعيد الجلسة أكثر من مرة.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال: لقيني مجنون كان يكون في الخريبات، فقال: يا إسرائيل، خف الله تعالى خوفا يشغلك عن الرجاء، فإن الرجاء يشغلك عن الخوف، وفر إلى الله ولا تفر منه. أقسى عقوبة للكاذب لا تكمن في أن لا يصدقه أحد، بل في أنه لا يستطيع أن يصدق أحدا. جورج برنارد شو. أهل مرو موصوفون بالبخل في الكتب، ومن عاداتهم إذا ترافقوا في سفر أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشدها في خيط، ويجمعون اللحم كله في قدر ويصبون عليه الماء ويطبخونه، ويمسك كل منهم طرف الخيط الذي قد شده في لحمته، فإذا نضجت القدر جر كل واحد منهم خيطه وتفرد بأكل ما فيه، أما المرقة فيتعاونون عليها.
0: ما خط القلم.
2: سئل كسرى أنوشروان: متى يكون عيش الدنيا ألذ؟ فقال: إذا كان الذي ينبغي أن يعمله المرء في حياته معمولا. وقال بعض السلف: أصاب الدنيا من حذرها، وأصابت الدنيا من أمنها. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام ولا الشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ. قال البحتري: كم من أخ لك لست تنكره، ما دمت من دنياك في يسر، متصنع لك في مودته، يلقاك بالترحيب والبشر، يطري الوفاء وذا الوفاء، ويلحى الغدر مجتهدا وذا الغدر، فإذا عدا والدهر ذو غير، دهر عليك عدا مع الدهر، فارفض بإجمال أخوة من يقل المقلة ويعشق المثل.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
1: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء،
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: عندما نقلب صفحات التاريخ في سيرة أقاليمنا التي نعيش على أرضها، تستوقفنا تلك الأقاليم نفسها بثراء تاريخها وعراقته وعجائب ما تحتويه من أسرار وقصص. وهذا هو الحال نفسه حين نتحدث بشكل مبسط عن حضرموت. حضرموت، هذه المدينة العظيمة، أكبر أقاليم اليمن على الإطلاق، الأرض التي امتزجت بالسهول والجبال وعانقت أمواج البحار والمياه، شاهدة على عصور وأزمان عاش فيها الإنسان وعمرها ليترك له أثراً يخبر عنه وعن أسلافه وعن تاريخه. لم يختلف المؤرخون كثيراً في تأسيس هذه المدينة، إلا أن قصة التأسيس التي ترتبط بتسميتها وردت فيها العديد من الأقوال، وقد ورد بأن حضرموت هو اسم الرجل الذي أسسها، وهو حضرموت بن قحطان ابن هود عليه السلام،

ونسبه إلى هود عليه السلام يجعل سند رواية من ذكر بأن المدينة أسسها من نجا من هلاك قوم عاد سندا قويا. فسيدنا هود عليه السلام من أنبياء الله العرب، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه عاد الذين أخبر عنهم القرآن الكريم وعن قصتهم مع نبيهم ودعوة التوحيد، وكيف أنه بلغت بهم القوة في ذلك الزمن إلى أن يتغلبوا على الكثبان الرملية العملاقة التي تغطي منطقة الأحقاف بصحراء الربع الخالي جنوب الجزيرة العربية التي كانت في زمنهم أرضاً صحراوية زاوجت بين الطبيعة الخلابة في الأنهار والمزارع وبين ضخامة الكثبان الرملية. فبنى قوم عاد مدينتهم إرم ذات العماد الراسخة في تلك الكثبان لتحمل عليها القصور في مشهد مهيب وصنعة احترافية لم يسبق لها مثيل على وجه الأرض في ذلك الحين. ولكن بعد فشل عاد في اتباع دعوة نبيهم لعبادة ربهم وإقامة العدل ومكارم الأخلاق بين الناس، نزل عليهم أمر الله فهلكوا بريح عاتية لمدة 8 أيام فتتت مظاهر المدنية التي أنشأوها واستكبروا بها في الأرض، وهلك بذلك من أبى أن يلتحق بركب المؤمنين الذين نزحوا إلى حضرموت بقيادة هود عليه السلام لتبدأ قصة هذه المملكة التي لم تنتهي إلى يومنا هذا. ويسمى أهل حضرموت بالحضارم أو الحضرم، وهي الكلمة التي جاءت من لفظ هود إرم، أي أن هودا عليه السلام من إرم، فأصبحت هكذا لفخرهم وتكريما وتجليلا لنبيهم هود عليه السلام الذي علمت العرب قاطبة بقصته مع قومه. وقام قحطان بن هود بتحويل قبائل العرب هناك ليشكل حلفا يتعاقب عليه الحكام قبل مجيء حقبة أقيال الحضارمة الذين أسسوا المملكة المعينية لتأمين خط التجارة بين الحجاز وحضرموت، أرض البخور والطيب وعروض التجارة المختلفة. فأصبحت بذلك حضرموت مركزا تجاريا مهما ذات ثقل سياسي لا ينكر. واستطاعت قبيلة سبأ مع نهاية القرن الثاني قبل الميلاد أن تقضي على مملكة معين وأن تكون في ذلك الوقت القوى العظمى في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. بسطت مملكة سبأ سيطرتها على أنحاء اليمن في شكل فيدرالي بين ممالك وقبائل متعددة، وازدهرت التجارة في الحياة العامة نتيجة حسن التدبير في بناء السدود الصغيرة التي كانت خزاناً لمياه الأمطار، حتى بدأت مراحل الضعف في البروز على ملامح مملكة سبأ. واستطاعت مملكة حمير على إثر ذلك أن تقوم على أنقاضها بعد محاولات لإنهاء حكم السبائيين، واتخذوا من ذمار يريم عاصمة لهم، وبقيت حضرموت تابعة لسلطة الحميريين الذين كانوا وثنيين في بادئ الأمر قبل اعتناق بعض ملوكهم لليهودية ثم المسيحية بعد حملات التبشير التي قدمت من الحبشة عبر ميناء المخا. تقلص سلطان الحميريين وانتشرت المعارك والحروب في أرجاء المملكة، وظهر الملك يوسف الحميري الذي كان يلقب بملك كل الشعوب. شن الملك يوسف الحميري حملات عسكرية على الأحباش وهدم كنيستهم، ثم توجه نحو المخا وقضى على

0: الأحباش هناك حتى أنهى وجودهم، إلى أن مرت 13 عاماً على الأحداث. أرسل على إثرها ملك الحبشة كالب جيشاً جديداً مكوناً من 3000 جندي بقيادة قائد عسكري وصفته المصادر البيزنطية باسم أبرهاموس أو أبرهة، لغزو اليمن مجدداً والانتقام من الحميريين. نعم، هو ذاك أبرهة الحبشي الذي نصب نفسه مع مرور الأيام ملكاً على حضرموت، لتنطلق جيوشه التي تقودها الفيلة متجهة إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة، بعدما رأى تعظيم العرب لها دون كنيسته التي بناها وأسماها القليس، إلى آخر قصة الفيل المعروفة التي ذكرها القرآن الكريم. وبفجر الإسلام أشرقت حضرموت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقيالها أو أسيادها، يدعوهم إلى الإسلام ونبذ ما دون دعوة التوحيد الخالدة، ولتبقى بعد ذلك شعلة في أحداث التاريخ الغزيرة والشواهد التي تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند بخارى منجم المعرفة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حياتي.
1: سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو ما تبانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. شاعرنا هذا المساء هو أحد الشعراء الكبار في المنطقة، والذي أقام فترة من حياته في البحرين. الشاعر هو سليم بن عبد الحي، هو شاعر الإحساء الكبير سليم بن عبد الحي، والبعض يلفظ اسمه بالتصغير يعني سليم. ولد في المبرز بالإحساء حوالي عام 1230 هجري، وعاش فيها ردحا من الزمن، ثم ظل يتردد بين الكويت والإحساء والبحرين حتى استقر في البحرين. من أكبر وأشهر شعراء الإحساء وأكثرهم بلاغة في صياغة القصيد واستخراج المعاني وابتكارها، وأبرزهم مكانة في عصره. نظم في جميع الأغراض الشعرية المعروفة وخاصة المدح، فقد استدعته الحاجة لمدح العديد من حكام عصره في منطقة الخليج والجزيرة العربية. مدح حكام البحرين بالعديد من القصائد، وأرخ لبعض الحوادث التاريخية التي جرت في البحرين، ويظهر من قصائده اهتمامه بالأمور السياسية. عاصر حكام البحرين منذ عهد الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح حتى عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. تبادل الشعر والردود مع الكثير من معاصريه، أمثال الشاعر الكويتي عبد الله الفرج والشاعر الأحسائي حمد المغلوث وغيرهم. عاش أواخر سنوات عمره في البحرين وهو من المعمرين، ويقال أنه توفي بالبحرين عام 1321 هجري تقريباً ودفن فيها. نشرت بعض قصائده في الجزء الثاني عشر من سلسلة الأزهار النادية من أشعار البادية التي يصدرها محمد سعيد كمال. ما زالت بعض قصائده مفقودة، لم يضمها ديوان واحد متكامل. قال سليم بن عبد الحي في الحكمة: يا كانز الدنيا ويا جامع الغنى، لمن تجمعه يا مالك الغل وهبالي، لعاد من تبمرك بهنب العلا، عذاب عليك بماقف الحشر وانكالي، فلوهي على الهقوات والشف والمنى، فلا تخطي الدنيا مذاريب الافعالي، ولكن قسمات بها قد مضى القضى، قديم على ماضي الاوايل واجيالي. وقال في وصف الخيل: عنب

بينهم طعن وضرب بعظب والقنا يقرع قناها نيمان المناعير النشامة حمول الخيل في عرصة وغاها إلى من دبرت هذه بهذه وذي ردت وذي لقت كفاها يراها المفتكر فيها كطوت عظيما راسيا في منتحاها يفرقها يمين من شمال ويقحمها إلى من حداها بغارب سابقا مشوار ذيل يعادل وركها نابي قراها ارفاعا حجبها فترا ظهرها طويل باعها عذبا سداها مرفعة عريض البسط منها ممس بطانها قبا نكلاها دقيق عنقها والراس طوع كما بشتختت التاجر جماها واذنين كما كافورتين بغين الغرس باول مبتداها وصبحة جبهة بالوجه تزهي اسلوب خدودها مع وسط فاها وعينين كعينين الوضيحي ادعاج حدقها غنج بهاها مكعكعة العنان ومنخرين وساع النس ما يخرج حشاها لها سر رحيب ومنكبين تحير بها عيون اللي يراها حوافرها كبار الفرش صم تزين ببطيها أرض انتطاها ورسق القين منها قفلتين وذرعان تعالى من براها وسيق في سماحيق طوار وشخر خلق أفج من وراها منيع جل معبود صنعها وماليها مسير في غذاها جواد من جياد صافنات معربت بعيد منتهاها كميت من طنا جرد اعتاق أصيل الراس ما خلط شباها سليم جرمها من كل عول حسين صوغها تزهي حلاها تلاد ربت في حلة أوال ملكها الشيخ ورث ما شراها جموح كنها خطوة جدات من الريم المها حقت غياها الورك الشيخ يوم الكون تدنى عليها نصبخ ونجلى زهاها وقال يمدح صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة سلالة علي حر وايلي خليفي لذا الدنيا ضياها جميلي عريب هجلسي من تلاد العتوب أزكى نماها من البحبوحة العليا ينيل لدوحتها ذآبة محتداها حصين العرض عن ميراد لوم وعن غي الهوى نفسه نهاها وقال يمدحها أيضا في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى شقى كل عيال من له مضيف دايم الدوم مدهول وكف بنضح الجود للمال بالذال ولهيبت منها غدا الضد مخذول وشبر على نوها تشبور العلاطار وقال في مدح الشيخ سلمان بن عيسى بن علي رحمه الله تو عمره ناشين غمر غشوم نجل عيسى بن علي فرع الكرام في عيون الناس سلمان يشوم للمعالي شومة الحر القطام مثل ابوه بعرصة الهيجة دحوم يوم يغشى الجو دخان الكتام ومثل ابوه لضعفت قوة العزوم وضاعت الشوفات من رخ والأحزام وبعد أن يمدح والدها الحاكم يعود لمدح الشيخ سلمان فيقول وانت يا سلمان أشوف أنك تزوم كل ما زامها أبوك بكل زام كالقمر عند أخوتك بين النجوم ليلة 14 بدر التمام عشت يا من جيت من ليث قصوم زاكي المجنة خوالك لك عمام وقال يمدح الشيخ أحمد بن علي بن خليفة شقيق حاكم البحرين عظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ابن علي عالي النبا زاكي الصيب مخاوله من فرع وايل وآباه أحمد حما دن السبايا إليهيب حامل ظل هيجة وقلب الرديباه يروي شبه الهندي وذلق المغاليب ويهفي قرينه بالملاقة وينحاه ريف الغريب اللي جفوه المعازيب وللضيف هش حاجبه حين ينصاه ستر العذار المحصنات الرعابيب زبن الطريح اللي ضحى الكون يلخاه الحيد أخو نجلة جزيل المواهيب ولا عطى الله منه تغني عطاياه يمضي جياد الخيل عوج العراقيب واللي عملات القود من فضل حسناه وقال في مدح صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة واقصد حمد نجلة حجا كل مخجول زبن الدخيل وملتقى كل مجال شبل النشا طبعه على الجود مجبول ومعرب الجدين والعم والخال حرا خليفيا هوا كل عطبول شوق الطموح وستر نزهات الكبار.

0: غزليات الشاعر المشهورة قوله ها في الحشا من عقب ما راق وابهج واقبل عقب مقفى الشباب المشيبي ونردني باب الهوى عقب منهج ولا بلغت من الليالي نصيبي. وقال في مدح الأمير أحمد بن محمد السديري هيف السمان ومشبع كل ثربي إلى لفوه مكملين الإزهابي إحماه كن انهب نسم الغربي واجحر جليد البرد نبح الكلابي وانثار عج الملح والخيل سربي فاحمد لهزلات السبايا احجابي كم راس شغموم بسيفه يدربي يوم الوغى يروي سنين الاحرابي يا ابو محمد شاش خمر السكربي وخاف يطلعني الهوى من ثيابي. وله قصيده رائعه مطلعها خل القلب يا عدال خلوه بجهله من العقل ما به غير خفق وزفزافي غريم مهيم ضعفي مهمه الهوى شفيق على لام المحبين ويلافي. ومن غزلياته الجميله يا هيه يا المندوب يا المشمل اللي تبغي وطن شوقي عسى الرشد الاكفال مني تحمل ما بطي السجلي بالزاج والمشلوخ خطيت الامثال. كانت هذه جوله يسيره مع بعض قصائد هذا الشاعر الكبير سليم بن عبد الحي. والآن نختار من أشعار هذه القصيدة التي نشرت في كتاب روضة الشعر، قالها في مدح صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ونجله صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
1: قم يا نديبي وارتحل بنت هملول عملية تقطع سراب اشهى بلال شملولة منجوبة نسل شملول هباعة رباعة تهذل هذال وجنا تبوج من الفضا كل مجهول وتدني المدى النايد بخب وزرفال.
0: والآن نتناول بعض المفردات بالشرح التي وردت في القصيدة. ارتحل يعني اركب، بنت هملول ناقة، عملية من أسماء النوق، أشهى بلال السراب في وقت شدة حرارة الشمس، شملولة يعني سريعة، منجوبة نجيبة الأصل، شملول من فصائل الإبل العربية الأصيلة، هباعة هبعة الناقة أي مدت عنقها مستعينة بذلك على السرعة، رباعة يربع أي يركض، تهذل الهذال، الهذال ضرب من ضروب سير الإبل أي أسرع، والهوذلة أن يضطرب في عدوه، وجناء الوجناء الناقة العالية، تبوج تقطع، المدى النايد المكان البعيد، خب وزرفال من أنواع سير الإبل.
1: هي منوة الطارش إلى راح مرسول، من عند ديب مهدي النظم الأمثال، يا معتلي في كورها نلت مامول، ما لاح في ظنه من الخير الكفال، سرها إلى من الزواهر غدا حول. وانحن وصار الليل في ثلثه التال من هجر رح يا حامل الخط محمول في كور مجاف من القود مرقال سرها وتصبح بندر ليس مقبول سيف كسيف تجتمع فيه الأموال سيف العجير وفيه لا تقبل نزول وبالك تريض فيه لو شرب فنجال.
0: كورها الكور أعلى ظهر الناقة، نلت مامول أدركت الأمل أو المطلوب، الزواهر النجوم، غدا حول يعني مالا للمغيب، أنحن ماله إلى جهة الغرب، هجر الاسم القديم لمنطقة الإحساء، موجاف أوجفت الناقة أي أسرعت في السير، القود سهلة القياد، مرقال سريعة، بندر ميناء للسفن، سيف ساحل، الأموال يعني البضايع المختلفة، العجير يعني ميناء العقير الذي كان في الماضي المدخل البحري لمنطقة الإحساء والمواجه إلى شرق جزيرة البحرين ونقطة التواصل البحري مع الإحساء. بالك تريض لا تسترح فيه ولا تمهل فيه
1: واركب على ماشوة زينة دلول ولا على بوم له الولم من حال وتمسي إلى راد الولي عالي الطول في منزل يبهج حشا كل نزال في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى شقى كل عيال من له مضيف دائم الدوم مدهول وكف بنضح الجود للمال بالذال ولهيبة منها غدا الضد مخذول وشبر على نوهة شبور العدا طال.
0: ما شوه سفينة خشبية شراعية، زينة دلول جيدة الصنع، بوم سفينة خشبية من نوع البوم وهي كلمة إنجليزية الأصل، الولم الريح المناسب لسير السفن، تمسي تصل وقت المساء، عالي الطول هو الله سبحانه وتعالى ذي الطول لا إله إلا هو، يبهج يسعد يدخل السرور إلى قلبه في مملكة

0: لعل هذه من الإشارات القديمة التي كان يطلق فيها على البحرين صفة مملكة. شقة شقاء، عيال معتدي، مضيف محل إقامة الضيوف، مجهول مكتظ بالناس لا يخلو من الضيوف، نضح إعطاء بذل، مخذول بائع بالخذلان والخسران، شبر كناية عن الفعل، نوهة طموح.
1: يا أيها المندوب بده بمنقول، زاكي سلام مهذب صاحي البال، وقصد حمد نجله حجا كل مخجول، زبن الدخيل وملتقى كل مجال، شبل النشا طبعه على الجود مجبول، ومعرب الجدين والعم والخال، حر خليفي هوى كل عطبول، شوق الطموح وستر نزهات الأقبال.
0: بده ابدأ مخاطبته مهذب صاحي البال، يصف الشاعر نفسه في هذه الكلمات بأنه مهذب وذكي منتبه، حجة ملجأ، زبن الدخيل ملجأ لمن يلتجئ به، مجال خايف من الوجل، على الجود مجبول كريم بالفطرة، عطبول صفة للفتاة ممشوقة القوام، شوق الطموح الذي تتمناه كل فتاة، نزهات الإقبال الشريفات من النساء.
1: لذها لغطاه من العماهيج مجمول، وطاح الجناع وفر عن سمر الأقذال، ينخن كل مجرب ماضي يفعول، فاعوس فرسان وفي الضيج خيال، لا طاح ذا يحفص وهذاك مقتول، وهذاك غيب ما دري كيف هو قال، من دوره يلقاه جيدوم وحجول، خيل إلى غارة وللجمع سردان، ويروي من دمي العدا كل مصقول، ومن سمر لدنات القنا ذلق عسان، سيف على جمع المعاصين مسلول، قطاع لرقاب الأعادي وفصال، وندى من الهامي إلى هل شختول، من مرزم بمبكر الوسم هالطال.
0: أذهل أغطاه في الحروب تكشف بنات القبيلة عن وجوهها، ليرى المقاتلين جمالها ويستبسلون في الدفاع عن حياضهم وبناتهم ونسائهم، وتذهل الفتيات أي تنسى أن تعيد النقاب إلى وجهها لشدة وطيس القتال. العماهيج الفتيات مجمول جميل، الجناع القناع الذي تلبسه المرأة على وجهها، فر عن سمر الأقذال كشفا عن شعر الرأس، ينخن يستصرخ، فاعوس قائد، يحفص أصيب في المعركة وسقط على الأرض يتلوى ويحرك يديه ورجليه ويعاني سكرات الموت، غيب قتل مات، جيدوم في المقدمة، حجول حجل الخيل أي قيدها، سردال قائد زعيم، إدمي دماء جمع دماء، مصغول سيف صقيل، لدنات غير يابسة أو صلبة رطبة العود، القنا الرماح، ذلق حاد، عسال العسال من أسماء الرمح، المعاصين أو هم العاصين، فصال يفصل الرأس عن الجسد، أندى أكرم، الهامي المطر، الشختول يعني الغزير، مرزم نوع أو نجم يكون فيه المطر والبرد، مبكر يعني جاء مبكرا،
1: فنحان حين الدهر بجدوب ومحول، ناديه مرباع وللضيف مدهال، بيت الندى من حل بحماه مكفول، كهف الوفا كن على الهيف وظلال، من فاق شبان وشيبان وكهول، بالمجد وضحى حاوي كسب الانفال.
0: حان حين الدهر أجدبت الأرض وعم القحط، المحول جمع المحل وهو القحط، ناديه مكانه أرضه محل إقامته، مرباع يعني في ربيع، مدهال مستقر ومأوى ومحل إقامة، الندى الكرم كن ملجأ مأوى، الهيف الرياح الساخن، فاق تفوق على كسب الأنفال، ينال المدح والثناء والسمعة الحسنة.
1: يا من لها رسلتك بملفوظ ما قول، كالدر من صادق مقال إلى قال، لا من وصلت حماه يا هيه بوصول، خطي فمده له خبره عن الحال، وقره سلام ما سأل خير مسؤول، مولى على شانه على عرشه العال، سلام أحلى من تراشيف معسول، عذب الماء غرو من الخود مكسال. وابها من اللولو على عرف مجدول، يزهي عتيق التبر في هيكل هلال، وينفل شذا مسكن من الشام مشمول، يجلب عبيره بالهوى نسمة الأشمال.
0: كالدر مثل اللآلة، يا هي يعني يا هذا، اقرأ السلام أوصله سلامي، تراشيف معسول، رشف ما يشبه العسل.

0: لما أريك غرب فتاة جميلة الخود البنات مكسال فاترة اللحظ أبها أجمل عرف مجدول جدال شعر المرأة التبر الذهب في هيكل الهلال في شكل الهلال ينفل يفضل يزيد يفوق شدا مسك رائحة المسك مشمول مضمن أو محتوي عبيره رائحته
1: يهدى لابن عيسى على رغم مغلول قن بخيل قاصر الباع دلال جعله فدى الفاتل ونقاض مفتول مبرم عداه محيل من فيه يحتال أعني حمد ذخري ولي فيه محصول ومالي إلى خلية كفوفي من المال لا زال يرعاني وانا عنه ما زول عدال ميل الدهر في كل ما صار إن سلم لي ما بت بالهم مشغول وعلي ما عين له العول مدخال يبقى أبوه وضدهم ظل مكبول وموثق بوثاق سوا وغربال
0: مغلول في قلبه غل وحسد قن عبد مملوك ذلال جبان متصف بالذل الفاتل الذي يفتل الحبل المبروم نقاض مفتول أي يستطيع إعادة فك الحبل المبروم مبرم أعداه يغلب أعداه وينتصر عليهم محيل من فيه يحتال يهزم من يحاول الاحتيال عليه يرعاني يختصني برعايته عنه ما زول لا أتخلى عن مودته ومرافقته وصحبته العول الرعاية والإعالة مكبول مقيد مكبل موثق أوثاق قيود نستمع الآن إلى قراءة كاملة لقصيدة الشاعر سليم بن عبد الحي
1: قم يا نديبي وارتحل بنت هملول عملية تقطع سراب أشهب اللال شملولة منجوبة نسل شملول هباعة رباعة تهذل هذال وجنا تبوج من الفضا كل مجهول وتدني المدى النايد بخب وزرفال هي منوة الطارش إلى راح مرسول من عند ديب مهدي النظم الأمثال يا معتلي في كورها نلت مامول ما لاح في ظنه من الخير الكفال سرها إلى من الزواهر غدا حول وانحن وصار الليل في ثلثه التال من هجر رحيا حامل الخط محمول في كور مجاف من القود مرقال سرها وتصبح بندر ليس مقبول سيف كسيف تجتمع فيه الأموال سيف العجير وفيه لا تقبل نزول وبالك تريض فيه لو شرب فنجال واركب على ما شوة زينة دلول ولا على بوم له الولم من حال وتمسي إلى راد الولي عالي الطول في منزل يبهج حشا كل نزال في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى شقى كل عيال من له مضيف دائم الدوم مدهول وكف بنضح الجود للمال بالذال ولهيبة منها غدا الضد مخذول وشبر على نوهة شبور العدا طال يا أيها المندوب بده بمنقول زاكي سلام مهذب صاحي البال وقصد حمد نجله حجا كل مخجول زبن الدخيل وملتقى كل مجال شبل النشا طبعه على الجود مجبول ومعرب الجدي والعم والخال حر خليفي هوى كل عطبول شوق الطموح وستر نزهات الأقبال لذها لغطاه من العماهيج مجمول وطاح الجناع وفر عن سمر الأقذال ينخن كل مجرب ماضي يفعول فاعوس فرسان وفضيج خيال لا طاح ذا يحفص وهذاك مقتول وهذاك غيب ما دري كيف هو قال من دوره يلقاه جيدوم وحجول خيل إلى غارة وللجمع سردان ويروي من دمي العدا كل مصقول ومن سمر لدنات القنا ذلق عسال سيف على جمع المعاصين مسلول قطاع لرقاب الأعادي وفصال واندى من الهامي إلى هل شختول من مرزم بمبكر الوسم هالطال فانحان حين الدهر بجدوب ومحول ناديه مرباع وللضيف مدهال بيت الندى من حل بحماه مكفول كهف الوفا كن على الهيف وظلال من فاق شبان وشيبان وكهول بالمجد وضحى حاوي كسب الأنفال يا من لها رسلتك بملفوظ ما قول كدر من صادق مقال إلى قال لا من وصلت حماه يا هيه بوصول خطي فمده

أهله خبره عن الحال وقره سلام ما سأل خير مسؤول مولى على شانه على عرشه العال سلام أحلى من تراشيف معسول عذب لما غرو من الخود مكسال وابها من اللولو على عرف مجدول يزهي عتيق التبر في هيكل هلال وينفل شذا مسكن من الشام مشمول يجلب عبيره بالهوى نسمة الأشمال يهدى لابن عيسى على رغم مغلول قن بخيل قاصر الباع دلال جعله فدى الفاتل ونقاض مفتول مبرم عداه محيل من فيه يحتال أعني حمد ذخري ولي فيه محصول ومالي إلى خلية

0: يقول عدال ميل الدهر في كل ما صال انسلم لي ما بت بالهم مشغول وعلي ما عين له العول مدخال يبقى أبوه ضدهم ظل مكبول وموثق بوثاق سو وغربال وازكى صلاة الله على خير مرسول محمد واصحابه الغر والآل ما غرد القمري وما صاحب البول أو هل شهر الصوم وردف بشوال أو راح مندوب على بنت هملول عملية تقطع سراب شهب الله.
1: ختاما لهذه الحلقة نستودعكم الله ونأمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج روضة الشعر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة. منذ إنشائه ومجلس التعاون الخليجي يعتبر قضية فلسطين واستقلالها قضيته المركزية الأولى.
1: وفي جميع المحافل الدولية نادت دول مجلس التعاون الخليجي بأحقية الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
0: على المستوى العملي، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوفير الدعم المادي من خلال تمويل المشاريع الإنمائية داخل الأراضي الفلسطينية.
1: كما تقدمت هذه الدول بمبادرتها الشهيرة باسم مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لوضع الأسس العادلة لحل قضية فلسطين بما يضمن استقلالها وعودة لاجئيها إلى وطنهم الأم.
0: وأخيراً، دعمت دول مجلس التعاون الخليجي طلب السلطة الوطنية الفلسطينية لاعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة حرة مستقلة.
1: من أجل هذه الأهداف السامية التي تعزز العمل العربي المشترك،
0: يعمل مجلس التعاون الخليجي لنصرة إخوانه في فلسطين المحتلة
1: انطلاقاً من إيمانه بعدالة قضيتهم.
0: إنها الحقيقة بدقيقة،
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. مسجد الخميس
2: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين، مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

رحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة الغاليين، إخواننا وخواتنا اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله ومساكم الله بالخير مع لقاء جديد يجمعنا في برنامجكم مشوار الظهيرة. أمسية جميلة، وهذه الصحبة الحلوة اللي تجمعنا في كل يوم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نستمتع دائما بلقاكم أحبتنا، نفرح بتفاعلكم وصداكم اللي يوصلنا من خلال هذا الأثير المتجدد في مشوار الظهيرة. وكل يوم إحنا على موعد جديد مع موضوع جديد، مع زاوية جديدة، مع طرح جديد. أكيد الكثير من المواضيع اللي تلامس حياتنا اليومية، علاقاتنا الإنسانية، تفاعلاتنا، مواقفنا، نعيشها معاكم من خلال كل موضوع نطرحه في مشوار الظهيرة. في بداية هذا اللقاء المتجدد، تحيات كلها مليئة بالمحبة والتقدير إلى كل من يتابع هذا الأثير من محبينكم في هذا اللقاء. التحية الأولى توصل مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأكيد تحيات جميلة من أختي الغالية وزميلتي المبدعة في الإخراج فاطمة جنبر، حياكم الله.

يا هلا وغلا بكل الأحباب اللي تابعونا عبر أثير مشوار الظهيرة. طبعا أحبتنا في كثير من الأحيان نقول لأنفسنا فكر بعقلك ولا تجعل عاطفتك تقودك، وكأن القلب دائما متهم وفي قفص الاتهام، وكأن العقل دائما هو على حق. لكن الحقيقة إن حياتنا مو بهالبساطة اللي احنا نتخيلها. هناك قرارات اتخذناها بعقولنا وكانت فعلا قرارات منطقية جدا، ومع ذلك ما كنا حقيقة سعداء أو فرحانين فيها. بينما هناك قرارات اتخذناها لأن كان في شيء في داخلنا، صوت أو إحساس يقول لنا نعم هذه هو الاختيار الصح، هذه هو الطريق الصح. وربما وقتها ما كنا عارفين نشرح السبب إن احنا شلون اخترنا هذه القرار، ولكن هذه الإحساس الداخلي هو اللي خلانا نختار هالشيء. سواء لما نتكلم يعني في هذا الموضوع أحبتنا، احنا نتكلم في سياق حياتنا بشكل عام، في العمل، في القرارات اللي يمكن

0: ممكن تختص مثلا بحياتنا الأسرية أو حياتنا الزوجية، في علاقاتنا مع الأصدقاء، في قرارات الاستمرار أو الانسحاب في أمور معينة، مشاريع، أفكار، أيا كان. يعني إحنا يوميا يا جماعة الخير يمكن لو بنغوص في أعماقنا، إحنا تقريبا بشكل شبه يومي تكون في حياتنا قرارات، سواء كانت قرارات صغيرة أو كبيرة، قرارات مهمة أو ربما تكون أقل أهمية. لكن فعلا في كل مرحلة تحتاج إلى قرار، نوقف أمام صوتين، عقل يقول لنا شيء وقلب ياخذنا حق شيء آخر تماما. ويمكن السؤال المهم اللي يطرح نفسه، من هو الأفضل، العقل أو القلب؟ بقدر ما هو يمكن السؤال المهم أيضا، لمن نستمع، إلى عقلنا أو إلى قلبنا، إلى منطقنا أو إلى عاطفتنا؟ يمكن السؤال المهم جدا أن من هو اللي يستحق أن احنا نعطيه مساحة أكبر في القرار وفي الاختيار. أكيد العاطفة بدون عقل بتخلينا نندفع، والعقل أيضا بدون عاطفة بيخلينا نتخذ قرار ربما صحيح، ولكن قد يكون صحيح على الورق لأنه ما يشبهنا أبدا. إذن اليوم إحنا نفتح هذه الموضوع معاكم ونسأل شلون ممكن نصنع هذه التوازن ما بين العقل وبين العاطفة، وهل القرارات مثلا اللي إحنا نعتبرها بين قوسين كبيرة تحتاج إلى عقل أكثر، أم أن بعض أهم قرارات حياتنا أكيد لا يمكن أن إحنا نتخذها بالمنطق أو بالحسابات أو بالأرقام فقط. والأهم لما يختلف عقلك مع قلبك، لمن تكون الكلمة الأخيرة؟ شاركونا بأراءكم الجميلة عبر 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا وإخواننا وخواتنا الغاليين اللي يحبون يتواصلون معنا عن طريق الرسائل المكتوبة، وحقيقة وايد أسعد بكل رسائلكم اللي توصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عبر انستغرام إذاعة البحرين الرسمي، الحساب الرسمي لإذاعة البحرين راديو بحرين، أو من خلال انستغرامي الشخصي نسرين معروف. ولي خلوني أستقبل أول اتصال من أختنا الغالية منيرة. منيرة مساك الله بالخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الخير.
0: مساء الورد حبيبتي، الله يسلمك.
1: حبيبتي
0: الله يطول عمرك يا منيرة.
1: يقولون عقلك في راسك وتعرف
0: خلاصك. صح،
1: في أشياء نتطرق لها نحتاج العقل قبل
0: أكيد،
1: وعقب نمشي على القلب. في أشياء لا نحتاج ان القلب قبل العقل. يعني في امور اذا بخصوص الامور العائليه اللي في البيت او الاطفال او هالشيء، ناخذ احنا الاثنين مع بعض.
0: أكيد.
1: ما تقدرين تقولين لا دي قبل او دي قبل، لا. بنجين لازم بينهم اثنينهم، لان عباره دي انت تبين تبنين بناء منتظم او تبين تاخذين قرار منتظم
0: بالضبط،
1: فلازم تنظمين بين الاثنين القلب والعقل.
0: جميل.
1: هذيك بخصوص إذا كنتي أنت في البيت.
0: في البيت مثلا.
1: العائلة.
0: صح. أي في الحياة الأسرية مثلا مع العيال مع الزوج أو شريك الحياة.
1: أيوة.
0: نعم.
1: هذا هو. أما إذا كنتي يعني من ناحية العمل، في ناحية العمل أكثر شيء تمشين على العقل. لأن أنت خدت باللي في عقلك أنت تبغين تمشين، لأن مهما كان هذي عمل وبيئة عمل لازم أنت تأخذين اللي في عقلك واللي تشوفينه صح.
0: وحسابات حسابات العمل تختلف عن حسابات البيت أو الأسرة مثلا. أي. جميل.
1: إذا أنا يعني أنا دي الأشياء الأساسية اللي قاعدة أشوف، أن البيت يحتاج حق عقل وقلب، أما حق العمل يحتاج أن يكون العقل أكثر شيء، يعني يأخذ نسبة أكبر.
0: حلو منيرة. إذا أنت تشوفين أنه يعني خلينا نقول الموقف نفسه هو اللي يعني يخلي تأثير القلب أو العقل هما الأقوى.
1: أيوة.
0: يعني في أمور في أمور في حياتنا تتطلب العاطفة أكثر، في أمور أخرى تتطلب أن احنا نكون عقلانيين أكثر باختصار.
1: صح.
0: جميل. صح. منيرة حبيبتي الله يسعدك. أيوة. يا منيرة دائما. أيوة. تسعدينا باتصالاتك. شكرا لك.
1: مشكورة حبيبتي.
0: مع السلامة. كلام منيرة أختنا حلو يا جماعة، لأن منيرة يمكن عندها وجهة نظر ربما تكون فعلا يعني صحيحة فيك ربما في غالب الأحيان. يعني مثلا أمور ساعات تتعلق بحياتنا الشخصية قد أمور تتعلق بعيالنا، بشركاء حياتنا، يمكن إحنا داخل البيت

حكيت شوي طبيعة العلاقة الأسرية تستدعي ساعات لأن الإنسان يكون شوي يعني خلي نقول ياخذ الأمور ببعض العاطفة الحنية القلب يعني شوي تكون له كلمة. نعم في كثير من الأحيان وإن كنا لا نلغي أكيد أبدا يعني العقل أيضا في بعض الأمور الأسرية لأن أيضا في بعض الأمور اللي تتعلق بحياتنا الشخصية بعلاقتنا مع شركاء حياتنا أو عيالنا أو داخل محيط أسرتنا أيضا تحتاج أن العقل تكون له كلمة فيها. بس يمكن منيرة حبت توصل وجهة نظر حلوة أنه يعني أحيانا أمور العمل مثلا الآن بما أن احنا ذكرنا الأسرة أو الحياة الشخصية أمور العمل لها حسابات تختلف عن حياتنا الشخصية. يعني احنا في العمل يمكن خلينا نقول أوكي نعم أكيد نعمل في منظومة واحدة أكيد نحب أن تكون هناك روح تجمعنا روح الفريق الواحد نحس أن احنا في مكان عملنا كلنا بمثابة الأسرة وهذا شيء جميل وبالعكس من أجمل يعني السمات التي يجب أن تميز بيئة العمل وأي بيئة عمل أكيد. ولكن يمكن في العمل قد تختلف المسائل لأن في شغلات يا جماعة ما تحتمل أن الواحد يأخذها بعاطفته في الشغل. الشغل شغل إحنا نقول يعني على قولتهم بزنس إز بزنس. العمل يبقى يعني خلاص هو له أحكامه له ضوابطه له قوانينه وإجراءاته. فيمكن مثل ما قالت منيرة قد يكون العقل يعني هو الغالب في مجال العمل أو بيئة العمل. شكرا منيرة. أحمد أخوي من الرفاع الشرقي اللي دائما يتواصل معنا حياك الله يا أحمد. يقول اختي عبد الله أنا سابقا كنت وعلى فكرة حطها بين قوسين يقول كنت أعتقد أن الإنسان العاقل لازم يتخذ كل قراراته فقط بالمنطق لكن مع تقدم العمر اكتشفت أن الموضوع ترى مو بهالسهولة. أحيانا كل المعطيات تقول لك كمل روح استمر لكنك من داخلك مو مرتاح. يقول أنا مريت بهذا الشيء. أحمد يقول لنا مريت بهذا الشيء قبل سنوات في وظيفة يقول كان راتبها نوعا ما على ذاك الزمن ممتاز وفيها مميزات. يقول لكني كنت أروح كل يوم الدوام وأنا شايل هم ومضايق. ليش؟ لأن البيئة اللي كانت موجودة في هذا العمل حسيت أني أنا ما كنت مرتاح لها ولا كانت تناسبني. فيقول رغم أن الراتب في وقته كان راتب ممتاز وعندي بعض المميزات اللي يمكن الكثير من الناس يتمنونها لكن بكل صراحة مع عبد الله تركتها رغم ان الكل قال لي ان يعني صراحة ما عندك سالفة وقرارك غير منطقي. وبعد فترة حصلت على فرصة يمكن شوي تكون اقل ماديا من الفرصة الاولى لكنها خلتني اروح الشغل وانا مرتاح. احيانا الراحة النفسية هي جزء من المنطق ايضا. جميل احمد كلامك وايد حلو لانه على فكرة كلامك فيه منطق. يعني أحمد إن هل إحنا دائما ننظر للوظيفة على إن هي بس مجرد راتب؟ إحنا يعني ما نبي نكون مثاليين يا جماعة. ممكن الحين في أحد بيسمع بيقول مع عبد الله ما حد يرفض الراتب الكبير أو الراتب العالي وأنا وياكم يا جماعة أكيد أنا مو مثالية ولا أدعي المثالية ولا أقول إن والله لا الواحد يعني الراتب مو بالعكس الواحد لما يحصل فرصة أنه يحصل على وظيفة أو مكان يعني عمل وما شاء الله راتبه ممتاز وعنده مميزات بالعكس هذه كل من يحلم في هذا الشيء والله يوفق الجميع. ولكن يبقى السؤال وأحمد قال لنا هل يسوى أني أنا في مقابل هذه الراتب مثلا أو هذه المميزات أدخل وأطلع من الشغل وأنا محطم نفسيا أو أنا مو مرتاح أنا مضايق أرد البيت وشايل هم أن ثاني يوم برجع إلى نفس المكان أو إلى نفس البيئة. يعني يا جماعة ترى المنطق هني أيضا يتكلم ويحكم. يعني أحيانا الواحد ما ينظر فقط أن هي الوظيفة إش كثر قاعد تدخل علي مدخول مادي أو عائد مادي. الوظيفة أيضا إش قاعدة تعطيني ارتياح نفسي طمأنينة أمان أدخل الشغل وأنا مستانس مو متضايق إن ترى والله الحين يعني أنا مثلا في أي لحظة في ناس قاعدة تحفر لي في ناس قاعدة تحاول إن مثلا تضرني في ناس بتضايقني بكلمة كذا كذا. شغلات كثيرة يا جماعة قد تحصل في بيئات العمل. فأحمد كلامك وايد مهم أنا شكرت لك هذه الرسالة المميزة. أختي مريم تقول لي السلام عليكم أم عبد الله. بالنسبة لي العقل أولاً

خصوصاً في القرارات المصيرية. تقول القلب حلو وما نختلف، لكنه يتغير بسرعة حسب مشاعرنا في هاللحظة. تقول يمكن اليوم أكون زعلانة أو غضبانة واتخذ قرار وأندم عليه بكرة، لذلك تعلمت أني ما أتخذ أي قرار وأنا في قمة سعادتي ولا حزني ولا غضبي. أعطي نفسي يومين ثلاثة وبعدها أكتشف أن نظرتي للموضوع تغيرت وايد. مريم برافو عليك، هذه الرسالة يمكن اللي يعني إحنا نبي نوصلها اليوم من خلال نقاشنا ومن خلال يعني محاورنا ويعني آراءكم اللي تطرحونها. القرارات اللي تتخذ لما تكون المشاعر في أوجها، سواء مشاعر فرح أو مشاعر حزن أو مشاعر غضب، ترى يا جماعة غالباً تكون هذه القرارات خاطئة وقد تؤدي إلى كارثة. ما أبالغ فعلاً، ترى ساعات الواحد وهو وايد مستانس في لحظة هذه الفرحة العارمة ممكن يتخذ قرار هو قرار مصيري بس بعدين بيندم عليه. نفس الشيء أحياناً في قمة الحزن والانكسار واليأس، واحد الآن يواجه قرار مصيري في حياته وهو في قمة انكساره في هذه اللحظة يتخذ هذه القرار، خلاص لا أبيض ولا أسود، يعني خلاص مثل ما نقول ما يعطي نفسه الفرصة أنه هو يهدأ، أنه هو يفكر يتعمق، أو هو غضبان مثلا الآن في ثورة هذه الغضب يتخذ قرار. كل هذه المشاعر يا جماعة لما تكون متأججة في داخلنا قد تؤدي فينا إلى اتخاذ قرارات ليست في محلها، وقد تجرنا بعد ذلك إلى خيبات أمل وإلى مشاكل، أو يعني خلينا نقول أمور إحنا ما نبيها أو ما نتوقعها. شكرا يا مريم. أخوي خالد من مدينة عيسى، حياك الله يا خالد وحيا الله حبايبنا في مدينة العظماء. يقول أنا أختي نسرين، أكثر قرار ندمت عليه في حياتي كان قرار اتخذته فقط لإرضاء الناس من حولي. يقول صراحة ما كان القرار لا بالعقل ولا بالقلب، كان وقتها خوف من كلام الآخرين، واليوم أعتقد أن هناك طرف ثالث في هذا الموضوع غير القلب والعقل. هذا الطرف هو الناس والمجتمع. أحيانا إحنا نعرف شنو نبي لكن نخاف أن نفعله لأن الناس يمكن ما تحترم هذا القرار ولا تفهم هذا الاختيار. جميل يا خالد، ولكن السؤال المهم اللي نطرحه بما أنك أنت يعني أثرت هذه النقطة المهمة خالد، هل رضا الناس غاية تدرك أم مثل ما قالت الحكمة الشهيرة رضا الناس غاية لا تدرك؟ هل إحنا بنقدر مهما سوينا نرضي الناس؟ أوكي أنا رضيت فلان وعلان وفلانة وعلانة، أوكي جزء من الناس، بس هل بقدر أرضي بقية الناس؟ رضيت شريحة من المجتمع، هل بقدر أرضي الشريحة الثانية أو المتبقية؟ يستحيل. رضا الناس هو فعلا غاية لا تدرك ولن ندركها في يوم من الأيام، لأن الناس متفاوتين في أمور كثيرة، في قناعاتهم، في مبادئهم، في مشاعرهم، في نظرتهم تجاه الأمور والمواقف الحياتية. الله يعطيك العافية خالد، والله يسخر لك إن شاء الله دائما كل الخير. فاطمة محمد حياك الله يا فاطمة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختي عبد الله، موضوعك وايد حلو. أنا أشوف أن نوع القرار هو اللي يحدد، يعني مثلا إذا كنت مثلا أبى أشتري بيت أو أدخل مشروع أو مثلا باخذ قرض، أكيد في هذه المواقف العقل والحسابات أولا، لكن على سبيل المثال إذا كان الاختيار مثلا يتعلق بشخص بكمل معاه حياتي مثلا، ما راح أقدر أني أحول الموضوع إلى جدول إيجابيات وسلبيات فقط، هناك أمور تتعلق بالإحساس بالقبول بالطمأنينة، مشاعر يمكن ما تستطيع الأرقام أنها تقيسها. جميل يا فاطمة، كلامك وايد حلو. فعلا هناك مواضيع أبداً لا يمكن أن تتخذ بالحسابات وبالأرقام وبالمنطق وحده، أحياناً القلب يقول كلمته يا جماعة، وترى مو دائماً نقدر نقول أن في كل المواقف
القلب غلطان أو في كل المواقف العقل

غلطان. أحياناً في مواقف تتطلب الاثنين، وفي مواقف ترى بالعكس القلب إذا قال كلمته ترى النتيجة بتكون إيجابية، أو العقل إذا قال كلمته نعم أيضاً النتيجة راح تكون إيجابية، ولكن طبيعة الموقف هي اللي تحكم مثل ما قالت فاطمة. طبعاً احنا متواصلين معاكم عبر أثيرنا المتجدد في مشوار الظهيرة. أحب أذكر برقمنا اللي حبي تواصل على 1-74-35-22، وأيضاً حبايبنا عبر السوشيال ميديا عندكم حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. طبعاً احنا متواصلين، و خلوني بس أرجع إلى صفحتنا الرسمية للإذاعة. طيب أكمل معاكم الرسائل. يوسف حياك الله يا يوسف، يقول أنا مع عبد الله تجربتي علمتني أني ما أثق بالقلب عندما أكون متعلق بشخص، لأن التعلق يجعل الإنسان يلقى ألف عذر وعذر للآخر، ويعتبر كل شيء سيء عادي وبسيط. في علاقة سابقة عقلي كان يقول لي من البداية أن في أمور غير صحيحة وأن هذه العلاقة يجب أن تنتهي، لكني تجاهلتها لأني كنت أعز هذا الشخص. وبعد سنوات اكتشفت أن كل الأشياء اللي حذرني منها عقلي في البداية كانت هي فعلا الصح. يوسف يعني يمكن تجربتك أكيد يعني اللي مريت فيها، أنا أتوقع أن وايد ناس مروا فيها. ساعات في العلاقات الإنسانية بالتحديد يعني لما يتدخل القلب بشكل كبير، ودائما إحنا لما نتكلم عن العلاقات الإنسانية نتكلم عن علاقات فيها مثلا إحساس، فيها مشاعر، فيها قبول، فيها استلطاف، فيها أمور من هالنوع، صح؟ هذه طبيعي، كل إنسان ممكن يمر بهذه الشعور، مثلا خاصة مثلا في مسألة اختيار مثلا شريك الحياة على سبيل المثال. فلما تتداخل كل هذه المشاعر والأحاسيس، ساعات في ناس يغيبون العقل تماما. أنا لأن الحين عندي إحساس تجاه مثلا الطرف الآخر، أو أنا مثلا أبي هذه الإنسان مثلا أني أكمل معاه بقية حياتي، أو أن أرتبط معاه، أرتبط مثلا فيه، فأشوف أن في إشارات تبين أن ترى في شغلات لازم أراجعها من يد جديد، لازم أحسب لها حساب. بس هني القلب شي سوي؟ لا لا ما عليه، ترى هذه يعني كانت غلطة صغيرة، هذه ترى ما كان يقصدها، هذه يمكن موقف عابر. القلب يبتدي زين لنا أن ترى يعني كلها أمور مو مقصودة. فإحنا شي يصير عندنا؟ نبتدي نغض البصر عن يعني بعض الأخطاء وبعض الأمور اللي لازم ننتبه لها. ومثل ما قال يعني قبل شوي أخوي يوسف، أن عقلي يقول لي من البداية أن في أشياء مو صح، بس أنا كنت أتجاهلها لأن قلبي كان يقول لي تجاهل تجاهل، عد عد عد هذه الشيء، أو عدي هالموقف. بعد ذلك يمكن يعني مع العشرة، مع المواقف اللي تصير بعدين بين الاثنين، يكتشف الواحد أن ترى عقلي في ذاك الوقت لما حذرني كان معاه حق، بس أنا تجاهلت هذه الإشارات. شكرا يا يوسف، يعطيك ألف عافية. أختي أم سارة مساك الله بالخير حبيبتي، تقول السلام عليكم أختي مع عبد الله، أنا العكس تماما. تقول أنا صراحة ارتبطت بشخص كان البعض حولي يشوف أنه هو مو بالاختيار المثالي من ناحية بعض الأمور وخاصة المادية، لكني صراحة شعرت معاه بالأمان والاحترام. بعد 14 سنة تقول أقدر أقول أن إحساسي كان في مكانه، أنا كنت مرتاحة لهذه الإنسان وحاسة أنه كفو وقد المسؤولية. تقول مو كل شيء ممكن نقيسه بالوظيفة والراتب والمظاهر، تقول أحياناً في أمور تقاس بالأخلاق، بالراحة، بالاحتواء، وهذه الأمور تكون أحياناً أهم بكثير من أمور مادية أخرى. حبيبتي يا رب الله يسعدك ويتمم عليكم على خير، وجميل كلامك يا أم سارة، لأن فعلا ساعات يعني في ناس يحاولون يأثرون على قراراتنا من وجهة نظرهم أهما أو من زاويتهم أهما، ولكن إحنا ساعات يعني مثلا خلينا نقول إحساسنا يدلنا على شيء ثاني، ومو شرط أن هذا الإحساس يكون خطأ، في كثير من الأحيان بالعكس. يعني إحنا نقول ساعات

0: قلبي دليلي، ساعات يقولونها قلبي دليلي، قلبي يدلني أن ترى هذا الشيء الصح أو هذا المكان الصح أو هذا الاختيار الصح. ويا رب دائما تكون فعلا هذه الاختيارات صحيحة. شكرا حبيبتي. أخوي أبو عبد الله يقول مساك الله بالخير مع عبد الله، أنا أعتقد أن المشكلة مو في العقل أو القلب، المشكلة أن إحنا أحيانا نسمي الخوف عقل، نقول أنا أفكر بمنطق، يمكن الحقيقة أن إحنا خايفين من التغيير. يعني مثلا وايد ناس يتمون في وظيفة هم ما يحبونها أو علاقة يمكن تستنزفهم فقط لأنهم يخايفين من يعني إنهاء هذا الشيء أو من اللي بيصير بعد نهاية هذا الشيء. ترى مو كل قرار آمن يعتبر قرار عقلاني. جميل كلامك يا أخوي، فعلا أحيانا إحنا خوفنا هو اللي يمنعنا، يعني الخوف ساعات من من من بعد هذا الشيء إذا راح أو إذا خسرناه شنو بيصير، فيخلينا واقفين في مكاننا ما نتحرك ولا نقدر نتخذ القرار الصحيح سواء بالعقل أو بالعاطفة أو القلب. أم نورة تقول اختي مع عبد الله، أنا أمي كانت دايما تقول لي إذا احتار عقلك وقلبك لا تستعيلين، نطري وبعد فكري في الموضوع. هذه النصيحة يمكن أنقذتني مرات كثيرة. أحيانا إحنا ما نحتاج أن إحنا نختار الحين، فقط نحتاج أن إحنا ننتظر شوي لين تهدى مشاعرنا وتتضح الصورة. إحنا نضغط على نفسنا وكأن كل قرار لازم ينحسم في نفس اللحظة. جميل أم نورة، كلامك وايد وايد قوي، ويعني جزئيتك في النظرة للموضوع وايد حلوة. ساعات في بعض المواقف الحياتية اللي تمر فينا إحنا لأن بس نستعجل لازم نبين الحين نقرر الحين نختار، فنبتدي في عملية يعني هذه الصراع المعركة اللي تصير بين القلب والعقل. لا إي لا روحي مني، لا تروحين، سوي شدي لا تسوين. طيب ليش ما نعطي نفسنا فرصة يا جماعة؟ ليش لازم الحين أنا أضغط على نفسي وخلينا نقول يعني أربك عقلي وبعد أربك قلبي في نفس الوقت، أخليهم يدشون في مواجهة وهذه المواجهة تحول إلى ساحة حرب بينهم. ترى يعني عقلي يبي شيء وقلبي يبي شيء والاثنين كل واحد يبي ينتصر على الثاني، يا غالب يا مغلوب. هني ترى الخسارة تكون وايد عودة بالنسبة لنا. فالله يحفظها الوالدة حبيبتي أم نورة لما قالت لك إذا احتار قلبك وعقلك لا تستعيلين، اهدي فكري، عطي نفسك شوي وقت، استخيري وبعدين قرري. جميل حبيبتي أم نورة. أخوي محمد يقول لمع عبد الله، أنا من الأشخاص صراحة أعترف أني وايد عقلاني وايد، وهذا الشيء فادني في مجال عملي لكن صراحة تعبني في حياتي الشخصية. يقول أنا كنت أحلل كل شيء، ليش قال هالشخص هالكلمة، شي يقصد، شنو احتمالات هالشيء، إلى أن اكتشفت أن الإفراط في التفكير يمكن يكون متعب مثل الاندفاع العاطفي تماما. الإنسان أحيانا يحتاج إلى مساحة يعيش فيها الأشياء بدون ما يحلل كل شيء ويدقق على كل شيء. صدقت محمد، أنا أتفق وياك. الأشخاص العقلانيين هذه مشكلتهم، الشخص اللي وايد عقلاني مشكلته أنه وايد يحلل وايد يدقق، فهذا شيء يكون وايد متعب بالنسبة له. أحيانا نحتاج شوي ندخل العاطفة مع العقل. عموما احنا معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة، أجواءنا حلوة بصحبتكم. طبعا أذكر برقمنا 1743522، حياكم الله معنا
1: من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته أكد الزياني موقف مجلس التعاون الثابت الداعي إلى ضرورة عودة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز والتمسك بحق المرور العابر وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

0: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في السلام، معرباً عن أسفه لتزايد النزاعات وتفاقم الانقسامات في مختلف أنحاء العالم، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المتطوعين والفعاليات والمجتمع المدني وقوات حفظ السلام. خلال اجتماعها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مجموعة السبع تدين بشدة استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية، وتطالب إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات على السفن المدنية وتسليح الحوثيين والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية. هذا وانطلقت اليوم أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات، وموضوع هذا العام هو استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع. نهاية الموجز في أمان الله.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.
3: حياكم الله معنا في مشوار الظهيرة.

حي الله هالمساء الجميل أحبتنا، متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة مملكتنا الغالية مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. وأكيد اليوم موضوعنا موضوع جميل ومميز، ويمكن هذا الموضوع فعلا يعني يلامسنا بشكل مباشر في حياتنا اليومية، لما نضطر إلى نتخذ الكثير من القرارات، نتعامل مع العديد من المواقف. يقولون أن بعض القرارات تحتاج إلى عقل هادي يحسب النتائج، وبعضها لا يمكن أن نتخذه بعيدا عن مشاعرنا واللي يقوله لنا قلبنا. وبين الاثنين، بين العقل وبين القلب، نوقف محتارين، هل نختار اللي يبدو منطقي وصحيح أم اللي نحس فيه في داخلنا؟ إلى أي مدى يجب أن نعتمد على العقل أو العاطفة أحبتنا لما نتخذ قراراتنا؟ هل تختلف الأولوية مثلا بين قرار وآخر؟ وهل عقلك هو المتسيد دائما في قراراتك وأفكارك، أم أنك تستمع لما يقول لك قلبك، مثل ما يقولون قلبي دليلي؟ شاركونا بآرائكم على 1-7-4-3-5-2-2 وحبايبنا عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين في الإنستغرام، أو حسابي الشخصي نسرين معروف. وما شاء الله يعني عندي كم هائل من الرسائل، أنا وايد أسعد يا جماعة بي يعني كل الرسائل اللي صراحة ترسلونها، لأن تفاعلكم الجميل. وعلى فكرة يعني الجميل يمكن في هذه النسخة الجديدة من برنامج مشوار الظهيرة هي هذه الإضافة، الإضافة اللي أقصدها أن اليوم إحنا نعيش عصر السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، ويعني خلينا نقول التفاعل الذكي عبر الأجهزة الذكية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا اليوم نشوف أن الكثير من الناس يعني يحبون يتفاعلون دائما من خلال التعليقات المكتوبة عبر السوشيال ميديا، يعني على البوستات والمواضيع اللي تطرح في مختلف الحسابات. فجميل أنه يعني هذا التفاعل قاعد يأثر بهذه الصدى الجميل منكم. أنا يوميا أحرص أني أنشر موضوع الحلقة لليوم التالي طبعا على حسابي من ليلة سابقة، وأرسلها على الدايركت عندي في الإنستغرام.

الانستغرام، عفوا على الستوري عندي في الانستغرام او حتى في الواتساب، وما شاء الله يعني اشوف التفاعل اللي يوصلني اكثر من رائع. فشكرا لكل شخص فعلا قاعد يتعنى وقاعد يحط لنا تعليق ويعني يشارك برايه اللي اكيد هو يضيف لنا الكثير. طيب احنا وين وصلنا؟ وصلنا من محمد اللي قال انه هو وايد عقلاني. جميل. هدى حبيبتي هدى تقول مساك الله بالورد مع عبد الله، مساك الله بالنور والنوير يا هدى. تقول انا في رايي القلب يعطيك الاتجاه والعقل يختار الطريق. يا سلام عليك، فلسفة يا هدى جميلة. تقول مثلا أنا عارف بقلبي أني أحب مثلا مجال معين وأبي أشتغل فيه أو أدرسه، لكن عقلي يقول لي شلون أوصل له وشنو الخطوات وشنو المخاطر والتحديات اللي ممكن تواجهني. أنا ما أشوف أنهما خصمين اللي هما القلب والعقل، المفروض أن كل واحد فيهم يكمل الثاني. الله عليك يا هدى، كلامك وايد حلو. جميل لما إحنا نوازن في نظرتنا بين القلب والعقل بهذه الطريقة، يعني أهما مو خصمين مثل ما قالت هدى، إحنا نحتاج لهم أهما الاثنين، خلونا نحطهم في ميزان واحد ونخلي الكفتين متساويتين، لنخلي كفة أعلى من الثانية. هني أتوقع أن بنكون إحنا فعلا ماشيين في الاتجاه الصحيح. شكرا يا هدى. براشد يقول مع عبد الله أنا قبل كم سنة كنت شريك في مشروع، يعني مشروع صغير مع صديق قريب جدا مني. لما بدأت شوي تظهر عندنا مشكلات مالية كنت أقول هاي رفيجي وأنا واثق فيه. يقول صراحة فترة من الفترات فعلا أنا أعترف أني تجاهلت الأوراق والحسابات، يعني ما كنت مهتم، أقول أكيد هو رفيجي وأكيد هو ثقة لأن العاطفة عندي ادخلت في العمل. يقول لكن للأسف الصديق ذي رغم أني كنت أعتبره قريب جدا مني لكنه ما كان قد الثقة، خسرت جزء كبير من أموالي وخسرت صداقتي فيه أيضا، وتعلمت أن بعض الأماكن يجب أن تكون فيها الحدود واضحة مهما كانت محبتنا أو معزتنا للشخص. براشد يعني تجربتك هذه درس، درس يدرس فعلا. أحيانا احنا ثقتنا المفرطة في الناس، احنا ما نقول ان احنا ما نثق في أصدقائنا، لا أبدا بالعكس، هناك أصدقاء هم أكثر من أهل وأكثر من إخوان وخوات بالنسبة لنا. هناك أصدقاء ينحطون على الجرح يبرى مثل البلسم على الروح، هذه احنا ما نختلف فيه، ولكن القصد عندما تتعلق الأمور من تجربة أخوي براشد اللي قلنا انه هي درس، لما تتعلق الأمور بيعني مستقبل، فرصة، يعني مدخرات معينة، أنت الآن شاركت في مشروع وأنت حاط فيه يمكن جهدك وفلوسك وأمور كثيرة، مسألة أني أنا فقط أثق في هذه الإنسان لأنه هو صديقي وأتجاهل كل الأمور الأخرى المتعلقة بهذه المشروع أو بهذه الفكرة، ويعني أقول والله ما بأشوف، ما يهمني أني أشوف الحسابات ولا يهمني أطلع مثلا على الأوراق اللي فيها الشروط أو ما إلى ذلك. لا يا جماعة، هني نقطة على السطر قالها براشد، هذه التجربة اللي مر فيها أخونا براشد هي درس. الواحد لازم يكون يقظ، لازم يكون واعي، لازم يكون حذر. وترى مو معنات أنه هو صديقي يعني عزيز علي معناته إذا أنا مثلا والله ببحث في الحسابات أو بتأكد أن الأمور ماشية في السليم معناته أني أنا ما ثق فيه، لا بالعكس. علشان إحنا نمشي مع بعض ونكمل هذه الدرب ونكون واضحين من البداية، بالعكس هناك حقوق لك واجبات عليك، وأنا نفس الشيء هناك حقوق لي واجبات علي، خلاص اللي على قولتهم اللي أول شرط آخر نور. شكرا يا براشد على مشاركتك هذه التجربة، لأنه مثل ما قلت يعني أنت تعلمت منها أكيد، وأكيد كل اللي يسمعونا الحين أكيد أيضا هذه درس لكل الناس. أم زينب صديقتنا الغالية حياك الله يا أم زينب، تقول مع عبد الله ترى ساعات القلب يشوف أشياء العقل ما يقدر يفسرها بسرعة. أنا مريت بموقف مع واحدة من الصديقات، يعني هي ما سوت شيء واضح ضدي صراحة، ولكن إحساسي كان يقول أن في شيء في علاقتنا متغير. ما اتهمتها، ما ظلمتها،
لكن خدت مسافة شوي، وبعد فترة

صراحة أظهرت لي أمور أكدت لي أن إحساسي ترى ما كان من فراغ. نعم، الحدث اللي كان في داخلي كان صحيح، رغم أني أنا ما بنيت على الاتهامات، ولكني تأكدت أن إحساسي كان في محله. نرجع حق مقولة قلبي دليلي يا أم زينب. ساعات في أشياء نمر فيها يا جماعة، يعني إحنا نشوفها ظاهرياً إن هي عادي ما فيها مشكلة، يعني هي حلوة هي زينة، بس قلبي يقول لي لا في شيء. مثلاً لا تكملين في هذه الدرب، أو لا تواصل في هذه الشيء، أو لا تعتمد مثلاً على هذه الشيء. مثلاً الإحساس دي يا جماعة ترى يمكن إحنا نتجاهله، أو يمكن نقول والله ترى أنا وايد يعني وايد حساسة، أو وايد أفكر بقلبي، أو يعني شيء تأخذني العاطفة. بس بعد فترة ترى يا جماعة نكتشف أن ترى هذا الإحساس اللي ياني والحدث مثل ما قالت أم زينب ترى ما كان من فراغ، فعلا كان صح. فسبحان الله ساعات كذي القلب يقول شيء، يعني ساعات أتي أشياء نحس أنه ما عارف، يعني شفتوا ساعات إحنا نقول حتى الأم ويا عيالها مثلا، بسم الله على عيالنا كلنا، الله يحفظهم ويحفظ عيال الجميع، عيال المسلمين يا رب. ساعات مثلا لما نحس ان عيالنا فيهم شيء، قلب الام يقول حاسه ان في شيء، حاسه انه هو متضايق، حاسه يعني بخصوص العيال انا اتكلم. فسبحان الله ترى ساعات هذا الاحساس ما يكون غلط، ترى ساعات يكون فعلا في محله. شكرا ام زينب حبيبتي، يعطيك العافيه. اخوي علي محمد، حياك الله يا علي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي عبد الله، موضوع الصراحة في الصميم بالنسبة لي، يقول أكبر خطأ في رأيي أن الشخص يتخذ قرار دائما وهو تحت تأثير شعور مؤقت، يعني مثلا شخص أقصد غضبان في عمله، مثلا صار له موقف مع أحد في مجال العمل، يروح سيدي يقدم استقالته، شخص مختلف مع إنسان عزيز حالا يقطع علاقة فيه ويطق بلوك مثل ما يقولون، وعقب ما يهدى يندم. يقول صراحة أنا حطيت لنفسي قاعدة، القرارات اللي يصعب الرجوع عنها ما اتخذها وأنا منفعل. جميل، فعلا كلامك يا أخوي، احنا قلناها مساعة، لا تتخذون قرارات وانتوا في قمة انفعالكم أو في أوج مشاعركم، مشاعر انفعال، مشاعر غضب، مشاعر حزن، حتى مشاعر الفرح يا جماعة، ترى ساعات حتى وأنا وايد فرحانة يمكن أخذ قرار غلط، فحاسبوا من هذه النقطة. شكرا لك يا أخوي. منى عبد الله تقول أنا مع عبد الله عندي تجربة في موضوعك اليوم، أنا اتخذت قرار تغيير تخصصي الجامعي، رغم أن كثير من الناس يعني من الأهل إخواني وهلي اعترضوا وايد على هالأمر. التخصص الأول كان أقوى من ناحية الفرص حسب كلامهم، لكني صراحة ما كنت لاقية نفسي فيه، انتقلت إلى مجال أنا أحبه وتفوقت فيه. أحيانا النجاح ما هي فقط من اختيار الطريق اللي يقول الكل أنه هو الصح، بل من اختيار الطريق اللي تستطيع أنك أنت تعطي فيه بشكل أفضل ما عندك. جميل يا منى، يعني هذا الموضوع بالتحديد يمكن فعلا واجه الكثير من الطلبة والطالبات أتصور، يعني خاصة مثلا لما إيه القرار الآن في مرحلة اختيار التخصص الجامعي، هاي وايد يصير ذي الشيء. توقع أنه وايد من الأخوان والخوات يعني بيقولون فعلا اللي قاعدين يسمعونا بيقولون إحنا مرينا فيه. الطالب يتخرج مثلا من المرحلة الثانوية، هو في باله تخصص معين هو يحبه، يعني مثلا خلينا نقول على سبيل المثال تخصص علم النفس، تخصص جميل صراحة، فأيي له واحد لا شلك بدي التخصص، ترى ما له مستقبل، ترى بتضيع عمرك على ولا شيء، ولا بتحصل وظيفة الحين، ترى الأمن السيبراني الحين، ترى البزنس الحين، ترى الهندسة الحين، الحقوق هم اللي فيبتدي الشخص الثاني تأثيره بناء على قناعاته هو، مو على قناعات هذا الشخص. فنشوف ساعات في ناس عاطفتهم، لأن هو مثلا عاطفته الحين تأثرت خلينا نقول بكلام دي الشخص اللي ياله وقال له لا ما ينفع علم النفس لا تدخل، فبسرعة فعلا يغير تخصصه مثلا، أو يكنسل علم النفس ويدش مثلا بزنس، يبتدي يقطع شوط، يكتشف أنه هو في المكان الغلط، هو مو قادر يكمل.

مل. ليش؟ لأنه هو مشى وراء عاطفته، ما حكم عقله، ما عرف أنه ترى لا، بما أن أنا ذي التخصص ما أحبه، أو أنا ميولي أساسا وقدراتي، ترى هي مو مسألة فقط ميول، هي قدرات أيضا. إحنا كلنا نعرف أنه كلنا إحنا كبشر عندنا فروقات فردية وهذه أمر طبيعي، فأحيانا أنا قدراتي مو يعني متجهة تجاه إدارة الأعمال أو مثلا الكمبيوتر أو أي شيء، أي كان يا جماعة. فأهني مسألة العقل ترى وايد تتطلب فعلا حكمة وتتطلب منطق. شكرا يا منى. أبو حسن يقول أم عبد الله صراحة مع العمر أصبحت أقل اندفاع، في العشرين كنت أعتقد أني يعني لما اتبع قلبي فهذا الشيء صح، والحين أنا أشوف أن الشجاعة أحيانا هي أني أقول حق قلبي لا، مو هذا الشيء اللي أنا أبيه. ففعلا يعني في كل مرحلة عمرية أحيانا نحن نحتاج أن نواجه الموضوع بطريقة تختلف عن المرحلة اللي قبلها. شكرا لك يا أخوي، فعلا ترى ساعات إحنا في, في, في مرحلة معينة من حياتنا تسيطر علينا مشاعرنا أكثر من المنطق، أكثر من عقلنا، وهذه طبيعي مع يمكن زيادة النضج، الوعي يزيد عندنا، كل ما نكبر نبتدي شوي نوازن أكثر في مسألة العاطفة والمنطق. أم لولوة، حيا الله ملولوة، على فكرة أنا وايد أحب اسم لولوة، حبيبتي الله يحفظها لك يا ملولوة. تقول مع عبد الله أنا استشير دائما شخص أثق فيه لما أكون محتارة، لأن الإنسان لما يكون داخل مثلا مشكلة يشوف الأمور من زاوية واحدة، لكن في النهاية ما خلي أحد يقرر عني. النصيحة تساعدني أني أشوف الصورة أشوف الصورة لكنها ما تعيش نتائج القرار بدلا عني. جميل يا ملولوة، فعلا يعني ترى حتى مسألة الاستشارة في اتخاذ القرارات هي من يعني أنا أتصور أنها هي من باب تحكيم المنطق والعقل. الشخص ساعات احنا نقول العاقل، احنا دائما نقول كذي، مثلا الشخص العاقل الواعي يستشير ما يتسرع، فيمكن فعلا الاستشارة قد تأخذ جانب كبير من حيز العقل والمنطق، وما خاب من استشار مثل ما يقولون. أبو محمود يقول السلام عليكم أم عبد الله، في موضوع الزواج تحديدا أعتقد أن العقل والقلب لازم يكونون موجودين مع بعض، الحب وحده ما يكفي، والتوافق على الورق وحده أيضا ما يكفي، ممكن شخص تتوفر فيه كل المواصفات لكنك ما تشعر تجاهه بأي قبول، ويمكن تحب شخص لكن الاختلافات الأساسية بينكم تجعل الحياة صعبة. فعلا هذه كلامك صحيح وعين العقل يا أخوي أبو محمود، لأن في موضوع الزواج واختيار شريك الحياة الموازنة بين العقل والقلب وايد مطلوبين، ما نخلي لا عقلنا يختار ولا قلبنا يختار، خلونا نيول العصا من النص أفضل في الاختيار. أمل محمد تقول مع عبد الله أنا مرة ياتني فرصة للعمل في خارج البحرين، وكانت فرصة وايد قوية في وقتها، لكني رفضت لأن في ذاك الوقت كنت أحس أني أنا مثلا ما أبي أطلع أو أتغرب أو أني أبتعد عن الديرة. تقول يمكن بشكل مهني ما كان القرار الأفضل، لكن بعد سنوات صراحة ما ندمت، بالعكس حمدت الله أني يعني تميت في ديرتي مع أهلي، والحمد لله حصلت فرصة ثانية أيضا جيدة، ويمكن اكتسبت خبرات وايد ومريت بتجارب حلوة وأنا في نفس المكان في وطني وبين أهلي. فتقول بعض القرارات لا تقاس بما كسبت مهنيا في كثير من الأحيان، بل بما كنت بتخسره إذا اخترت غيرها. ساعات فعلا أمل احنا نشوف أنه بعض الفرص يعني مثلا احنا نندم عليها، اوكي ان والله ياتني فرصة وانا لا فوتها، لكن بعد ذلك ترى نكتشف ان لا، اللي خلاني اختار سواء عقلي او قلبي ترى كانوا صح. اخونا العزيز بو عيسى، حياك الله يا بو عيسى، طبعا اخوي العزيز بو عيسى يعني احد الاخوان اللي انا اعتز فيهم جدا جدا جدا من مستمعينا، يعني ما شاء الله يعني
الخلوقين المحترمين اللي دائما من ايام ما شاء الله حتى برنامج صباحكم رايق والكثير من البرامج دائما يحرص انه هو يتواصل. نتشرف فيك يا ابو عيسى.

نفسه. يقول: مساء الخير أم عبد الله. يقول أبو عيسى: مساء الخير مع عبد الله. يقول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهل هذه يعني أن التفكير محله القلب مو الدماغ؟ هل يكون القلب محل المشاعر أهو محل التفكير العقلاني المجرد؟ وإذا ما تكون وظيفة المخ هي عصبية مجردة كالتحكم في الجسم وإرسال الإشارات والإحساس فقط، فلنستمع إلى رأي ابن تيمية والعلماء في ذلك. اتفق جمع من العلماء قديما وحديثا على أن العقل محل القلب، وأن القلب هو مركز التدبر والفهم، ويتصل ارتباطا وثيقا بالدماغ كآلة ومدبر. وكثير ما نسمع أهلنا يقولون: فلان عمي قلب، صح؟ أي مضيع وطن بالمصطلح الحديث. كلامك جميل يا أبو عيسى، يعطيك ألف عافية يا أخوي على مشاركاتك القيمة دايما ويانا. أيضا مستمعنا العزيز وأخونا الغالي اللي يحرص يوميا أيضا أنه يتواصل معنا، أبو عبد الله، يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الاثنين ما لهم غنى عن بعض كما الروح والهواء، مطلوب التوفيق بينهم، الاستخارة والتوكل على الله تعالى في كل الأمور، ومن توكل على الله فهو حسبه، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. شكرا لك يا أبو عبد الله. أبو عبد الله أيضا من الإخوان اللي ما شاء الله دائما متفاعل مع كل ما يطرح عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة البحرين. شكرا شكرا يا أبو عبد الله. يعني ما شاء الله الوقت قاعد يدارك، وأنا عندي كثير من الرسائل بس بحاول أقرأ آخر الرسائل اللي عندي. وصلنا إلى أمل. طيب جاسم يقول: السلام عليكم أختي نسرين، أنا أتعامل مع القرارات الكبيرة بطريقة بسيطة، أكتب أسوأ شيء ممكن أن يحدث إذا اخترت هذا الطريق وأسأل نفسي هل أستطيع تحمل النتيجة. هذه الطريقة تخليني أفرق بين الخوف الحقيقي والخوف اللي إحنا بس حاطينه في عقلنا أو في مخنا مثل ما يقولون. شكرا لك يا أخوي، وفعلا ترى ساعات يعني التعامل مع بعض القرارات يتطلب ان احنا نسأل هذا السؤال: يا ترى اذا اخترت هالشيء او قررت هذا الشيء شنو اسوأ نتيجة ممكن اوصل لها او ممكن تصير لي مثلا. يعطيك العافية اختي ريم. تقول مع عبد الله: في فارق بين الحدث والقلق، انا سابقا كنت اقول قلبي مو مرتاح، وبعد فترة فهمت ان اساسا أو أني أساساً أخاف من تجربة أي شيء جديد أو من أي تغيير، لذلك مو كل عدم ارتياح رسالة لازم نستمع لها، أحياناً هو فقط خوف طبيعي من المجهول. صح، وايد يحدث هذه الشيء ريم، ساعات إحنا خوفنا أي فقط بسبب أن إحنا خايفين من المجهول أو خايفين يعني لما بعد هذه الخطوة شنو راح يصير. بو سلمان يقول: السلام عليكم أختي مع عبد الله، أعتقد أن تجاربنا السابقة تأثر وايد. الشخص اللي تعرض مثلا للخيانة ممكن يصبح عقله شديد الحذر في كل علاقة جديدة، هو يعتقد أنه يتصرف بعقلانية، لكن ربما الجرح القديم هو اللي يتخذ القرار عنه. نعم بو سلمان، كثيرا ما تؤثر تجاربنا السابقة في قراراتنا وفي مسألة تحكيمنا سواء للعقل أو المنطق أو للقلب والعاطفة. يعطيك العافية. شيخة زياني حياك الله تقول: أنا أعتمد على قاعدة جميلة مع عبد الله، القرار الصحيح مو دايما القرار اللي يخليني سعيدة في نفس الوقت، أحيانا أختار شيء مؤلم يمكن الحين بس بيكون زين لي بعد سنة أو ربما بعد كم سنة، مثلا إنهاء علاقة مؤذية أو ترك عادة سيئة. نعم القلب يمكن بيتألم شوي في بدايتها، لكن العقل يعرف ليش كان هذا القرار ضروري وحتمي. كفو عليك يا شيخة، صح، ساعات الألم قد يكون لحظي في قرار معين، ويمكن يعني قلبي يقول لي لا واصلي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح بيئة.
1: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذا المبدأ من أسمى مبادئ البحرين، من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.
2: معلومة علشانك.
3: محبي القهوة دايماً يسألون عن الكمية أو عدد الأكواب المسموحة خلال اليوم. أولاً لأن الكافيين مادة منبهة ولها تأثير مباشر على صحة الإنسان وأدائه خلال يومه. هالشيء يؤكد لنا أن تناولها بشكل معتدل يحقق فوائد كثيرة، وتناولها بشكل مفرط يؤدي إلى مشاكل. ينصح المختصين في التغذية أن يجب أن لا تتجاوز 400 ميلي جرام من الكافيين خلال اليوم، واللي عادل تقريباً 3 أكواب من القهوة. طبعاً يختلف حسب قوته ودرجة تحميصها. عشان تكون ضامن أكثر وتكون في السيف سايد، لا تتجاوز خلال اليوم تناول أكثر من كوبين ونص من القهوة.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: نو نو نو نو نو، مو عاجبتني يا سهالة اليوم، نهائياً مو عاجبتني. إيش فيك الصاير؟ بالك مو معاي؟
2: خليها على الله يا حبيب، أنا وين ما أطقها عوية، ما عندي حظ مثل باقي البنات.
1: لا تقولين كذي، قولي الحمد لله. طيبة قلبك هذه يا سهالة مو موجودة عند الكل، وحب الكل لك هذا يكفي، ونعمة الكل يحسدك عليها.
2: الحمد لله على كل حال. تدرين عاد كلامك يا عبير يرد الروح، انت فيك كمية إيجابية ما شفتها عند حد. تبارك الرحمن تبارك الرحمن، الله لا يغير عليك.
1: اللهم آمين يا سهالة، ولا يغير عليك طيبة هالقلب. يلا قومي قومي قومي، خلينا نبلش تمارين.
2: واي لا لا يا عبير، بس جسمي عورني، الرياضة ذبحتني، وأنا خبرك مو رياضية، أنا أبي تمارين بسيطة كذي على قدي.
1: سمعي حياتي، مالك غير حمام السباحة.
2: وهي قبرة حمام سباحة؟ من صجك انتي؟ أنا زين ما أغرق في البانيو اللي عندنا بالبيت، هنو بتقولي لي حمام سباحة؟ أغرق أغرق.
1: أنا علمت يا سهالة، ولا تغرقين ولا شيء، صدقيني. انتي شنو ما تثقين فيني؟
3: السلام عليكم يا وعين زايغة.
4: اوه لا اله الا عمي انت، انا بفهم ترى، على فكرة المول هذا مو انا الوحيد اللي ادش فيه، يعني في مليون واحد بالمول، في 16,000 واحد قاعد يمشون يا اخي، روح لهم.
3: اكثر اثنين اشوفهم بالمول انت، ولازقين تقول نفرة طالعة بطوفة المول انت.
4: لا اله، انا احس
3: انا اشوفكم اكثر ما اشوف اهلي بالبيت. انا
4: من سكيورتي ولا ناظر انت؟
3: عادة عادة بفتك منكم.
4: ترى يننتنا والله يننتنا،
3: سوي الازعاج. بعد شنو هالمصباح اللي بيدك هذا؟
4: احنا انا وابو علاش خلاص قررنا ان نشتغل بهالمواضيع هذه. والله بذاك اليوم ضربت وياه غير نمونة، دش بمزاد كان يربح من طقة واحدة ما ادري 200-300 دينار شي.
3: انت بتشتغلون بالمسابيح؟
4: ايه عشان ايه ابو علاش، هذا ابو علاش.
3: ايه بقرة التجارة راحت خربت.
4: اوه ايه اكيد، اذا انت بتحط خشمك وتقعد تحسدنا وما ادري ايش تسوي، اكيد بتروح التجارة اكيد.
3: اشوف بالله المصباح اللي وياك اشوفه.
4: اوه ايش تبي ايش تبي ايش تبي؟
3: اشوف المصباح تعرفون ما تعرفون
4: يا عمي انت حن...
3: ترى يدي انا كان يلقط احجار كريمة من برا افريقيا.
4: ويه حالك. المهم الحين يا ابن الحلال، انت عند انا بسال، انت بس ابي افهم
3: طبعا.
4: الحين انا ترى ماني قادر ابلعك، الله يرضى، ترى انت قاعد تاذيني.
3: شو بنادول انا؟
4: الله اكبر،
3: تبلعني ما تبلعني تخصب عنك انا بقعد.
4: لا يا ابن الحلال ما يصير تقعد، ما بيك تقعد عندي.
3: السهران مسؤول عن المول، انا انت اللي انا ماني بالعك انك قاعد عندي.
4: وين مديركم انت؟ والله لا جد، وين مديركم؟
3: هددني بالمدير.
4: اي اي هددك بالمدير يا مدير. هاتيك هذا الرجال طايح هني يا مسكين، ها؟ ما أدري والله طايح، ما أدري والله ما كنا متعور ولا شيء.
5: يا جماعة وسعوا شوي، ما يصير كذي.
4: وخرة وخرة وخرة وخرة، ترى
5: ريال مخنوق اختنق الريال، نقص أكسجين عنده.
4: شباب وخرة، ولأن هذا يشتغل مستوصف يعرف كل شيء. يلا يلا وخرة وخرة.
5: أنا طبيب الله.
6: يقول لك صلب صلب صلب.
3: عسى ما شر يا جماعة، إيش فيكم؟ أوه أوه بوموكة ذابح لك ريال وطايح بالقاع بعد، صدتك بالجرم المشهود.
5: اتشكى وين؟ أنا أنا أنا فاعل خير.
3: فاعل خير.
5: وين المصايب القاها بويهي؟ لا بارك الله فيك انت.
3: انا
5: انت
3: مسؤول الامن،
5: ها؟
3: مسؤول الامن انا بالمول هني.
5: روح احفظ على الامن، هذا ريال طايح بننقذه، بننقذه قبل لا يموت.
3: انا ما
5: حد ايش اللي واقفين ايش فطور
4: ليمونه ليمونه ليمونه ليمونه ليمونة يا عمي، انتوا بعد ايش فيكم حامله يا جماعه؟
3: يا شباب خلوه
4: خلوه، وخروا عنه وخروا عنه، خلوه يتنفس.
3: اللي على الشرطه خلنا ودي
5: ليمونه بصله سووله بعد بيض بيض وطماطم.
4: اي والله الريال ترى كلش يا جماعه، ترى يبا يا جماعه، ترى ابو علاش دكتور.

0: توصل لخمس عدل ولا لا يا ابو علاش؟
1: اي اي علم
0: يا جماعه وخرا وخرا وشويه
1: شنو وخرا وشنو ما وخرا وانا واقف في مسؤول الامن انا بخياره بينكم انا
2: يا معود انت تاخذ عالج الريال قبل لا يروح
0: انت مسؤول امن انت
1: مسؤول
0: امن دقيت على الاسعاف
1: لا ما
0: دقيت على اليون ينقذون الريال
1: دقيت على الشرطه
0: شنو الشرطه يسحبون الريال طايح يا جماعه لحقوا عليه
1: وانتوا اللي طاقينه
0: اوه
3: مو تقول صاحبك دكتور
0: إيه
3: وين
0: صاحب.
3: سمعته
0: يبا مالك شغل التوب سمع الريال يتعامل
3: خلاص ضغطه
2: هذا هذا يسمونه الطب البديل انا الطب البديل اللي يسمونه
3: زين داوى بالطب الشعبي
1: داوى يبا داوى
2: انتوا تخلوني تو شداوي بالله داوي
4: يا جماعه يا جماعه وقف
0: هذا مال
3: نتوي
2: وخر هلا
0: هذا مال الاسعاف وصل
2: وينه
0: هذا كان هلا يبا
4: وش عسى ما شر ايش فيه الريال ليش طاح
2: هذا دزه ومات

0: وخر وخر سوري درب
1: ها ليش؟
0: أنا أروح وياكم أنا
1: وين تجي معنا ما يصير
0: ليش ما يصير؟
1: يصير لك المريض
0: هذا موقف إنساني وأنا أبو الإنسانية لا يبا ما تعرفني اللي ما يعرفك ما يثمنك أنا المستشفى المستشفيات والمستوصفات كلهم عارفهم وياه يلا خلنا نلحق عليه قبل الله يروح
1: يلا حياك بالنقالة معه
0: يلا شنو؟
2: عسى ما شر فيه
0: والله يا دكتور أنا شفت طايح بس باعتقادي إن عنده نقص أكسجين وهبوط بالضغط وافتكر بنكرياسة لك عليه شوي
2: إيه؟ زين شنو أنت دكتور؟
0: والله أنا ماني دكتور لكن عندي خبرة طويلة لأن كنت أنا قزرت عمر 40 سنة أشتغل بالمستشفيات وعارف الأدوية يعني تقدر تسميني الطب البديل إذا حبيته أي نعم
2: زين أنا أبي أعرف اللي صار بالضبط وأبيك تقول لي منو حضرتك
0: حضرتي أنا مو قلت لك أنا الطب البديل أنا إنسان يعني فاعل خير
3: مشكور عمي ما قصرت ما راح أنسى موقفك هذا إلا قول لي عمي أنا وين
0: أنت عند أهلك مستشفى عالجوك كان ضغطك نازل وعندك هبوط قوي أنقذوك وبسلامتي أنا ترى أنا اللي أنقذتك
3: الله يطول عمرك
0: تشكر
3: عمي.
0: مني أنا
3: ما تقصر عمي
0: ولا لو تتكل على الأشكال ساعة بيقعدون يفترون بالشوارع بس يدورون العنوان لا يبا أنا السيدة يبتك عدلوا ضغطك وردت صحتك الحمد لله
3: الحمد لله عمي أنا الحين صرت أحسن
2: خلاص خلاص لا تحافي احنا الحين نسوي التحاليل ونعرف شنو فيه ان شاء الله
0: هلا مدام انت بنت المريض
4: لا انا ام المريض
0: والله ام المريض
4: اي انا ام المريض
0: والمريض هذا من طالع عليه هذا
4: طالع علي انا
0: لا لا ما عليك لا حتى قمر هذا بينه وبين الشاذ شعره
4: لا حضرتك منو
0: أنا المنقذ اللي أنقذت ولدك يعني أنا أستاهل مكافأة
4: أكيد طبعا أكيد يما ناصر حبيبي إيش فيك يا حبيبي بصار فيك يما وقفت قلبي
0: ضغطه كان واطي وأكله ردي
4: شكرا ما قصرت وياك
0: ما دلتوا تعطونا فضلة السفرة أو شبشيش شي
4: ما ياكل
0: ما ياكل لأنه ردي الأكل ردي إذا الواحد إذا ما يعني إذا الأكل تعال أكل غصب شيء ما يدش البلعوم ما يصير
4: على العموم أنا ما راح أنسى موقفك مع وليد طبعا مشكور على موقفك أنا عمري ما راح أنسى موقفك
0: لا لا شلون تنسين هاي نذالة منك إذا نسيت
4: لا طبعا
0: لا لا لا أنا من رأي تأخذي رقمي أنا وين ما تبوني أطلب تجد على قولة القايل أي أنا المنقذ
4: زين
0: طب البديل لقاله وترى أنا
4: هيا لعطني الرقم خلي خزنه
5: عاش بعلاش تكفى انا كم مره قايل لك لا تتدخل من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه هذا بالله هذا المريض اللي انت رايح الحين تنقذه بالله ميت غير يبلشونك انت لا. تعال عاد فتشك ادور لك غرامه عشان ادفع لك وتطلع
0: لا يبا هذا موقف انساني هذا ما له قيمه هذا قيمته وجوده واهميته عند الله الله يكافك بدال هالموقف
5: ادري بس هم بعد ما تدري هذا بالله ميت الحين
0: ميت مو انا اللي ذابحه دكتور يكشف عليه
5: انت مو طقيت صدرك وقلت انك انت الدكتور اللي بتعالجه وما ادري شنو
0: اي انا طب البديل

0: عندي خبرة. خلاني ألحق عليه قبل يوقف قلبه. طلع عنده نقص أكسجين وبعي وشنو بعد وعنده شو اسمه تليف في أمعائه.
1: تليف في أمعائه؟
0: إيه؟
1: وبعي؟
0: إيه.
1: إنزين والحين شلون؟
0: هذا الطب البديل هذا لاحق على هذا. المهم خل وصل المستشفى والطب يشوفون شغلهم اللي علي سويته.
1: إنزين شلون المريض الحين شلون؟ زين؟
0: لكن والله لو شايف أم المريض عليه أم الملعون هذا.
1: أم المريض؟
0: أم المريض قمر.
1: تمسرع أمداك تحط عينك على أمه؟
0: خلني أكمل. خلني أكمل. أم المريض تسوى مالتنا شو اسمها؟
1: سهالة.
0: سهالة وهلها وشفريجة وكلها.
1: صدقك انت؟
0: اي والله شنو انا ويني على الاشكال هذيله بعدي امي يوم.
1: لا بس سهالة
0: تبرق تبرق. سهالة شنو سهالة؟
1: احلى من سهالة
0: مليون مرة. عندك خبة من سهالة تبيها؟
1: لا يبا شو ابي فيها؟ لا
0: خذها انا ما ابيها.
1: لا يبا متزوجة.
0: خذها. مو شنو متزوجة؟
1: مو متزوجة؟
0: سهالة متزوجة.
1: ادري والله شو متزوجت واحد ولد وزير بشنو يشتغل سايق عند وزير.
0: مات بس.
1: لا مات.
0: ايه
1: اوكي.
0: عيش الله على ذمته وبعد تزوجها.
1: ما ادري ايش درى. انزين لا بس ما اعتقد انه في احلى منها.
0: والله يجوز يقولون الشاذ بعين امه غزال وانت شاذي.
2: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس

صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً، وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال الموردي رحمه الله في أدب الدين والدنيا: وإذا صان ذو العلم نفسه حق صيانتها ولازم فعل ما يلزمها، أمن تغيير الموالي وتنقص المعادي، وجمع إلى فضيلة العلم جمال الصيانة وعز النزاهة، فصار بالمنزلة التي يستحقها بفضائله. إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له الحق، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. أبو بكر الصديق. قال بعضهم: رأيت بحمص مجنونا يقول: يا قوم، من يتعلم لا أدري، تعلموا مني كلمة لا أدري، فإنكم إذا قلتم لا أدري علموكم حتى تدرون، وإذا قلتم أدري سألوكم حتى لا تدرون.
0: ما خط القلم.
2: وقف سائل على باب فقال: تصدقوا علي فإني جائع. فردوا عليه أصحاب الدار قالوا: لم نخبز بعد. قال: إذن فأعطوني كفا من السويق يرحمكم الله. قالوا: لم نشتره بعد. قال: إذن فأعطوني شربة ماء فإني عطشان. فقالوا: لم يأتنا السقاء بالماء بعد. فقال: إذن فأعطوني قليلا من الدهن حتى أضعه على رأسي. قالوا: ومن أين لنا بالدهن؟ فقال لهم: أيها الحمقى، فما قعودكم ها هنا؟ قوموا واصنعوا مثل ما أصنع واسألوا الناس.

0: إن الإنسان الحر كلما صعد جبلاً عظيماً وجد وراءه جبالاً أخرى يصعدها. نيلسون مانديلا. أورد ابن دريد في ديوانه: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظوراً عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه، يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة وموروث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة على إعلاء قيمة الإنسان أياً كان عرقه أو دينه، سياسة انتهجها حكام البحرين من آل خليفة الكرام طوال عهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد نشر السلام في العالم.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين. يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
0: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: Oxygen. Oxygen. Oxygen. في دراسة أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك أن السيدات اللي يعانون من اضطرابات النوم أو الأرق أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بأمراض القلب.
1: أوكسجين.
0: وقال العلماء أن التأثيرات الخطيرة للأرق تستمر حتى لو تمكنت النساء من النوم مدة 7 إلى 9 ساعات بين الحين والآخر، وأشاروا إلى أن النساء يعانون أكثر من الرجال من مشاكل النوم. يعتقد أن الأرق أكثر شيوع بين النساء، كما أن تأثيراته أسوأ على صحتهم. الدراسة اللي نقلت نتائجها صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت أو بحثت الصلة بين ارتفاع ضغط الدم والنوم لدى 323 سيدة. لفتت النتائج إلى ضرورة زيادة الاهتمام بأنماط النوم لدى النساء وضرورة مراجعة الطبيب للتمكن من ذلك.
1: أوكسجين.
0: الباحث

0: الدكتور بروك أجرول أكد أن اضطرابات النوم أو الأرق بشكل كبير يمكن أن يؤدي إلى التهابات الأوعية الدموية لدى النساء، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الأمراض القاتلة. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأسباب اللي تخلي الناس يعانون من مشاكل النوم، بما في ذلك العمل لساعات طويلة أو التوتر أو تناول المشروبات الكحولية. وشملت اضطرابات النوم الشديدة حالات أكثر خطورة مثل توقف التنفس أثناء النوم. وجد العلماء أيضاً أن ضغط الدم لدى النساء اللي يعانون من اضطرابات خفيفة أعلى منه عند اللي ما يعانون من اضطرابات النوم. ختاماً، يذكر أن أكثر من ثلث البالغين ما يحصلون على قسط كافي من النوم وفق إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
1: أكسجين. رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: ما ليس حبا.
0: عندما يكون في العلاقة تعلق، والتعلق هو اضطراب في المشاعر، بمعنى لما يكون الشخص اللي تحبه موجود تشعر بمشاعر جيدة أو فوق المعدل، ولما يغيب الشخص تشعر باضطراب في المشاعر بدرجة كبيرة. الحب هو انصات واستماع إلى ما وراء الكلمة، وتصل بها إلى مرحلة تفهم الطرف الآخر. الحب تفويت بالضبط، مثل علاقة الأم مع ولدها. الحب رغبة وليس حاجة، لأن مجرد حصولنا على الحاجة قد ينتهي هذا الحب. الحب ليس نصائح خاصة بين الاثنين، كثرة النصائح قد تفسد الحب. الحب ليس كتمان، الحب تعبير عن الذات والمشاعر بكل صراحة وبكل صدق وليس بالكتمان. من تبعات الكتمان ممكن أن يضيع الحب ويبدأ أحد الطرفين بمرحلة المخططات اللي ممكن أنها تدمر العلاقة. الحب ليس عدم الاهتمام،

0: حب، اهتمام، تصرف، أعمل شيء يشعر الآخر بأهميته. التصيد ليس حباً، بل أعمل العكس، تصيد الأشياء الجميلة. هنا نخلق مشاعر جبارة في العلاقة وحتى في التربية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
3: يتشكل مجلس الشورى من 3 أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: قال الخليفي هيضه برق سرى داري عسى البراق يسقي جالها دارا حموها لابتي دون الورى مصان عز الدار غير رجالها كم شيخ قومن والسدوه من الثرى لي جالها عاني وطوه بجالها داري ولو تبغي سواها ما ترى ما تحت قرن الشمس دار مثالها. أبيات المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رحمه الله.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: للمسرح أيضا يا عزيزي المستمع تاريخه الحافل بكل طريف وغريب، لهذا فهو يستحق منا إطلالة من نافذتنا.
1: ففي يوم كيومنا هذا من عام 1765 ميلادية، ومن زنزانات سجن لافورس، استطاع فنانو الكوميدي فرانسيز الحكومية في فرنسا أن يضع القواعد الفنية والتي سار على هداها فنانو المسرح في كل بلاد الدنيا.
2: أولاً، لمخرج المسرحية وحده الحق في توزيع الأدوار المناسبة على الممثلين المناسبين دون أي تدخل.

0: تدخل من الجهة الإدارية التابعة لها الفرقة المسرحية.
1: ثانياً، الجمعية العمومية لفنانات وفناني أي فرقة مسرحية هي الجهة الوحيدة التي لها حق إصدار العقوبات الأدبية والمالية على أعضائها، وليس لأحد غير هؤلاء هذا الحق.
0: ثالثاً، ممنوع منعاً باتاً على أي ممثل إدخال أي تعديل على النص الذي تمت عليه البروفات بالارتجال المفاجئ على المسرح، سواء بالإضافة أو بالحذف أو بتعديل الحركة التي وضعها المخرج.
2: ترى إلى أي حد يا عزيزي المستمع تحترم هذه المبادئ البدهية في مسارحنا العربية؟
3: ما لنا ولما يحدث حاليا يا زميلي العزيز، نحن لسنا نقادا فنيين. أنسيت أننا مجرد مراقبين لأحداث عابرة؟ لنكتفي بالتطلع على الماضي، على التاريخ من نافذة التاريخ.
2: صدقت يا زميلتي، صدقت. ولندخل على الفور إلى جوف الزمن، إلى عام 1765 ميلادية، ولنذهب سويا إلى مسرح الكوميدي فرانسيز في باريس. الممثلون والممثلات يحاكمون فوق خشبة المسرح زميلا لهم. هذا الزميل اسمه ديبوا، هو ممثل قديم ولكنه أبدا لا يتطور، طويل اللسان وطويل اليد أيضا، سرقات وأحداث أخلاقية غير لائقة، الجميع ضده، فلم ينجو أحد من لسانه أو من يده.
4: دعوني أيها الزميلات والزملاء، بعد أن استعرضنا الوقائع المنسوبة إلى الزميل ديبوا أن ألخص التهم كالآتي: التهمة الأولى النصب على طبيب الفرقة والاستيلاء بدون وجه حق على 500 فرنك من الطبيب الطيب القلب. ثانياً، سرقة خاتم ماسي من يد إحدى المعجبات أثناء مصافحتي لها بأن جذب يدها بحجة إخراجها من الغرفة، وقد وجد الخاتم بعد ذلك في حوزة ابنته الآنسة روز الممثلة في إحدى فرق باريس. ثالثاً، إحراج زميلاته وزملائه بالإضافات المستمرة على الدور الذي يقوم بتمثيله وإتلاف الحركة المسرحية بهدف البقاء أطول مدة ممكنة أمام الجمهور.
5: كذب، كذب، إنني بريء من كل هذه التهم.
4: لقد طلبت أن يدافع عنك أحد الزملاء، ورغم ذلك فقد ثبتت عليك التهم كلها، ولهذا فقد قررنا بعد المداولة مع جميع الزملاء أن
5: ليس لكم حق محاكمتي، سأشكوكم إلى صاحب جلالة الملك. كوني على حذر يا أريسة كليرون، سأشكوك أنت بالذات إلى الملك، واعلمي أن كونك الممثلة الأولى في الفرقة لن يعفيك من سخط صاحب جلالة الملك.
4: إن لنا كل الحق في محاكمتك يا ديبوا بموجب قرار صادر من ملك فرنسا عام 1697،
5: ولكننا الآن في عام 1765 وقد سقط هذا القرار بعدم الاستعمال.
4: نحن نعتبره نافذ المفعول طالما لم يصدر من صاحب الجلالة الملك الحالي ما يلغيه، ولهذا وبعد المداولة مع جميع الزملاء قررنا فصلك من فرقة الكوميدي فرانسيز مع تقرير المكافأة المالية المناسبة.
5: ستدفعين الثمن غاليا يا آنسة كليرون، ستدفعين الثمن، ولن أفصل من الفرقة، أنت التي ستفصلين منها وسترين.
2: وأسرع ديبوا الممثل الفاشل إلى ابنته يبكي ويسب، ورقت الفتاة لأبيها وقررت أن تساعده. ذهبت إلى صديق متيم بحبها يشغل منصبا بالغ الخطر، إنه الدوق دي فريسناك ابن عم الملك.
3: ابن عم الملك مرة واحدة يا آنسة روز؟
6: يجب أن تركع كليرون هذه المدعية وتقبل يدي أبي، ولن يرغمها على ذلك إلا الدوق.
3: فإذا رفضت أن تعيد والدك إلى الفرقة؟
6: ترفض؟ من يجسر على معارضة إرادة الدوق دي فريسناك؟ ليتها ترفض حتى يكون في ذلك نهايتها ونهاية كل من يقف معها من أعضاء الفرقة ضد أبي.
2: بعد أسبوع واحد تنجح روز عن طريق صديقها الدوق دي فريسناك ابن عم الملك في استصدار قرار ملكي.
7: نحن لويس الخامس عشر ملك فرنسا

0: نأمر الآنسة كليرون مديرة الكوميدي فرانسيز بإعادة الممثل جورج ديبوا إلى عمله مع عدم المساس بحقوقه كفنان جدير بالاحترام والتبجيل.
1: وجاء عمدة باريس إلى المسرح ليتأكد من تنفيذ القرار الملكي، وبلغ به الحرص على مصالح ديبوا أن قام بنفسه بتوزيع الأدوار، وجلس المخرج لينفذ الأوامر، وبدأ توارد الممثلين والممثلات لعمل البروفا الأولى.
2: أعتقد أنني أنا الذي سأمثل دور أموني يا سيدي المخرج، أليس كذلك؟
3: كلا، الدور للزميل ديبوا.
2: ماذا؟ ديبوا إنه لا يصلح حتى
3: أمر الملك يا دبربال.
2: أي يا إلهي، أشعر بألم شديد في أضراسي، أعتقد أنني لن أستطيع أن أشترك في البروفات. معذرة، إلى اللقاء أيها السادة.
4: هذه حجة سخيفة للاعتذار.
3: دبربال لا يكذب يا سيدي العمدة، أضراسه تؤلمه فعلا من زمن طويل.
5: ها، هل وزعتم الأدوار؟ لن أرضى بغير دور أمني.
3: آسف يا كين، الدور محجوز لدبوا.
5: محجوز لمن؟ هل جننت؟
3: بأمر الملك يا كين.
5: في هذه الحالة لا مفر من الطاعة، ولكن يا إلهي، لقد نسيت أنني تركت الطعام على النار في شقتي، يجب أن أسرع لأنقذ البيت من الحريق. لا تعملوا حسابي في هذه الرواية، ها؟ لا تعملوا حسابي.
4: هذا تخريب متعمد، لماذا يفعلون هكذا؟
3: إذا أردت الحق يا سيدي العمدة، فلا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية فشل المسرحية إذا قام ديبوا بالدور الأول فيها، لقد كان مجرد ممثل من الدرجة الثالثة.
4: سيدي المخرج، ليس في صالحك أن يصل كلامك هذا إلى صاحب الجلالة الملك.
6: ليس في هذا أي عدل، إنني مريضة، ومع ذلك حضرت فور أن أرسلت إلي. إنني متعبة، ولكني سأمثل امتثالا لأمر صاحب الجلالة الملك. من سيقوم بالدور الأول أمامي؟
3: دور أموني؟
6: أجل،
3: ديبوا.
6: نكتة لطيفة، من سيقوم بالدور حقا؟
3: لقد قلت لك، ديبوا بأمر الملك.
6: طاعة لأمر الملك. هيا لنبدأ البروفات. ولكن انتظر، ها قد عاودني الصداع. أعتقد أنني يجب أن ألازم الفراش على الفور. معذرة أيها السادة، إنني مريضة جدا، وقد أمرض طيلة الموسم. وداعا يا أحبائي.
1: وعاد العمدة بتقرير مفصل بما حدث، وصدر القرار الثاني من الملك.
0: نحن لويس الخامس عشر ملك فرنسا، أمرنا بالقبض على كل ممثلي وممثلات فرقة الكوميدي فرانسيز الذين امتنعوا عن البروفات ليلة أمس لمسرحية حصار كالي، ووضعهم في سجن لا فورس لحين صدور أمر آخر.
1: وتم تنفيذ الأمر في اليوم التالي، ووضع كل ممثلي وممثلات الفرقة في زنزانات متجاورة، توسطتها زنزانة النجمة معبودة باريس الآنسة كليرون. وذهب العمدة بعد يومين إلى السجن، وفي ظنه أن الزنزانات قد ألانت من عريكة الفنانين.
7: سيد العمدة، إنني كما تعلم ويعلم صاحب الجلالة الملك ذات بنيان جسماني ضعيف، ولكني أبدا لن أغادر هذا السجن إلا إذا تكرم جلالته بإلغاء قراره بإعادة ديبوا إلى الفرقة.
4: يمكننا يا آنسة كليرون أن نصل إلى حل وسط.
7: وما هذا الحل الوسط؟
4: أن تقوموا بتمثيل مسرحية أخرى غير حصار كاليه، وبذلك لا يكون ديبوا قد انتصر عليكم بحصوله على الدور الأول في المسرحية.
7: سيدي العمدة، إما أن نمثل حصار كاليه بدون ديبوا، وإلا فالسجن أحب إلينا من الكوميدي فرانسيز.
1: ومر شهر، وفننوا وفنانات أعظم فرقة مسرحية في العالم كله في سجن لافورس، وبدأ جمهور المسرح الباريسي يحن إلى نجومه المحبوبين، ويتوارد كل يوم إلى الساحة التي تطل عليها نوافذ الفنانات والفنانين لتحيتهم والهتاف بأسمائهم. ورأت

0: كليرون أن ترد التحية بأحسن منها، فقررت أمرا. ماذا قررت يا أنسة كليرون؟
1: سنقدم لجمهورنا العزيز مسرحية حصار كاليه.
0: تعودون إلى مسرح الكوميدي فرانسيز؟
1: بل سنقدمها لهم من هنا، من وراء قضبان نوافذ السجن.
0: من وراء قضبان النوافذ؟ كيف؟
1: كل أعضاء الفرقة في غرف متجاورة تطل نوافذها على الساحة، والجميع متحمسون للفكرة، وسيشهد جمهورنا الوفي عرضاً لن ينساه، ولن ينساه التاريخ أيضاً.
0: وفي كل يوم من الساعة 10 صباحاً حتى 1 بعد الظهر، كان أعضاء فرقة الكوميدي فرانسيز يمثلون من وراء قضبان النوافذ مسرحية حصار كالي. واستحال الميدان المواجه للسجن إلى أكبر مسرح جماهيري فاق في أسلوبه الرائع أسلوب المسرح اليوناني القديم.
2: ومرة أخرى يبلغ الحنق بالدوق دي فريسناك صديق بنت الممثل التافه ديبوا، يبلغ به الحنق أقصاه، فيستصدر من ابن عمه الملك قرارا جديدا.
3: نحن لويس 15 ملك فرنسا نأمر جميع أعضاء فرقة الكوميدي فرانسيز بتمثيل مسرحية حصار كاليه على مسرح الفرقة ابتداء من مساء الأحد القادم، ومن يمتنع عن تنفيذ قرارنا هذا يعدم رميا بالرصاص. هذا ولا يزال قرارنا السابق بوضعهم في السجن ساري المفعول.
2: ماذا ستفعلين إزاء هذا القرار الخطير الجديد يا أنسة كليرو؟
1: لا مفر من التسليم، ولكن بطريقتنا الخاصة يا سيدي.
2: وما هذه الطريقة الخاصة يا أنسة كليرو؟
1: تعال إلى المسرح مساء الأحد لتشهد بنفسك ما سوف نفعل.
2: وذهبت مع زميلتي إلى مسرح الكوميدي فرانسيز مساء الأحد. المسرح غاص بالجمهور الذي جاء ليحيي فنانيه، رجال الملك في كل مكان من الصالة، وجاء الممثلون والممثلات في عربة السجن ليرتدوا ملابس المسرحية التاريخية، ورويداً رويداً يرتفع الستار
0: ويبدأ العرض. ولكن أي عرض هذا؟ كل ما يفعله الممثلون والممثلات هو مجرد قراءة عادية لأدوارهم دون تمثيل، دون أي أداء مسرحي، لا انفعال ولا حركات ولا حتى سكتات بين الجمل، مجرد قراءة محفوظات مدرسية دون أدنى حماس.
2: أما ديبوا فقد أراد بالطبع أن يرضي صاحب ابنته الدوق دي فريسناك وابن عم الملك، فاندمج في أداء دوره البسيط في تفاهة مخجلة، مما أثار عاصفة من الضحك الساخر في كل مرة يفتتح المسكين فيها دورة.
0: وأعيد الفنانات والفنانون في آخر الليل إلى زنزاناتهم، وتكررت هذه المهزلة 15 يوما. وأخيرا رأى الملك مدى تعاطف الشعب الباريسي مع نجومه المحبوبين، فأصدر قرارا أرضى به الجميع.
3: نحن لويس 15 ملك فرنسا نأمر بما هو آت. أولا يفرج عن أعضاء فرقة الكوميدي فرانسيز في الحال. ثانيا المدير الفني للفرقة هو الوحيد صاحب الحق في فصل أي ممثل يثبت بعد تحقيق عادل أنه غير جدير بالانتساب إلى الفرقة لأسباب خلقية أو فنية. ثالثا يعفى السيد جورج ديبوا من العمل بالفرقة ويمنح تعويضا قدره 4000 فرنك مع تعيينه رئيسا لمحصلي ضريبة الملح في وزارة المالية.
2: وكان ذلك يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا،
0: 4 أكتوبر من عام 1765 ميلادية.
4: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: حضارة وتاريخ.
1: شهدت البحرين خلال عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1932 للميلاد، شهدت البحرين في عهده إنشاء البلديات وسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم والقضاء وغيرها.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
1: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: سؤال محير. لم يكن طلاب مدينتنا يعلمون أنهم على موعد مع واجب مدرسي صعب.
1: كيف للواحد منا أن يكون نافعاً لمجتمعه؟ فكروا في الأمر، لا تحتاروا. يمكنكم سؤال من يحيطون بكم، لا تخجلوا من السؤال، سنناقش الإجابات يوم غد إن شاء الله.
0: وهكذا بدأ السؤال يتردد في رأس طلال.
2: كيف للإنسان أن يكون نافعاً لمجتمعه؟
0: والسؤال نفسه يدور في رأس فاطمة.
3: كيف للإنسان أن يكون نافعاً لمجتمعه؟ أمي، سأسأل أمي، إنها في المطبخ. كيف أكون نافعة للمجتمع يا أمي؟
4: يمكنك أن تحملي طبق الأرز إلى طاولة الطعام.
3: ها؟ هل أكون نافعة لمجتمعي إن حملت طبق الأرز إلى الطاولة؟ أما من طريقة أخرى لأفيد المجتمع غير حمل طبق الأرز؟
4: نسيت أمراً في غاية الأهمية.
3: رائع، ماذا تذكرتي؟ أنا أسمعك جيداً.
4: أظن بأنني تركت باب الثلاجة مفتوحاً عندما أخرجت كيس الخبز.
0: لم تجد فاطمة في إجابات والدتها ما يجيب على سؤالها.
3: أغلقت باب الثلاجة، لا شيء تغير. أين هو المجتمع الذي استفاد من تصرفي؟
0: وبدأ طلال وفاطمة في البحث عن السؤال في كل مكان، وها قد حان الوقت لتقديم النتائج. التردد والخوف بدا واضحين على وجوه الأطفال، فهم لم يحصلوا على إجابات مقنعة.
1: لما التردد؟ أسمعوني ما وصلتم إليه دون زيادة أو نقصان.
5: علي أن أغلق صنبور المياه،
6: أن أغلق النافذة،
3: أن أحمل طبق الأرز وأساعد أمي،
6: أن أكتب وظائفي،
5: أن أحمد الله بعد الانتهاء من الطعام، وألا أوسخ ملابسي، وألا أتحدث بصوت مرتفع.
7: أرتب كتبي.

0: عشرات الجمل المترددة والخائفة، هل ستجد فيها المعلمة ما يجيب على سؤالها؟
1: رائع، ممتاز، شكرا للجميع. أنتم جزء من المجتمع، وبيتكم جزء منه أيضا، وكل فعل سمعته كان صحيحا.
0: كل فعل به إخلاص وصدق هو نافع ومفيد للمجتمع. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحرين جيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: زينة، ما هذه الصورة التي تحملينها؟
1: انظر، إنها صورة للجهاز العصبي المركزي، أي الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب الصادرة عن النخاع الشوكي.
0: هذه الصورة تبين بوضوح كيف تخرج الأعصاب المحيطية من النخاع الشوكي على طول العمود الفقري وعند مستويات مختلفة لتعصب كامل الجسم كما أرى.
1: نعم نعم، وتنقل أيضاً الأعصاب المحيطية المعلومات إلى النخاع الشوكي ومنه إلى الدماغ، ثم تعود المعلومات مرة ثانية من الدماغ إلى النخاع الشوكي فالأعصاب المحيطية.
0: وهذا يعني ببساطة أن الدماغ هو مركز القيادة والإدارة في جسم الإنسان.
1: بالفعل، ومن هنا يا كريم تأتي خطورة أي اضطرابات تصيب الجهاز العصبي المركزي، لأنها تعني بشكل أو بآخر خطأ ما في طريقة عمل الدماغ وأوعية الدم.
0: والأمراض الناتجة عن مثل هذه الاضطرابات لا يتم تحديدها بالحدث الذي سببها بل بأعراضها المميزة لها، أليس كذلك؟
1: أجل، فمثلاً عندما يتوقف الطفل فجأة عن فعل أي نشاط مهما يكن ويحدق بذهول حوله ويبقى كذلك لثوان، ويترافق ذلك مع حركة نفض خفيفة للرأس أو الذراع، يكون حينها مصاباً بالصرع الصغير، وما حدث معه هو نوبة من نوباته.
0: أفهم من كلامك أنك قد اخترت موضوعاً لحلقتنا هو مرض الصرع.
1: أجل، إذا لم يكن عندك مانع.
0: أبداً، ذكرت أعراض الصرع الصغير، فما هي أعراض الصرع الكبير؟ هل تعرفينها؟
1: طبعاً، نوبات الصرع الكبير أشد بكثير، حيث يقع الشخص المصاب به على الأرض فاقداً وعيه، ثم يتشنج كل جسمه وينتفض عدة مرات، ولا يمكنه السيطرة على

0: تلك الاختلاجات،
1: وتدوم نوبة الصرع الكبير وقتا طويلا
0: نظرا للحالة التي يكون فيها المريض. نعم، فهي تدوم لدقائق يتبعها نوم عميق أو ارتباك ذهني.
1: طيب، ما هو مرض الصرع بالتحديد من الناحية العلمية طبعا؟
0: الصرع مرض ينجم عن مشكلة في الاتصال بين الخلايا العصبية في الدماغ.
1: نعم،
0: فعادة تتصل هذه الخلايا مع بعضها البعض بإرسال إشارات كهربائية ضعيفة ذهابا وإيابا، وقد ينجم عن شذوذ بنيوي محدد في الدماغ.
1: في حالة شخص مصاب بالصرع، ماذا يحدث لهذه الإشارات الكهربائية؟
0: في هذه الحالة تصبح الإشارات الواردة من مجموعة واحدة من الخلايا العصبية قوية جداً، بحيث تؤثر على الأجزاء المجاورة من الدماغ، وهذا التفريغ الكهربائي المفرط المفاجئ هو الذي يسبب نوبة الصرع.
1: وما الظروف التي تستدعي معاودة هذه النوبات يا ترى؟
0: للإجابة عن سؤالك والإحاطة بكل ما يتعلق بمرض الصرع وكيفية علاجه، يكفي أن نعرف يا كريم ما كان يحدث مع فرج الكاتب المعروف.

0: ألن تنام يا فرج؟ فالساعة جاوزت منتصف الليل.
1: إنني أنهي كتابة هذه الفكرة يا أمي، ثم سأدخل لأنام.
0: إذن سأسبقك يا بني، تصبح على خير.
1: وأنت بخير يا أمي. ووقفت الأم أمام النافذة تنظر إلى ابنها المسافر دامعة العينين وباسمة في الوقت عينه، وقلبها ينفطر ألما لأنها لن تراه قبل مرور سنوات. ما الذي حدث لي؟ لما انتفض إبهام يدي هكذا؟ يا كل يدي تنتفض، الجانب الأيمن من جسمي كله ينتفض. هل أنا متعب إلى هذه الدرجة؟ سأدخل إلى سريري

يظن فرش أنه متعب، أما الحقيقة فهي أنه تعرض لنوبة خفيفة من نوباتي، نوباتي أنا، نوبات مرض الصرع، فهو مصاب به، وطبعا هو لا يذكر السبب. إنها إصابة شديدة في رأسه تلقاها منذ أعوام بعيدة. اليوم مرت النوبة بسلام، أما فيما بعد فسيرى ويحس ما لم يتوقعه، إذ سيصاب بتشنج وينتفض جسمه بشكل لا يمكنه السيطرة عليه، وبعد مرور دقائق سينام نوما عميقا أو يصاب بارتباك ذهني، وقد يحدث له الأسوأ، كأن يعض لسانه عندما يطبق فكيه بقوة. وربما يسقط على جسم حاد وخطر، أو يرتطم رأسه أو أي جزء من جسده بجسم صلب يؤذيه وقد يميته. صدقوني، فأنا مرضه، مرض الصرع، وأعرف كيف أتطور مع المريض به وأعرض حياته للخطر. نعم، للخطر.

0: يبدو أنك أطلت السهر البارحة حتى تأخرت في الاستيقاظ يا فرج.
1: ليس كثيرا يا أمي، لكني متعب ولا أعرف السبب.
0: كل جيدا ونم جيدا وستكون على ما يرام يا بني، لا تقلق. هيا هيا لتتناول فطورك.
1: حسنا. أمي، ما هذه الرائحة الكريهة؟
0: أي رائحة يا فرج؟ على العكس، فالمنزل يفوح منه عطر الورود.
1: أمي، عيناي، لا أستطيع أن أرى جيدا.
0: ها؟
1: وما هذه الأصوات؟ أصوات غريبة.
0: فرج.
1: أمي، آلام حادة في معدتي.
0: بني، ما بك؟ ما الذي أصابك؟
1: أمي، جسمي كله ينتفض. ينتفض. ساعديني يا أمي، ساعديني.
0: بني، فرج.
1: أمي، أمي، أمي، أمي.
0: فرج، بني، فرج، فرج، لقد فقد وعيه.

تسألوا أنفسكم ما الذي حصل لفرج؟ لقد تعرض لنوبة من نوبات الصرع، من نوباتي أنا، وسيتعرض لسوء إرسال في الإشارات الكهربائية من خلاياه العصبية، فيؤثر هذا على الأجزاء المجاورة للدماغ، وأنا أصيب الأطفال أيضاً. ولكنني لا أسبب لهم السقوط على الأرض، وغالباً لا يعرف الأطفال أنهم مصابون بمرض ما، وأختفي مع أعراضي بعد انتهاء مرحلة المراهقة. أما أمثال فرج الذين تخطوا سن المراهقة فأسكن وأستوطن فيهم، ولا يشفون مني كلياً رغم كل محاولات العلاج حتى الحديثة منها، بل على العكس، إذا تكررت نوباتي كثيراً يمكن أن أسبب لهم ضرراً دماغياً أكيد، فهم مصابون بالصرع.

0: هذا كل ما شعرت به ليلة أمس وصباح اليوم يا دكتور حاتم.
1: أظهرت الفحوصات التي أجريناها لك من فحص مخطط كهربائية الدماغ والتصوير الشعاعي للجمجمة وفحوصات الدم وتفريس الدماغ أنك مصاب بمرض الصرع يا فرج.
0: ماذا؟ الصرع؟ هكذا مرة واحدة؟
1: نعم، فما تعرضت له هما نوبة

0: الثاني من نوبات الصرع. الأولى كانت خفيفة والثانية قوية، وإذا لم نتدارك الأمر ونبدأ العلاج فالنوبات التالية ستكون أصعب وأخطر.
1: وما هو العلاج يا دكتور؟
0: اسمع، قبل أن أذكره لك ينبغي ليعطي مفعوله أن تتبعه بدقة وحسب الوصفة دون زيادة أو نقصان مهما كانا بسيطين.
1: مفهوم مفهوم يا دكتور.
0: وعليك أن تحمل بطاقة خاصة تدون عليها كل معلوماتك الشخصية وتسجل فيها بوضوح أنك مصاب بالصرع، كما تدون فيها تعليمات كيفية تقديم المساعدة لك أثناء النوبة إذا حصلت لك في مكان غير المنزل.
1: حسنا يا دكتور، لكن هل تبين لكم سبب إصابتي بالصرع؟
0: أجل، فالصرع عندك ناتج عن إصابة دماغية، وقد ينجم أيضا عن التهابات في النسيج الدماغي أو عن تضرر الدماغ أثناء الولادة.
1: وطريقة العلاج التي سأتبعها هل ستوصلني إلى الشفاء يا دكتور إذا التزمت بها بدقة؟
0: بصراحة العقاقير المضادة للاختلاج التي ستتناولها ستمنع حصول نوبات الصرع لديك، وقد تضطر لتناولها العمر كله إذا استمرت النوبات، ولكن في جميع الحالات لا يمكنك التوقف بشكل فجائي إطلاقا ولأي سبب كان.
1: يعني إذا لمست تحسنا بعد فترة من اتباع العلاج أزورك فتضع لي برنامجا للتوقف عن استعمال مضادات الاختلاج تدريجيا؟
0: بالضبط، وانتبه حتى لو تقيأت إحدى جرعات الدواء فلا تتناول غيرها ولا تزد كمية الجرعة التالية.
1: حسنا يا دكتور، سؤال بعد.
0: تفضل، ما هو يا فرج؟
1: هل يمكنني أن أقود سيارتي؟
0: أبدا، قبل أن تتم السيطرة على حالتك بشكل ناجح.
1: ها.
0: لأنك تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر إذا قدت آلية خاصة أو عامة،
1: والسبب هو الخوف من تعرضي لنوبة من نوبات مرض الصرع أثناء القيادة، صحيح يا دكتور؟
0: صحيح. المهم عليك أن لا تقوم بأي عمل له علاقة بالسلامة العامة بشكل عام.
1: نعم.
0: وانتبه، حتى لو كنت متواجدا أثناء النوبة في مكان آمن قد يحدث لك حوادث مؤذية.
1: لم أفهم ما قصدته يا دكتور، مثل ماذا؟
0: مثلا قد تطبق فكيك بقوة فتعض لسانك بشكل سيء، وربما تسقط على جسم حاد وخطر فيرتطم رأسك بجسم صلب يؤذيك.
1: طيب وكيف يمكن تلافي هذا النوع من المخاطر التي قد تقع خلال نوبة الصرع يا دكتور؟
0: اسمع، على الأشخاص الموجودين في المكان ذاته أن يبعدوا الأشياء القريبة من المصاب حتى لا يصطدم بها أو تسقط عليه. وإذا أرادوا وضع شيء في فمه حتى لا يعض لسانه فليكن شيئا غير قابل للبلع.
1: نعم،
0: كطرف منشفة مثلا، وإذا طالت نوبة الصرع أكثر من 3 دقائق انتبه، فينبغي نقل المريض إلى المستشفى.
1: هذا كل شيء يا دكتور؟
0: أجل، وسلامتك.
1: شكرا، شكرا جزيلا يا دكتور.

0: عدت يا أمي؟
1: أجل يا بني.
0: أبشرك، لقد أنهيت كتابة الرواية ونهايتها جعلتها كما أردت، عودة الولد من المهجر وجمع شمله بأمه وزواجه من الفتاة الطيبة التي أحبها.
1: وأنا أبشرك بأن نتيجة فحوصاتك أكدت تحسن حالتك بشكل غير متوقع.
0: الحمد لله.
1: وقد لا تصاب بأي من نوبات الصرع بعد اليوم.
0: الحمد لله. أمي،
1: ماذا يا فرج؟
0: اليوم أنا اسم على مسمى، فرج صحي وفرج مهني. وماذا يبقى؟
1: يبقى أن نزيل نقطة الجيم وأفرح بك.
0: إن شاء الله.

0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية على مدى عقود من الزمان وبالمكانة الرفيعة التي رسختها وسط المجتمع الدولي. نائب جلالة الملك ولي العهد يعرب عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية وحرصهم على استمرارية الإنتاج بما يصون موقع ألبا في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم. الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد أن مملكة البحرين ماضية في تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على رأس المال البشري. والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يدين المحاولة الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وأشاد جلالته في هذه المناسبة الوطنية بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات والميادين على مدى عقود من الزمان، وبالمكانة الرفيعة التي رسختها وسط المجتمع الدولي. كما أعرب جلالته رعاه الله في البرقية عن بالغ اعتزازه وتقديره بمستوى عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع شعبي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تجسد الروابط الأخوية الوطيدة التي تميزت بها هذه العلاقات الثنائية. وأكد جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات العمل والتعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويعود بالخير والنفع على بلديهما، داعيا جلالته الله العلي القدير أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق أعلى مراتب التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية العاملة في شركة ألمنيوم البحرين ألبا لحرصهم على الحفاظ على استمرارية إنتاج ألبا بما يصون موقعها في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة

0: التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وقال سموه: إننا اليوم نقف على مشروع صناعي وطني بدأت عملياته عام 1971 بسواعد وطنية، واستمرت عملياته الإنتاجية لمدة 55 عاما متواصلة حتى أضحى اليوم أحد أهم المشاريع الحيوية البارزة كأكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، والذي يواصل مسيرة التوسع والتطوير بجهود مخلصة وعطاء مستمر من الكوادر الوطنية العاملة فيه، ليظل علامة عالمية بارزة في صناعة الألمنيوم، ويسهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا، يرافقه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه للعاملين في الشركة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه.
1: السلام عليكم.
2: السلام.
1: كيف أصبحتم؟
2: سلم.
1: طيبين. حقيقة أنا كانت عندي زيارة اليوم لمصنع ألبا، وحرصت أني أشوفكم أنتم اللي صبرتوا وصمدتوا في وجه يعني تحديات كبيرة وعدوان آثم من إيران. في 28 مارس أصبتوا بصاروخ مباشرة وما وقفتوا العمل، وهذا الحقيقة يعني يبين شجاعة أهل البحرين والمواطنين اللي كلهم قاموا بواجبهم. فحقيقة يعني البحرين ما ضغطت على أحد ولا كانت تستاهل اللي تحملته، لكن هذا الواقع، لكن رفعت رؤوسنا كلنا الحمد لله يعني بشجاعتكم وبمثابرتكم وبتضحياتكم. فودي أشكركم وأشكر أهلكم اللي بعد يعني صبروا في وقت اللي النتيجة ما كانت معروفة، فحقيقة وصلوا لهم الشكر والشكر ما وصلوا لكم. بس كنت بسلم عليك.
2: الله يخليك.
0: وأكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من تقدم في القطاع الصناعي على مدى العقود الماضية ارتكز على رؤية طموحات آمنت بدور الصناعة في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وكوادر وطنية قادها الشغف والطموح منذ انطلاقة العمل في هذا القطاع، بأن تسهم بعطائها وكفاءتها في الارتقاء به إلى المستويات العالمية التي نشهدها اليوم. وأشار سموه إلى أن الكوادر الوطنية العاملة اليوم في المؤسسات الصناعية هي امتداد لتلك الكفاءات التي أسست لمسيرة الإنجاز بما تتحلى به من ذات العزيمة والإصرار على مواصلة العمل وتحقيق الإنجاز بأفضل صورة في مختلف الظروف والتحديات. وأعرب سموه عن اعتزازه بموظفي الشركة وتقديره لدورهم في مواصلة تطوير إنتاج ألبا والارتقاء بجودة منتجاتها وتعزيز تنافسيتها عالميا، مشيدا بما حققته الشركة بفضل كوادرها الوطنية من إنجاز تمثل في تسجيل 50 مليون ساعة عمل آمنة. هذا وقد اطلع صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على سير العمل في خطوط الإنتاج والمشاريع التطويرية التي تعمل عليها الشركة، كما التقى سموه برئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا وعدد من الكوادر الوطنية العاملة في الشركة، وأشاد بما قدموه من نموذج وطني مشرف بالقيام بواجبهم الوطني في مختلف الظروف. كما رحب سموه بصفقة استحواذ شركة ألمنيوم البحرين ألبا على شركة ألمنيوم دونكيرك أكبر مصهر للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، بما يدعم التطلعات الطموحة في بناء منصة عالمية للألمنيوم منخفض الكربون، والذي من شأنه أن يعزز من حضور شركة ألبا في الأسواق العالمية ويدعم قدرتها على تحقيق النمو المستدام، حيث تتمتع دونكيرك بمكانة متميزة بفضل مستويات الأتمتة المتطورة وقدرات الإنتاج المتكاملة والقاعدة القوية من الكفاءات الماهرة تؤهل لها للاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد على الألمنيوم المنتج بشكل مستدام. من جانبه رفع السيد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا أسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به من تقدير سام للعاملين بالشركة، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله ورعاه

لتفضل سموه بزيارة الشركة واطلاعه على البرامج والخطط التي تعمل عليها الشركة، مثمنا عاليا إشادة سموه بجهود الكوادر الوطنية العاملة في الشركة واعتزازه بدورهم في مواصلة تطوير إنتاج ألبا، مؤكدا أن هذه الإشادة هي دافع كبير لجميع العاملين في الشركة لمواصلة التطوير والتحديث وصولا للأهداف المنشودة للشركة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 45 لسنة 2026 بنقل وتعيين مدراء في وزارة النفط والبيئة، وذلك بناء على عرض وزير النفط والبيئة جاء فيه. المادة الأولى: ينقل السيد عدنان سعيد محمد المخرق مدير إدارة الرقابة والتراخيص ليكون مديرا لإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة النفط والبيئة. المادة الثانية: يعين السيد وليد سلمان عبد المهدي المؤذن مديرا لإدارة الرقابة والتراخيص في وزارة النفط والبيئة خلفا للسيد عدنان سعيد محمد المخرق. المادة الثالثة: يعين الشيخ دعي بن صباح بن سلمان آل خليفة مديرا لإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة النفط والبيئة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 46 لسنة 2026 بنقل وتعيين مديرين في وزارة شؤون الشباب، وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب جاء فيه. المادة الأولى: ينقل السيد مساعد سلمان مساعد مسعود مدير إدارة الاتصال والتسويق ليكون مديرا لإدارة الفعاليات والبرامج في وزارة شؤون الشباب خلفا للسيد عبد الكريم عبد الحميد المير. المادة الثانية: يعين السيد وليد يوسف علي البهدهي مديرا لإدارة الاتصال والتسويق في وزارة شؤون الشباب خلفا للسيد مساعد سلمان مساعد مسعود. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 47 لسنة 2026 بتعيين عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وبعد توصية مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب جاء فيه. تعين السيدة مي حسن العسمي ممثلة عن وزارة العمل في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب خلفا للسيد عقيل عبد علي بحسين، وتكون مدة عضويتها لنهاية مدة سلفها. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ماضية في تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية لتكون مستجيبة على الدوام للمتغيرات العالمية، بما يسهم في توفير بيئة عمل والحفاظ على رأس المال البشري الذي يعد الثروة الحقيقية والأساس الذي ترتكز عليه كافة جهود ومبادرات التنمية. وأوضح معاليه بأن الاستراتيجيات الحكومية في هذا القطاع تضع في صدارة أولوياتها المواءمة الدائمة مع متطلبات التحولات التكنولوجية والمتسارعة، وذلك عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والقانونية على نحو يضمن تبني أفضل الممارسات المتبعة. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بحضور عدد من أصحاب السعادة والوزراء وكبار المسؤولين بافتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية والذي تنظمه وزارة العمل ومجلس السلامة والصحة المهنية تحت شعار تعزيز الحماية الاستباقية باستخدام التقنيات الذكية. كما حضر الحفل ممثلو المنظمات الأهلية وأطراف الإنتاج الثلاثة وعدد من الخبراء والمختصين في مجال السلامة والصحة المهنية. بهذه المناسبة لفت معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن التحول نحو توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والأنظمة التقنية المتقدمة بات ضرورة ملحة لاستباق المخاطر والحد منها، منوها في هذا الصدد بأهمية تعزيز جسور التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والاستثمار في البحث العلمي والتدريب لبناء كفاءات قادرة على إدارة أنظمة السلامة الحديثة بكفاءة وفاعلية. وأشاد معاليه بمستوى الشراكة الفاعلة مع

0: القطاع الخاص، والتي تثمر دائما عن تحقيق نتائج إيجابية وملموسة على صعيد الالتزام بالاشتراطات الوقائية، مستذكرا في هذا السياق النتائج الإيجابية لتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال صيف العام الجاري، الأمر الذي يجسد وعيا ومسؤولية مشتركة بأهمية توفير الحماية للعمال من الإصابات والإجهاد الحراري، ويدعم استدامة الإنتاجية وكفاءة الأداء في مختلف القطاعات. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لوزارة العمل ومجلس السلامة والصحة المهنية على تنظيم هذا الحدث البارز. من جانبه أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يمثل أولوية قصوى ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولفت سعادته إلى الأهمية الخاصة لانعقاد المؤتمر تزامنا مع الاحتفاء بعام عيسى الكبير، حيث شكلت الرعاية المبكرة لسلامة الغواصين عبر المستشفى العائم في عهد صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، شكلت نموذجا رائدا في هذا المجال، ليكون التطور الحالي في قطاع السلامة امتدادا طبيعيا لتلك القيم الراسخة التي تعززت في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لتفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المؤتمر، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة هذا الحدث كملتقى مهني رائد لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات الوقائية. بعدها تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث اطلع على أحدث الحلول والمبادرات التي تطبقها الجهات المشاركة لتعزيز حماية بيئة العمل ورفع مستوى الوقاية وتقليل المخاطر.
1: حماية الإنسان في موقع العمل وتعزيز بيئة مهنية آمنة ومستدامة أولوية تواصل مملكة البحرين ترسيخها عبر منظومة تجمع بين التشريعات والوقاية والتوعية وتطوير معايير السلامة والصحة المهنية. وترسيخا لهذه المنظومة انطلقت أعمال المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية وسط حضور كبير معني.
2: نشكر القائمين على هذا المؤتمر، ويعني المؤتمرات مثل هذه مهمة جدا لتوعية المجتمع، خاصة أصحاب الأعمال والعاملين في سوق العمل، على أهمية صحتهم وسلامتهم، وأن الدولة قائمة على هذه الأمور ومتابعة يعني صحة وسلامة العاملين بشكل عام.
3: الشراكة مع القطاع الخاص تعطي المؤتمر والمعرض الوطني للسلامة والصحة المهنية صفة تخصصية باعتباره منصة مهنية لتبادل الخبرات ورصد المخاطر وإدارتها قبل وقوع الحوادث والإصابات المهنية الناتجة عنها.
1: المؤتمر يشكل منصة وطنية تجمع الجهات المعنية والخبرات المتخصصة لمناقشة واقع السلامة والصحة المهنية ومواكبة المتغيرات التي تشهدها مواقع العمل وتبادل التجارب والممارسات التي تسهم في الحد من الحوادث والمخاطر المهنية، جهود تتكامل مع تطوير التشريعات وبرامج التوعية والرقابة والتأهيل وتعزيز النهج الاستباقي في التعامل مع المخاطر بما يرفع مستويات الحماية للعاملين في مختلف القطاعات.
4: دورنا ان احنا يعني نوعي في مجال اللي هو الصحة والسلامة المهنية والبرامج اللي تأهل البحرينيين انهم يرتقون في الصحة والسلامة المهنية، ومشاركتنا هي دعم لجهود وزارة العمل.
5: احنا لخلق الوعي ونشر اهم شيء خصوصا في الاندستريال اريا في الشركات، مع ضغط العمل تكون تصير حوادث، وانت حتى لو كنت انت متمكن وكنت جاهز لعمل اي وظيفه بس بعد تصير حوادث بسبب الضغط العمل، فاحنا حاول ان نكون نبرز اهميه السلامه في وقت العمل.
6: أشكر مملكة البحرين وبالتحديد وزارة العمل على إقامة هذه المعرض اللي أتاحت لنا الفرصة لإقامة معرض خليجي نبين فيه استراتيجية السلامة والصحة. نمثل استراتيجية السلامة والصحة المهنية

0: معنية بدول مجلس التعاون الخليجي. الاستراتيجية تمثل ركائز أساسية منها الاستدامة ومنها رفاه العاملين والصحة والسلام المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي.
1: ويعزز المعرض المصاحب للمؤتمر الجانب التطبيقي من خلال إتاحة المجال أمام الجهات والمؤسسات المتخصصة لاستعراض الحلول والممارسات المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية. وبين الخبرات المطروحة والحلول المتخصصة تتجه الجهود نحو هدف مشترك يتمثل في ترسيخ الوقاية كثقافة مستدامة في مواقع العمل وتعزيز المسؤولية المشتركة في حماية العاملين ورفع كفاءة بيئة العمل.
2: عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الرابعة من دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس. في مستهل الجلسة أشاد المجلس بما يوليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من رعاية ودعم دائمين للتعليم والاستثمار فيه باعتباره ركيزة أساسية في التنمية، ما أسهم في إحداث نهضة نوعية في جودة المخرجات التعليمية وتطوير المناهج وتوفير بيئة تحفيزية ترعى الإبداع والابتكار. وثمن في هذا السياق الرعاية الملكية السامية لجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، معربا عن خالص تهانيه للفائزين بالجائزة في دورتها لهذا العام. كما هنأ المجلس الطلبة والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية في مختلف المراحل الدراسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. إلى ذلك أدان المجلس بأشد عبارات الإدانة والاستنكار المحاولة الآثمة والنكراء التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا لاستهداف مكة المكرمة، كما استنكر تصاعد الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولاتهم المتكررة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، داعيا إلى تضافر الجهود لوقف جميع أشكال الاعتداء على سيادة الدول واستقرارها. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستهلها باعتماد نتائج الدفعة الثالثة من خريجي برنامج دبلوم معلم القرآن الكريم والدفعة الأولى من خريجي دبلوم القراءات. ثم طلع المجلس على مذكرة من الأمانة العامة بشأن مشاركتها في أعمال المؤتمر 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. وفي سياق آخر قرر المجلس تنظيم برنامج ديني جديد يعنى بتدريس الحديث الشريف. عقد في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد السويسري، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. خلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة وزير الخارجية أهمية الدور الذي تطلع به سويسرا في دعم العمل الإنساني الدولي، كما تناول أمن الملاحة البحرية وحماية البحارة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مؤكدا ما تتمتع به سويسرا من موقع مميز للإسهام في هذه الجهود. وعلى الصعيد الاقتصادي أعرب سعادة الوزير عن تطلع مجلس التعاون إلى تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع سويسرا ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الحديثة. وقد بحث الاجتماع المسار المتقدم لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يعود بالنفع والفائدة على الجانبين. كما ناقش الوزراء آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب تدارس جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك. كما تم تبادل وجهات النظر إزاء سبل تطوير التعاون المشترك في المجال المالي والمسائل التنظيمية والعلوم والابتكار والملفات الإقليمية. عقد في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية الصديقة. وقد ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة في الاجتماع أكد خلالها على متانة علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية الصديقة، والتي تشهد تطورا ونموا على الدوام على كافة الأصعدة. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره لرئاسة فرنسا لمجلس الأمن الدولي ولدعمها قرار المجلس رقم 2800

2017 واجتماع صيغة أريا الذي عقد في 17 من شهر سبتمبر، وثمن إدانتها للهجمات على دول المجلس وعقدها جلسة طارئة بشأن الهجمات على المملكة العربية السعودية، مجددا تضامن المجلس الكامل مع المملكة وحقها في الدفاع عن النفس. كما أشاد بنجاح قمة الفضاء الدولية الأولى التي استضافتها الجمهورية الفرنسية ودعا إلى تعاون دائم في هذا المجال. وفي الشأن البحري رحب سعادته بالجهد الفرنسي البريطاني في مضيق هرمز، ودعا إلى التعامل مع هرمز وباب المندب بوصفهما تحديا واحدا وإلى الإفراج الفوري عن أطقم السفن المحتجزة. وأكد الوزير موقف مجلس التعاون الثابت الداعي إلى ضرورة عودة حركة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل 28 من شهر فبراير الماضي، ورفض أي رسوم أو نظام تصاريح والتمسك بحق المرور العابر وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية. وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي والمسائل المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا ودعم جهود صون حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية وسبل تعزيز وتنمية أطر التعاون المشترك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة. كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وتطورات الأوضاع في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح في يد الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية وإعادة الإعمار وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في الفعالية الجانبية التي نظمتها كل من جمهورية كينيا وجمهورية فنلندا في مقر الأمم المتحدة من نيويورك تحت عنوان الذكاء الاصطناعي القوى الوسطى السيادة المشتركة. وفي مداخلته في الفعالية أكد سعادة وزير الخارجية أهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا المعاصرة، ما يجعل وتيرة تطوره اليوم تستدعي قيادة سياسية واعية وتوجيها دائما. وقال وزير الخارجية إن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كان قد دعا في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إبرام معاهدة دولية تنظم تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التعاون الدولي وتوحيد الجهود عالميا هما السبيل إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والسلام والازدهار. وأكد وزير الخارجية أنه يجب أن يظل الذكاء الاصطناعي تحت توجيه الإنسان وإشرافه وسيطرته، وأنه يجب تطويره واستخدامه وفقا للقانون الدولي مع بقاء المسؤولية والمساءلة مرتبطتين بوضوح بالقرار البشري. وشدد الوزير على ضرورة ألا تؤدي إدارة المخاطر إلى توسيع الفجوة بين الدول في الانتفاع بمزايا الذكاء الاصطناعي، مؤكدا التزام مملكة البحرين بالإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى بناء نهج مسؤول ومتوازن للذكاء الاصطناعي. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة مع سعادة السيد أرسين يو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية. وخلال اللقاء أعرب وزير الخارجية عن تقديره لمشاركة المنظمة البحرية الدولية في جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها المملكة بشأن أمن الملاحة البحرية، وما تضمنته الإحاطة التي قدمتها نائبة المدير العام في الجلسة من أفكار ومقترحات بناءة، مشيدا الدور البارز الذي تطلع به المنظمة البحرية الدولية في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدا حرص مملكة البحرين على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الممرات البحرية. من جانبه أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن

0: إعزازه وتقديره للدور الدبلوماسي الذي تقوم به مملكة البحرين من خلال عضويتها في مجلس الأمن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين أمن وسلامة الممرات البحرية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات ومستجدات الأوضاع الإقليمية. أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية أن الاستثمار في تطوير الكفاءات القيادية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وإنتاجية ويدعم المسيرة التنموية الشاملة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها معهد الإدارة العامة بحضور سعادة وزير التنمية الاجتماعية والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعي الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، وبمشاركة منتسبي الدفعتين 38 و39 من برنامج إعداد القيادات التنفيذية قيادات ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. وأشار وزير التنمية الاجتماعية إلى أن تطوير القيادات الوطنية وتمكينها من ابتكار الحلول واستشراف الاحتياجات المجتمعية يعززان كفاءة العمل الحكومي وقدرته على مواصلة تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين، مؤكدا الدور المحوري للقيادات الحكومية في دفع مسارات التطوير وتحقيق الأهداف التنموية. من جانبها أكدت المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد يواصل تنويع أساليب التعلم والتطوير، ومن بينها تنظيم الجلسات الحوارية مع القيادات الوطنية لما تمثله من منصة فاعلة لنقل الخبرات التراكمية وإثراء معارف المشاركين، بما يجسد أهمية التكامل الحكومي في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية.
1: كانت فرصة طيبة أن نقعد مع سعادة وزير التنمية الاجتماعية، وطلعنا على مسيرة سعادة الوزير والمحطات اللي مر عليها خلال يعني مسيرته المهنية، ويمكن من أهم الأمور اللي استفدنا منها طبعا التحديات والأمور اللي مرت عليه وكيف هو تغلب على هذه التحديات. فكانت فرصة طيبة لأن احنا طبعا يعني خلنا نقول قياديين جدد في حكومة البحرين على أساس نتعلم من هذه الخبرات ونبني عليها.
2: هذا البرنامج لتنمية مهارات القيادية لدى موظفين القطاع العام، وأثناء التصميم احنا نركز مو بس على الجزء النظري من البرنامج ولكن أيضا الجزء العملي. ويمكن اليوم أحد أبرز المحاور الأساسية من هذا البرنامج هي الالتقاء بالقادة في مملكة البحرين.
3: سعدنا بهذه الجلسة الحوارية مع سعادة وزير التنمية الاجتماعية حول تجربته في مجال القيادة، ومشاركنا به في محطات وتجارب عديدة شكلت مسيرته المهنية القيادية، إلى جانب النصائح القيمة للمدراء الجدد في القطاع الحكومي، منها التواصل، الابتكار، المسؤولية، بناء فرق العمل.
0: شارك سعادة النائب محمد الأحمد عضو مجلس النواب في أعمال الدورة السادسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واستعرض سعادة النائب خلال مداخلته في المؤتمر تجربة مملكة البحرين في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز منظومة مكافحة الفساد وما حققته المملكة من تقدم في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية والرقابية ذات الصلة، مؤكدا أن ما حققته المملكة في هذا المجال يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي أسهمت في ترسيخ نهج مؤسسي متكامل يقوم على سيادة القانون والشفافية والمساءلة وحماية المال العام. وأوضح الأحمد بأن مجلس النواب يمثل أحد المكونات الرئيسية في منظومة المساءلة الوطنية من خلال دوره في تطوير التشريعات وسد الثغرات القانونية التي قد تسهم في ظهور أوجه للفساد أو هدر للمال العام، مجددا التأكيد على أن مملكة البحرين ماضية في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم مكانة المملكة وتجربتها في مجال النزاهة والشفافية. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجا تنفيذيا مشتركا مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ التدخلات الإنسانية الصحية في بحيرة تشاد. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتكريس التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الصحة، وذلك بهدف

0: في رعاية المرضى وتلبية الاحتياجات الصحية والأساسية لهم.
1: يد من الخير تمتد من المملكة العربية السعودية إلى شتى أرجاء العالم. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتجاوز الحدود في العمل الإنساني ليكون عوناً لجميع المحتاجين حول العالم. تتميز أعمال المركز بآلية تنفيذية مترابطة لضمان وصول الدعم بشكل متكامل ومستدام، بدءاً من الرصد وحتى التقييم الميداني، حيث تشمل الإغاثة العاجلة الرعاية الصحية والغذاء والمياه والإصحاح البيئي والتعليم والإيواء ودعم الأطفال والنساء، إلى جانب إعادة تأهيل المتضررين من الكوارث والأزمات. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يمثل نموذجاً للعمل الإنساني المنظم الذي يجسد الرسالة الإنسانية في أبهى صورها، رسالة تنطلق من عمق القيم العربية الإسلامية لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتؤكد أن مد يد العون دون تمييز هو العهد الذي لا يتغير والجسر الذي يربط شعوب العالم برباط العطاء والكرامة.
0: قدمت عملية الفارس الشهم 3 9 صهاريج مياه صالحة للشرب إلى مصلحة مياه وبلديات الساحل في قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار دعم جهود توفير المياه للسكان والنازحين وتعزيز وصولها إلى مختلف المناطق في ظل تزايد الاحتياجات المائية. وأكد مدير دائرة المشاريع في لجنة إسناد عملية الفارس الشهم 3 مواصلة دولة الإمارات دعم القطاعات الحيوية في قطاع غزة عبر دعم الهيئات المحلية وتنفيذ عدد من المشاريع التي أسهمت في التخفيف من أزمات نقص المياه وتعزيز القدرة على إيصالها إلى السكان. بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلاده للعراق في ترسيخ الاستقرار الداخلي واستدامته. بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته تعمل على ترسيخ العلاقات مع الولايات المتحدة والارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في إطار تعاون اقتصادي يوسع مجالات العمل المشترك. أدان وزراء خارجية دول مجموعات السبع بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية. وفي بيان صدر عقب اجتماعهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد وزراء خارجية مجموعات السبع استنكارهم بأشد العبارات الضربات المستمرة وغير المقبولة التي ينفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، داعين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات على السفن المدنية والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية. كما دعا الوزراء إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في السلام، معربا عن أسفه لتزايد النزاعات وتفاقم الانقسامات في مختلف أنحاء العالم. وأشاد غوتيريش بجهود المتطوعين والمدافعين عن السلام وفعاليات المجتمع المدني وقوات حفظ السلام التي تعمل على التقريب بين المجتمعات وتعزيز المصالحة. وحث الأمين العام قادة العالم على الاستثمار في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتعليم على وجه الخصوص، مجددا التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للدبلوماسية والتفاوض وحفظ السلام. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تسجيل عودة أكثر من 5 ملايين نازح سوداني إلى مناطقهم الأصلية بعد أن فارقوها بسبب ظروف الحرب. وأفادت المنظمة في تقريرها بأن العائدين من النازحين إلى 9 ولايات شكلت نسبة الأطفال منهم دون سن 18 عاما 55%. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. عودناكم كل يوم أن نتصفح هذا المعجم الضخم الذي تراكمت فيه الخبرة الشعبية بتجاربها الحلوة والمرة والصادقة والهادفة، والتي قد تكون أحيانا غير ذات مردود صادق. نتصفح هذا المعجم ونشوف صفحاته، ونوقف عند كل صفحة ونأخذ ما نشاء من حكم وعبر ودروس. صحيح حكم من الماضي، ولكن تفيدنا في المستقبل. الآن نشوف شو عندنا في الصفحة الأولى. تحت عنوان من الأقوال أو من الأمثال الشعبية، وجدنا مثل في منتهى الطرافة. يقول هذا المثل: وين عاجلكم؟ قالوا هذاك المربوط. واحد يعني يمثل هذا المثل، إن واحد يحق جماعة قال وين عاجلكم، يعني بيتحدث مع عاقل القوم، مع كبير القوم، مع الرزين العاقل، ما يبي الحثالة واليهولو. قال وين عاجلكم؟ قالوا هذاك المربوط، بمعنى القوم كلهم ما فيهم فايدة. إذا كان عاجلهم مربوط، فما بالك يعني اللي ما بعاجلهم. على كل حال، إذا كان المثل خلاصة تجارب الشعب تراكمت سنوات ونقلها كل جيل إلى جيل حتى وصلتنا الآن، وتحمل معها الخبرة الشعبية الطويلة العريضة، نجد هذا المثل هو خلاصة عمل ما يختصر لك السالفة. يعني هذا القوم الذي أنت في صدد الحديث عنهم لا تتعب روحك معاهم، ويدلل لك بهذا المثل الظريف، يقول لك وين عاجلكم؟ قولوا هالمربط. هذه بالضبط يشابه مثل عربي يقول: إذا كان رب البيت للدف ضارب، فما شيمت أهل البيت إلا الرقص. يعني إذا كان رب البيت هو اللي يطق الطبل، فأهل البيت اللي نرقصوا يعني لا حد يستنكر، لأن عاجلهم مربوط، ولأن رب البيت تحول إلى عازف دف. ولا شك أن نحن نمر على هذه الأمثال، ولا بد أن تترك أثر في نفسنا، ونعرف أن

تحت عنوان عادات وتقاليد عندنا الزار. مستمع الكريم، الزار والآن أعتقد أنه على وشك الانقراض، باختصارا هو بعض الممارسات الخاطئة التي كانت سائدة قبل فترة من الزمن. أحدهم يمرض أو إحداهن تمرض بمرض غالبا نفسي، والآن بلقنا نحن من التقدم والرقي أن عارف قمنا نميز المرض النفسي. واحد يصيد مرض نفسي ويتصل بشخص آخر يدعي أنه على صلة بالجان، أو وعادة يعرفون اسم هذا الجان وغالبا ما ينقش اسمه على خاتم، ويدعي أنه مسخر لخدمته ويشفي المرضى ويجمع بين الأحباب إلى آخر. تقام احتفالات لتحضير هذا الجان، يعني هذا الشيخ ما يعبث، ما ينادونه، يجب أن تقام له احتفالات وتعزف لألحان خاصة وموسيقى خاصة مشهورة في المجتمع البحريني سابقا وبقيت كإرث حضاري فقط ورثناه. والزار برمته ليس تقليد بحريني إنما تقليد وافد، وبقى عندنا يعني يدلل على جزء من التاريخ الغير مدون لهذا الشعب العربي العريق في هذه الجزر الصغيرة البحرين. مفردة زار من اللغة الأمهرية. الأمهرية هي اللغة التي يتحدث بها أهل الحبشة، وزار منحوتة من اسم الإله الأعظم عند الكوشيين الوثنيين في الحبشة، جار، يسمى عندهم جار. وطبعا قبل أن أتحدث عن الزار قرأت أكثر من كتاب اللي يقول لك أن أصل التسمية من الفعل زار يزوره، لأن الجان هني بمثابة زائر النحس الذي يزور بعض البشر، فسمي زائر ثم حورت إلى زار. ويعني كثرت الأحاديث في أصل التسمية، ولكن الدكتور عبد الحميد يونس الله يرحمه أب الفلكلوريين العرب قال أن القضية كلها أن الإله الأعظم يسمى جار، فالطقس كله يسمى عندهم جار، وانتقل ويسمى عندنا زار. وزار يزور مع زار مجرد تشابه في اللفظ، وفاق بين اللغة الأمهرية والبحرينية. احنا عندنا زار بفعل ماضي من الزيارة، وهم عندهم جار اسم الإله الأعظم حسب العقيدة الوثنية عند الكوشيين الأحباش. في الواقع هذه يعني احنا ما نستطيع أن نتحدث عن الزار في هذه العجالة، ولكن الذي ورثناه منهم فنون جميلة في الواقع، فنون دخلت إلى حد ما في قاموس الموسيقى الشعبية الخليجية. عندهم إيقاع جميل، وهناك جمل خماسية وجمل أحيانا سباعية وحركات، الحركات خليناها والعادات والتقاليد خليناها، والموسيقى يعني تبنين ما كان ما هو يصالح إلى موسيقانا واندرج ضمن القاموس الموسيقي الخليجي. الأب البابا الأبو في فرقة الطنبورة يعني غالبا ما يكون على رأس شيخ أو جان، وقد يكون سماوي وقد

يكن أرضي وقد يكن كذا. وعادة هذا الجان علشان يتكرم ويتفضل ويحضر له طلبات عجيبة، ديك عور، خروف أسود، إلى آخر الطلبات الغريبة، لدرجة أن في المجتمع البحريني تولدت عن هذه العادة أقوال سائرة أيضا اندرجت ضمن قاموسنا اللغوي. يعني الآن مثلا واحد يطلب منك طلب تشوفه غريب شوي أو صعب، تقول له يا أخوي طلبة زار، إيش طلبت مني أنت طلبة زار ذي؟ فصارت طلبة الزار بمثابة الطلب الغريب الذي نحن نمثل بطلبة زار. كل طلب غريب يطلب منا أحد من الربع أو أحد من أفراد العائلة يطلب منا أن يجيب له شيء معين، فنقول له هذه طلبة زار، مستحيل يعني رمانة فلشتة في الزمن السابق كان مستحيل، الآن طبعا متيسر. كان أول يقولون له طلبة زار ذي مشتهي رمان فلشتة. على كل حال نرجع إلى كلمة زار، وهي من العادات التي انقرضت وكانت تمارس في مناطق معينة، في أم سليم، منطقة أم سليم، وفي منطقة الزمة، وأيضا هناك زار نسائي وزار رجالي. والممارسات التي تقام أشهر من نار على علم، ويكاد يكون الزار إرث عند جميع الشعوب العربية، موجود في السودان، موجود في الخليج برمته، موجود في مصر، وموجود في دول المغرب العربي، وموجود في دول المشرق العربي، وموجود أيضا عند بعض الدول المتحضرة، عندهم نوع من الطقوس التي تشابه طقس الزار. وفي المحصلة النهائية احنا طلعنا بهالفن الجميل اللي نستمع إلى نماذج منه الآن مع هذه الحلقة.

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما حضرناه لكم في هذه الحلقة، ودائما أتمنى أن ألقاكم في حلقات قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص

الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: أثبتت التنقيبات الأثرية أن البحرين هي دلم المشار إليها في النصوص المسمارية القديمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة، بل هي مركزها النابض بالنشاط والحيوية، ففيها المستوطنات من مدن وقرى تعج بحياة القصور والدور والأسواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها المعابد المقدسة، وفيها مئات الآلاف من المدافن على مختلف الأشكال والأحجام، وتدل الأواني الفخارية والحجرية والأختام الدائرية والمقتنيات الأثرية الأخرى على تطور نمط الحياة وتقدم الصناعة والتجارة واتساعها، حتى لعب الدلم دور الوسيط التجاري بين حضارات وادي الرافدين

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في نبض الملعب. نبض الملعب وكالمعتاد نكون معكم حتى الساعة 8 بإذن الله. نبض الملاعب ودائما معكم مع الأخبار المحلية والعربية والعالمية. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، والتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم من عبد الله محسن.

جدد نادي راشد للفروسية وسباق الخيل شراكته مع بورصة البحرين بتوقيع اتفاقية الرعاية الفضية للعام الثالث على التوالي لموسم اليوبيل الذهبي 2027-2026 في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين ومواصلة دعم رياضة سباقات الخيل في المملكة. وقال اتفاقية كل من السيد مجيد الماجد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل والسيدة مروة المسقطي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بورصة البحرين. وبهذه المناسبة رحب السيد مجيد الماجد بتجديد الشراكة مع بورصة البحرين مؤكدا أهمية مواصلة التعاون مع الشركاء في دعم مسيرة التطور التي يشهدها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في ظل ما يكتسبه موسم السباقات من أهمية خاصة لتزامنه مع مرور 50 عاما على صدور قرار إنشائه. وأشار إلى أن الشراكة تشمل رعاية بورصة البحرين لأحد أيام السباقات المحلية إلى جانب رعاية أحد أشواط بطولة البحرين الدولية خلال الموسم، بما يؤكد استمرار التعاون بين الجانبين ودوره في دعم أنشطة وسباقات النادي. ومن جانبها أشادت السيدة مروة المسقطي بالنجاحات الدولية التي حققها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وما أسهمت به في تعزيز مكانته على الساحة الدولية، مؤكدة أن ما يشهده النادي من تطور ونجاحات متواصلة يشكل دافعا لمواصلة الرعاية للعام الثالث على التوالي تزامنا مع استضافة بورصة البحرين لمؤتمر 2026. ونوهت بحرص بورصة البحرين على دعم رياضة الفروسية وسباقات الخيل العريقة والاستفادة مما يوفره نادي راشد للفروسية وسباق الخيل من بيئة متميزة لبناء العلاقات وبناء الشراكات الاستراتيجية وتطوير فرص الأعمال والتعاون المشترك.

ونواصل أعزائنا المستمعين أخبار الكرة المحلية، ونذهب إلى دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في اليابان. حيث تتواصل المشاركة البحرينية يوم هذه الأيام في منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 والمقامة في إيتشي ناغويا باليابان من خلال برنامج حافل بالمشاركات في عدد من الألعاب الرياضية، وسط تطلعات بمواصلة الحضور البحريني في مختلف المنافسات. وتبرز منافسات فنون القتال المختلطة وجهة المشاركات أو واجهة المشاركات البحرينية، حيث تخوض ديانا يوغا سيان نهائي وزن 54 كيلوغراما ضمن فئة الـMMA الحديثة عند الساعة 2:17 ظهرا بالتوقيت البحرين، فيما يخوض محمد نيب نهائي وزن 77 كيلوغراما ضمن فئة الـMMA التقليدية عند الساعة 2:34 ظهرا.

وفي مهرجان الاتحادات البحريني الاتحاد البحريني للدراجات أقامت لجنة المسابقات في الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية سباق الجولة الثالثة من سلسلة سباقات الطريق 2026 مساء يوم غد الأربعاء، ومن المقرر أن تبدأ منافسات سباقات فردي عام الطريق في الساعة 6 مساء على الطرق الخارجية لحلبة البحرين الدولية، وأيضا من خلال إطلاق سباق فئة الناشئين تحت 17 سنة وسباق فئة السيدات المواطنات والمقيمات لمسافة 27 كيلومترا.

ونعود أعزائنا المستمعين، والحديث دائما يكون عن خليجي 27، بطولة كأس الخليج والتي سوف تنطلق في الغد من جدة عروس البحر الأحمر. وهناك في جدة الأجواء هناك كرة وبحر، ومنتخبنا الوطني سوف يذهب إلى هناك من أجل الحفاظ على لقبه واللي حققه في النسخة الأخيرة، نسخة 26. وللحديث أكثر حول استعدادات منتخبنا واستعدادات مدينة جدة للحدث الأبرز، البطولة الأبرز، البطولة اللي تجمع كل

0: مواطني دول الخليج كأس الخليج. معنا الإعلامي والزميل فهد بوشيري. فهد مساء الخير وسعيدين بتواجدك معنا.
1: مساء الخير أخوي محمد. ما أعرف إذا تسمع صوتي واضح عندك.
0: واضح واضح صوتك تفضل.
1: نعم يعني أنا ترى حصل صعوبة في سمع صوتك ولكن أنا راح أنقلك الأجواء حاليا. إحنا وصلنا صباح اليوم بدعم من الهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين. يعني إحنا اليوم أغلب المنصات الرسمية وغير الرسمية في مملكة البحرين مثل ما يعرف الشارع الرياضي البحرين نحن عندنا صحف مجتهدة في الجانب الرياضي على مجال السوشيال ميديا أيضا قناة البحرين الرياضية متواجدة من خلال هذا الحدث طبعا خليجي 27 خليجي الديار العربية وأيضا هناك المنصات اللي ما نقدر نقول عنها غير رسمية لأن هي ما شاء الله عليها مبدعة في مجال الإعلام الرياضي في مملكة البحرين. فإحنا اليوم الدعم من الهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين وبالتنسيق مع لجنة الإعلام الرياضي اللي قامت بدور كبير في التنسيق بعملية إيفاد هذا الوفد من الإعلاميين البحرينيين لمدينة جدة اللي راح تحتضن خليجي 27. وإحنا حاليا في إجراءات استلام التصاريح الإعلامية لممارسة مهام الإعلامية في هذه النسخة. وسبق لنا أن احنا مارسنا طبعا الواجب الإعلامي في النسخ اللي فاتت. فإحنا اليوم من خلال تواجدنا في المركز الإعلامي لاستلام البطائر فالمؤشرات توحي بأن البطولة مقبلة على نجاح مبهر وبطولة استثنائية نتأمل من خلالها أن يعني أيضا المنتخب البحريني يقدر أنه يحافظ على اللقب الغالي اللي طال انتظاره في أول البطولة حققها في 2019 ومن ثم شارك حامل اللقب في خليجي 25 في البصرة وما حالف الحظ بالتأهل إلى ذلك النهائي. ولكن إحنا اليوم حامل اللقب في خليجي 26 اللي في الكويت وأتينا إلى جدة لكي نحافظ على اللقب فعلا لأن إحنا يعني حتى يوم شفنا النسخة اللي كانت في خليجي البصرة النهائي يمكن ما كان مثالي بدرجة كبيرة مثل ما كان النهائي في خليجي 25 في الكويت.
0: نعم.
1: يعني مثل ما شفنا إحنا استعجالهم في دخولهم في نهائي البصرة وغيرها من ذي الأمور. يعني هذه يمكن أشياء شوي شابت على ذاك النهائي. ولكن خليجي 25 أو عفوا 26 اللي كان في الكويت كان مثالي جدا للمنتخب البحريني ونتمنى أن نتكرر التجربة في جدة مع المنتخب البحريني.
0: فهد الأجواء العامة في مدينة جدة الشوارع الفنادق المطار الأجواء توحي أن هناك كأس خليج هناك فيه اهتمام الشارع الرياضي في جدة يتكلم عن كأس الخليج تصورك الأولي وانت توك واصل يعني صباح اليوم.
1: بالضبط محمد يعني احنا من وصلنا إلى مطار جدة هناك يعني الألوان والإعلانات اللي موجودة علشان ترحب بالضيوف القادمين إلى جدة من مختلف دول الخليج. وأيضا إحنا يعني كنا متوقعين أن الجو شوي أحسن من اللي شفناه الرطوبة عالية يعني أوصف لك إياها أن هي أعلى من اللي موجودة عندنا في البحرين
0: ما شاء الله.
1: ولكن إحنا نتأمل خير أن خلال الأيام القادمة اللي راح يلعب فيها منتخبنا المباريات تكون الأجواء ألطف من اللي حضرنا فيه اليوم لمدينة جدة لأن بصراحة الرطوبة طافية. يعني إذا بذكرك بمباراة المحرق والأهلي كلاسيكو كرة البحرين في الجولة الأولى كان الكل يقول أن مستوى الفريقين ما كان قد التطلعات بسبب الحر والرطوبة فإحنا قاعدين نعيش أجواء أقدر أسميها أقسى من اللي كانت موجودة في البحرين. ولكن احنا نتأمل مثل ما قلت لك الى يوم الخميس مباراة منتخب البحرين مع المنتخب القطري الشقيق انها تكون في اجواء افضل من اللي احنا فيه اليوم.
0: سؤال اخير فهد المعسكر منتخبنا سيد دراغان احنا عارفه شخص متفائل شخص يمكن متخصص في الامور النفسية تعتقد ان الاجواء دائما اقول لك الوصول للقمه سهل لكن المحافظه عليها اصعب. احنا حافظنا كنا ابطال كاس الخليج مرة

0: مرتين على بعض. هذه المرة الثالثة شون الأوضاع في معسكر المنتخب البحريني؟
1: محمد ترى انا حصل صعوبه في سماع صوتك، بس انا قاعد استشف من خلال الكلمات اللي قلتها ان من خلال المعسكر اللي اقام المنتخب البحريني والفتره اللي اعد لهذه البطوله. انا اقول لك ان المنتخب البحريني لحد الان غامض بالنسبه للفرق المشاركه في هذه المجموعه. يعني البحرين يوم دخل حامل اللقب في بطوله البصره ما كان ما كانت المؤشرات في اتصال، احنا تأهلنا للمجموعة، تأهلنا ولقينا عمان ولعبنا أفضل مباراة في تلك البطولة، ولو أن الكرة اللي كانت في الهدف اللي تلقاه منتخب البحرين اللي أخذته من نصف النهائي. فإحنا اليوم أمام أيضا حامل اللقب كمنتخب بحريني، ولكن مع قيادة فنية مختلفة بقيادة دراغون. فأنت أمل خير أن دراغون يعرف يتعامل مع اللاعبين بإخراجهم من جو أن البحرين فائزة بآخر لقب، وأنه يدخل منافسة جديدة ويأخذ البطولة خطوة بخطوة.
0: نعم الزميل والإعلامي فهد بوتشيري موفد الهيئة العامة للرياضة إلى مدينة جدة، كل الشكر لك على كل هذه المعلومات.

رفع السيد عيسى شريدة رئيس لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم سموه المتواصل للإعلام الرياضي البحريني واهتمامه بتعزيز دوره في مواكبة المشاركات الرياضية وإبراز الحضور البحريني في مختلف المحافل. ووصل الفريق الإعلامي البحريني إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتغطية منافسات النسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج 27، حيث تم تشكيل الفريق من قبل لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية بالتعاون وشراكة مع الهيئة العامة للرياضة بهدف تقديم تغطية إعلامية موسعة للمشاركة البحرينية في البطولة. ويضم الفريق ممثلين عن مجموعة من المؤسسات الإعلامية والمنصات الإعلامية الرياضية البحرينية بما يسهم في تنويع نطاق التغطية والوصول إلى مختلف شرائح الجمهور إلى جانب إعداد وتوفير المحتوى الإعلامي من قلب الحدث وتعميمه على وسائل الإعلام في مملكة البحرين. وفي إطار هذه الشراكة عملت الهيئة العامة للرياضة على توفير الرعاة والداعمين للفريق الإعلامي بما أسهم في توفير الاحتياجات والتسهيلات اللازمة لأداء مهامه طوال فترة البطولة وتعزيز قدرته على تقديم تغطية إعلامية متكاملة للمشاركة البحرينية. وأكد شريد أن التعاون مع الهيئة العامة للرياضة يعكس الاهتمام المتزايد بدور الإعلام الرياضي كشريك أساسي في إبراز المشاركات والإنجازات البحرينية، معربا عن بالغ شكره وتقديره للدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة على تعاونه واهتمامه بهذه المبادرة والجهود التي بذلتها الهيئة لتوفير الدعم والرعاة وتسهيل مهمة الفريق الإعلامي. وأشار إلى أن تشكيل هذا الفريق مثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل الإعلامي المشترك والاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة في المؤسسات والمنصات الرياضية البحرينية بما يضمن تقديم محتوى متنوع وشامل يواكب مشاركة المنتخب الوطني في مختلف الأحداث الرياضية. وأضاف شريدة إلى أن الفريق سيعمل على تقديم تغطية ميدانية مستمرة من جدة وإنتاج المواد الصحفية والإعلامية وتوفيرها لمختلف وسائل الإعلام والمنصات في المملكة بما يعزز حضور المشاركة البحرينية إعلاميا ويعكس الصورة المشرفة للرياضة البحرينية وما تشهده من تطور. واختتم بالتأكيد على أن هذه الشراكة مع الهيئة العامة للرياضة تؤسس لمزيد من التعاون في المجال الإعلامي خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الرياضة البحرينية.

تسهم في إبراز حضورها ومشاركتها على المستويين الخليجي والدولي. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا محمد عبده في الإعداد والتقديم، وتقبلوا تحيات أيضا عبد الله محسن في الإخراج والتنفيذ. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه

0: وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونوثق من خلاله تاريخ إذاعة البحرين عبر مسيرة من كانوا وما زالوا ركنا من أركان هذا الصرح المجيد. نحييكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ غازي عبد المحسن. حياك الله سعادة. أهلا
6: وسهلا أستاذ حسن، وشاكر لكم وشاكر لإذاعة البحرين بيتنا الأول والثاني يعني، وشاكر إلى الأخ الجميل الأستاذ عبد الناصر نعار دعوته لإحياء شيء من ذاكرة إذاعة البحرين.
3: حياك الله أستاذ غازي، وحقيقة يعني سعيد ويعني حقيقة متشرف بهذا اللقاء، ولطالما يعني اشتاق المايك إلى هذه النبرة الجميلة، فالحمد لله يعني عادك إليها. واليوم أنت يعني ضيف عزيز، وإن كنت يعني ابنا من أبناء هذا المكان.
6: شكرا، شكرا جزيلا.
3: حياك طبعا يعني هذه اللقاءات التوثيقية نحاول من خلالها يعني توثيق سيرة إذاعة البحرين منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا، بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس الإذاعة.
6: ما شاء الله.
3: ويعني دائما ما نبدأ مع ضيوفنا يعني بطريقة المسطرة الزمنية كما يقولون، فنبدأ مع ضيفنا الأستاذ القدير غازي عبد المحسن من البدايات، ونعني بالبدايات هنا يعني قبل العمل الإعلامي وقبل يعني هذا العشق الذي يعني أصبح فيما بعد. أين كانت البداية، ويعني كيف بدأ عشق الإذاعة لدى الأستاذ غازي؟
6: هو العشق الأول أنا أرجع فضله إلى الوالد الله يرحمه.
3: الله يرحمه.
6: الوالد كان حريص جدا أن يقوم اللسان العربي، يقوم اللسان يعني فصاحة وذائقة من خلال الحرص على قراءة القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم. أنا ما أنسى الوالد كان حريص دائما، إحنا عندنا المجالس الرمضانية القرآنية، فكان دائما وأنا سني صغير دائما يحرص أن أجلس بجانبه وأستمع إليه وهو يقرأ القرآن الكريم ويقرأ السور ويقرأ الآيات، وأنا أقلد هذه القراءة. بالإضافة إلى أن الوالد رحمه الله بالنسبة لي هو كان المذيع الأول لعشق بالإذاعات، يعني يعشق شيء اسمه إذاعة، ولذلك كان يعني يتابع أغلب الإذاعات التي تبث باللغة العربية، إذاعة لندن، إذاعة مونتي كارلو، إذاعة القاهرة، إذاعة الكويت، إذاعة صوت الجماهير من بغداد. فأنا كنت أستمع، كنت صغير وكنت أجلس بجانبه، حتى النوم أنام بجانبه وهو يستمع إلى الذبذبات الإذاعية الجميلة التي تنطلق من هذا الترانزستور الصغير الذي كان بجانبه. يعني كانت هذه هي البدايات الأولى العفوية التي لم تكن مخططة.

0: ما كانت مخططة، يعني أن احنا نستمع للإذاعات كما يستمع إليها سائر الناس، لكن هذه تطورت من خلال المدرسة. في المدرسة لاحظت بأن مدير المدرسة وأساتذتي في اللغة العربية كانوا يهتمون بأنني أتولى قراءة كلمات الصباح الطابور المدرسي.
1: كانوا يرون هذا.
0: أنا لم ما كنت أعلم لماذا، يعني ربما هم يعني يستبقون الزمن ويتنبأ بما سيصل إليه هذا الطفل الصغير.
1: لدى بعض الأساتذة نوع من الفراسة.
0: نعم، عندهم نوع من الفراسة ونوع من يعني تمييز الشخص من بداياته، فأحببت أنا هذه الشغلة.
1: هل تستذكر أسماء الأساتذة؟
0: أي نعم، أتذكر أستاذنا الفاضل المرحوم عبد القادر بوحمود من المحرق، وهذا كان له الفضل الأول. أعتقد بأن المرحوم، وأنا على صداقة دائمة مع أبنائي إلى الآن، يعني جمعتني جامعة البحرين مع ابنه أحمد، وبالصدفة شفت أن هذا الشخص محمود ومحمد عبد القادر محمود وشبه.
1: سبحان الله.
0: قلت له تعال أنت أبوك أستاذ عبد القادر محمود؟ فقال لي نعم. فكأنه والله أنا يعني نزلت علي هدية من السماء، لأن أستاذنا الفاضل عبد القادر محمود كان أبا وكان والدا قبل أن يكون مدير مدرسة، ولذلك ربما شاهد هذه الموهبة لدي فاهتم بي دون سائر الأطفال ودون سائر التلاميذ في مدرسة بن نعيم كانت قريبة من بيتنا، اسمها مدرسة بن خلدون. ليست هذه الآن المدرسة الخاصة، كانت مدرسة لدينا في النعيم تسمى مدرسة ابن خلدون، عين عليها الأستاذ عبد القادر محمود وبدأ مشواري الإذاعي الصغير. تطورت هذه هذا العشق تطور، انضميت إلى المدرسة الإعدادية واستمرت كلمات طوابير الصباح، انضممت إلى مدرسة النعيم الثانوية وجربت بأن أفتتح أول إذاعة مدرسية في مدرسة النعيم الثانوية.
1: جميل. كيف كان نظام الإذاعة هذه؟
0: كان في الفسحة.
1: جميل.
0: في الفسحة يمكن نقرأ بعض التعاميم المدرسية الخاصة بالطلبة الصادرة من إدارة المدرسة، بعض سور القرآن الكريم، بعض الموسيقى. أنا كنت مولع بالموسيقى، فكنت أحب أشارك الأخوة الطلاب ببعض المسايق العالمية الكلاسيكية. فأضف إلى ذلك انضمامي إلى اللجنة الثقافية في نادي النعيم سنة 1985.
1: قبل أن نتجاوز هذه النقطة أستاذ غازي، هل هناك من كان معاونا لك في هذه الإذاعة الصغيرة التي يعني كانت مختزلة في الفسحة المدرسية، أم أنها فقط يعني كانت بصوت غازي عن المسجد؟
0: أي كنت الوحيد أنا، ربما الآخرون مساعدون ربما إداريون يعني، ولكن كنت الوحيد اللي قدمت الإذاعة المدرسية في مدرسة النعيم. لاحقا في الجامعة كانت الأخت الدكتورة بروين حبيب، كانت زميلتي في الإذاعة، فكنت أقدم أنا معها في جامعة البحرين الإذاعة الجامعية. كانت أول إذاعة جامعية، وقبل أن تنضم الدكتورة بروين حبيب إلى تلفزيون البحرين من خلال بعض البرامج، وقبل أن أنضم أنا إلى إذاعة البحرين.
1: أصبحتم زملاء في مبارك.
0: نعم.
1: بعد الإذاعة المدرسية أو بعد هذه الإذاعة التي أنشأتها في مدرسة النعيم، التحقت بعد ذلك بنادي النعيم الثقافي.
0: قبل ذلك التحقت أنا.
1: نعم.
0: سنة 1985 أنا كنت من حسن حظي النادي قريب من البيت.

0: هذا النعيم طبعا تأسس سنة 1957 ميلادية، وكان يحظى بمكتبة جدا قيمة، وفيها من أمهات الكتب، وفيها من المؤلفات والروايات وقواميس اللغة وسلسلة الحرب العالمية الأولى والثانية وكل المصادر العربية. استمتعت جدا بمجلة العربي. تصور الأعداد الأولى من مجلة العربي كانت موجودة. رئيس النادي آنذاك الأستاذ عبد الرضا رجب لاحظ بأن هناك شاب يترك اللعب مع أقرانه ويدخل المكتبة من السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
1: ما شاء الله،
0: أيام الإجازة الصيفية
1: دوم كامل.
0: أي ما أروح العمل، أنا يعني شغوف بالقراءة، وهذه الشغف بالقراءة كان لخالي إبراهيم كمال الدين فضل فيه، كان يزودني بالقصص وأنا في الأول ابتدائي. في الابتدائي أيضا كنت أحصل على جوائز القراءة، أي جائزة قراءة في المدرسة أنا أفوز فيها، أي جائزة إلى المسابقات أنا أفوز في هذه فنما هذا الشغف. رئيس النادي شاف بأن هذا الشاب يداوم في المكتبة من السابعة حتى الواحدة ظهرا، ومن الثالثة حتى السابعة مساء، وهو يقرأ، أنا على مقعد القراءة ما رح أضيع وقتي يعني. فلفت نظره فدخل قال أنت ليش ما تنضم إلى اللجنة الثقافية؟ فأنا كأنما يعني هبطت علي هذه هذه الجائزة وهذا الطلب، رحبت فيه فوقعت على استمارة الانضمام إلى عضوية نادي النعيم سنة 1985. الآن أنا رئيس النادي
1: ما شاء الله.
0: أو رئيس مركز شباب النعيم من 1985، عاد بي الزمان إلى أن أكون أنا الرئيس، وهذا الرئيس الآن هو نائب الرئيس.
1: يا الله.
0: فأتذكر من الأمور الجميلة، احنا كنا صغار وكانت الأندية هي المنارات الثقافية في القرى والمدن،
1: هي التي تحتوي
0: نعم تصور الشباب. يعني كانت تقدم المسرحيات العالمية إلى تشيكوف، إلى كتاب المسرحيين الكبار،
1: شكسبير،
0: قصائد شكسبير تقرأ في النادي، الطاولة المستديرة إلى النقاشات، كانت شركة بابكو تأتي وتعرض الأفلام اللي تنتج تعرضها بابكو. فتصور يعني كأنما أنت داخل مول وفي السينما وفي المكتبة وفي الملاهي والألعاب. فإحنا كنا نلعب صغار حفات على الرمل خارج النادي، فنحب ندخل، فهذا الرئيس كان واقف على الباب فيطردني، يقول لي روح. يقول روح البس نعال واغسل رجلك وتعال. فكان يعني هذا الشغف، وكانت هذه البدايات الأولى.
1: في استماعكم أستاذ غازي للإذاعات ما أسوة بالوالد رحمه الله، هل كان هناك يعني هو كان يستمع للإذاعات لا شك يعني بنهم وشواء ومحبة، هل كانت تستهويه أصوات معينة من المذيعين من المذيعات؟
0: على رأسها إذاعة البي بي سي العربية، إذاعة لندن. وأنا لا أخفيك سر بأن أحلى الأصوات كانت موجودة في إذاعة لندن، أنا كنت أعشق أستمع لها، يعني أعشق أستمع إلى هؤلاء الناس، وكنت في البداية أحاول أقلدهم، أحاول أقلد أسمع إذاعة البي بي سي العربية، أسمع إذاعة القرآن الكريم، أسمع إلى سابقا الأستاذ المرحوم السلوادي كان في إذاعة القرآن الكريم، كنت أستمع إلى الأستاذ خليل إبراهيم، عبد الجليل الطريف، كريمة زيداني، أمين الشملان، أمين حسن، بدري عبد اللطيف، أستاذ عايشة عبد اللطيف، فالكثير، أستاذ حسن كمال،

0: عاطف الصلطي الله يرحمه. فكنت وأنا في المدرسة أحاول أقلد، إلى أن دخل علي في يوم من الأيام الأستاذ إبراهيم مصطفى رئيس المكتبة، فلاحظ قال لي: غازي أنت ليش تقلد فلان؟ كن أنت، ارسم هويتك الصوتية أنت، لا تأخذ فلان وفلان وفلان. أنا لأن كنت معجب بالجميع، في يوم أحاول أقلد فلان، يوم أحاول أقلد فلان، إلى أن نبهني الأستاذ إبراهيم مصطفى قال لي: لا يا غازي، كن أنت في صوتك، خل هوية صوتك خاصة فيك أنت. فأنا ما أنسى نصيحة الأستاذ إبراهيم.
1: بعد مرحلة نادي النعيم الثقافي، أول لقاء لك مع الإذاعة إذا صح التعبير كان في العدلية في الإذاعة القديمة.
0: نعم نعم،
1: صف لنا تلك الأجواء، ويعني لما كنت هناك.
0: هذه السنة كانت سنة 1985-86، كان نادي النعيم مشترك بمسرحية في المهرجان المسرحي اللي كانت تنظمه المؤسسة العامة للشباب والرياضة كل سنتين أو كل 4 سنوات. فكنت أنا ممثل في هذه المسرحية،
1: ممثل.
0: فكانت المسرحية من إخراج الأستاذ محمد حبيب، كان هو مخرج المسرحية. فلأن احنا محتاجين بعض الأصوات ومحتاجين بعض الأصوات الخلفية، فوين نروح؟ فقالوا: لا، احنا عندنا اتفاق مع وزارة الإعلام بأن الأندية تستخدم إذاعة العدلية في تسجيل هذه الأصوات. فتعرفت بعد أيضا على بعض الأخوة الزملاء من مهندسي الصوت اللي كانوا موجودين هناك.
1: تذكر منهم أسماء؟
0: أذكر منهم الأستاذ حسين المحروس وعلي السيد. فكان أول دخول لي إلى هذا الصرح، فكنت أنا يعني معجب ومندهش، وعندي صدمة حضارية كانت يعني صدمة حضارية. أنا أشوف شنو هاي الاستوديوهات، يسجلون هني، شلون يسجلون، شنو هالبكرات هذه اللي موجودة، البكرات الأشرطة.
1: طول الزمان كنت تسمع الإذاعة؟
0: كنت أسمع الإذاعة
1: ولا تعرف ما هذا الصندوق السحري؟
0: لا أعلم، يعني أنا لا أنسى الرائحة، رائحة الإذاعة. تصور أول ما دخلت استوديوهات الإذاعة سنة 1985، الرائحة لا زالت عالقة في ذهني. يعني رائحة المكان، رائحة الاستوديوهات، رائحة الميكروفونات، رائحة الأشرطة، البكرات. أنا مناسي، يعني مناسي هذه. واستمر علاقتي بالاستوديوهات. أتذكر الاستوديو الثاني اللي دخلناه كان الاستوديو أيضا خاص بوزارة الإعلام، وأعتقد اللي كان يشرف على التسجيل الموسيقار وحيد الخان.
1: ما شاء الله.
0: كان هذا الكلام في تصور في التسعينيات، قبل أن تبيع وزارة الإعلام هذا الاستوديو وينتقل إلى الملكية الخاصة. الآن هو الاستوديو اسمه استوديو تارجت للصوتيات بإشراف الموسيقار الأستاذ والفنان الكبير الدكتور جمال السيد.
1: كان هذا الاستوديو سابقا يتبع
0: وزارة الإعلام.
1: وزارة الإعلام الآن أصبح ملكية خاصة.
0: نعم.
1: ما هي قصة دخولك إلى وزارة الإعلام؟
0: الدخول كان صدفة بصراحة. ما كان مخطط له أبدا. يعني
1: أنا مستمتع. ليش أستاذ غازي؟ لأن يعني أغلب ضيوفنا يعني يقولون هذه الجملة. يعني دخلنا من باب الصدفة.
0: صحيح.
1: يعني
0: أنا لأن في جامعة البحرين، لما انضميت إلى جامعة البحرين كنت دائما أتصدر الأنشطة الثقافية والفعاليات، فدائما ما أتولى عرافة

0: احتفالات. أيضا ما أنسى اختياري من ضمن الطلبة الذين قدموا كلمة الخريجين لدفعة 1987 أمام المغفور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. فبدأ صيت هذا الطالب ينتشر في الجامعة إلى أن جاءت سنة التخرج سنة 1993 أعتقد نهاية سنة 1992 كنا في الفصل الصيفي. أنا تخرجت من الجامعة في الفصل الصيفي فانضميت إلى وزارة التربية والتعليم كمدرس. فسمعت من زميل معاي يتدرب اللي هو المخرج الفنان محمد القفاص، سمعت بأن إذاعة البحرين تريد توظف مذيع رجل لأن أغلب المذيعين هم من النساء، فما عندهم رجل يسد الفترة الصباحية أو المسائية.
1: الفترة النساء يعني
0: صباحا ما كان موجود مذيع رجل، فكانوا حابين يسدون هذه الثغرة. فوين يتجهون؟ قالوا خلنا نتجه إلى قسم اللغة العربية. كان دكتورنا الله يعطي الصحة والعافية دكتور اللغة العربية أبو رعد كان يقدم برنامج مع المخرج عبد النبي حسين، هو المعد، ويقدم الأستاذ الكبير عبد الجليل الطريف والأستاذ الكبيرة أمينة حسن. فالأستاذ سامي الخوز سأل الدكتور أبو رعد قال له ما عندكم طلبة حديثي التخرج إلى ينضمون؟ فكنا إحنا الموجودين في الفعاليات الأخ محمد القفاص، أنا، باروين شود خلاص دخلت يعني دخلت الإذاعة والتلفزيون، فكانوا محتاجين. فالدكتور أبو رعد رشح الأخ محمد القفاص. الأخ محمد القفاص قال لي لا أنا تختارني، غازي أفضل مني في اللغة فأنتوا جربوا. المهم كلمني الدكتور، قلت له بالعكس أنا ما عندي مانع، يعني هذا شغفي من وأنا طفل حتى قبل الانضمام إلى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. فقال لي خلص، فكلم الأستاذ سامي القوز فقال لي عندي طالب، قال لي إذن يأتي إلى امتحان صوت واختبار في اللغة العربية وخلنا نشوف. فأوصاني بعض الوصايا الدكتور أبو رعد، فدخلت فاستلمتني في استوديو الريهرسل الأخت الفاضلة فاطمة الملة كانت هي اللي عملت لي تست صوت، عطتني نشرة أخبار، نشرت الأخبار مشكلة غلط مشكلة غلط نعم
1: فخ
0: حتى يشوفون لغتك شلون. فالدكتور أبو رعد قال لي شوف أول ما تدخل الاستوديو خلف جيبك قلم رصاص،
1: هذه من الوصايا اللي قال
0: من وصايا الدكتور أبو رعد، وشكل صح يا ابني، أنت يعني مدرس لغة عربية ارفع راسنا يعني بيض وجوهنا. قلت له إن شاء الله. فعملت والله بنصيحته، فاكتشفت بأن النشرة منصوبة لي كفخ
1: كارثة.
0: فقلت للأخت فاطمة لا أعطيني بس دقيقتين أصحح النشرة وبعدين نبدأ. فمحيت الأخطاء، تشكيل الخطأ وشكل صح، وبدأت أسجل. سجلت لمدة يمكن 3 دقائق ومشيت. بعد يمكن يومين أو 3 اتصل لي الأستاذ سامي القوز قال لي مبروك نجحت في الامتحان، باقي الآن مقابلة الأستاذ هالة العمرون.
1: يا الله.
0: فأنا كان يعني صدى هذا الكلام وقع على

0: وقع كان جميل جدا يعني.
1: كانت الدكتورة هل الوكيل المساعد؟
0: وكيل مساعد لإذاعة التلفزيون. هذا الكلام سنة 1993.
1: نعم دخلنا التسعينات.
0: 1993 بعد ما انضميت إلى المدرسة بحوالي يمكن شهر.
1: نعم
0: شهر أو ثلاثة أسابيع. فتحدد اللقاء وصعدنا إلى مكتبها. كان موجود أستاذنا الكبير المرحوم عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم.
0: والأستاذ سامي القوز والدكتورة هالة. دكتورة هالة أنا كنت أشوفها في التلفزيون، وبالفعل كانت لها هالة كبيرة وكان لها احترام كبير أيام المرحوم الأستاذ طارق المؤيد الله يرحمه.
1: نعم.
0: فقالت لي والله مبروك يا ابني، أنت نجحت من القلائل جدا اللي نجحوا، بس احنا عندنا استفسارات، انت عندك استعداد تشتغل في اذاعه البحرين؟ قلت لها نعم. ذيك الايام انا كنت البس بدله، ما البس ثوب وغتر، كنت البس افندي. قلت لها نعم انا عندي استعداد، مستعد اشتغل في الليل في اي وقت، ناديك نص الليل اخر الليل اول بدايه النهار الفجر. قلت لها بالعكس انا يعني مستعد. فقالت إذن إن شاء الله نتمنى لك. توين تشتغل الآن؟ قلت لها والله أنا أشتغل في وزارة التربية والتعليم. قالت نقلك بسيط يعني. اللي حصل بعدها رسالة التوظيف تأخرت، أو التوظيف تأخر في وزارة الإعلام. فكانت في زميلة أعتقد اسمها نبيلة الخير في الشؤون الإدارية، شؤون الإدارية التوظيف، قالت لي لا أنت يا ابني لا ضيع على نفسك الانتظار يعني الأيام، أنت متخرج مدرس يعني أنت عندك لغة عربية وتربية، أنت روح سجل في وزارة التربية وخذ ملاك في الحكومة، الملاك الإداري، فنقلك بيكون سهل بعد. فأنا استحسنت الفكرة. قلت له والله. قالت لأن يعني وزير الإعلام ما حد يعلم يوقع أوراقك اليوم أو يوقعهم بعد أسبوع أو بعد سنة، فأنت لا تخسر هذه الأيام. والله استحسنت الفكرة، رحت سجلت، دخلت امتحان أيضا ونجحت بدرجة متفوقة، فعينت في مدرسة نموذجية أيضا وهي مدرسة الدراز الإعدادية للبنين. كانت ذيك الأيام في التسعينيات تعد من المدارس النموذجية لأنها كانت تحقق نسب كبيرة جدا في النجاح وفي الدرجات لطلابها، وكانت دائما تستقبل الوفود الدولية والعربية اللي يأتون خصوصا في ضيافة وزارة التربية والتعليم. فتصور أنا أول في أول أسبوع انضميت إلى وزارة التربية والتعليم صدر القرار بتوظيفي. وافق وزير الإعلام على انضمامي إلى ذات البحرين. طيب وين الولد الآن؟ وين المذيع الجديد؟ قال والله راح يشتغل وزارة التربية. شلون راح تشتغل وزارة التربية؟ مو احنا متفقين معاك؟ قال بعد يعني هذا اللي صار وهذا قدر الله يعني. فعموما قالوا خلاص إذا بتكون هناك رسالة من سعادة وزير الإعلام الله يرحمه إلى الدكتور علي فخرو آنذاك كان وزير التربية والتعليم. راحت الرسالة، وزارة التربية والتعليم رفضت الطلب، رفضت أن أنا أنتقل إلى إذاعة البحرين بحجة أن لا يوجد بديل لهذا المدرس.
1: يا الله.
0: طيب شو نسوي الحين؟
1: هذا شيء مفرح ومحزن.
0: مفرح ومحزن يعني. الوزارة ما تحب تستغني عنك لأن أنت موجود بعد في مدرسة نموذجية، فما توظف المدرسين إلا المتميزين في هذه المدرسة.
1: نعم.
0: فطيب شو أسوي الآن؟ فأنا أصبت بالحزن حقيقة يعني، لأن أنا شغفي الإذاعة من نعومة أظافري.
1: نعم.
0: جمعني في يوم من الأيام مع الدكتور منصور سرحان مدير المكتبات الوطنية في وزارة التربية والتعليم.

0: فكان يعني صديق وكنت على معرفة معه، فكنت زاير المكتبة لاستعارة بعض الكتب، ما مريت عليه أسلم، فقال لي شو أخبارك وكذا، فعلمت الموضوع، قلت له ترى حدث هذا، قال لي لا بسيطة، أنا أكلم لك الأستاذ كان أعتقد محمد العيد أيامها الوكيل المساعد الله يرحمه، فبكلمه ونكلم لجنة التنقلات كانت في وزارة التربية والتعليم، وتم هذا الموضوع تقريبا مدة أسبوعين إلى ثلاثة إلى شهر تقريبا، طول إلى أن يعني وافقت الوزارة على الانضمام إلى إذاعة البحرين، وتم الاتفاق مع الوزارة أن أنا أنتقل إلى إذاعة البحرين في تاريخ 25 فبراير
1: 25 فبراير
0: 1994 25 فبراير 1994
1: ودخلت الإعلام من باب الإذاعة
0: ودخلت الإعلام من باب الإذاعة. سبق ذلك طبعا عملي في صحيفة أخبار الخليج أيام كنت في الجامعة، كان عندنا مؤتمر للغة العربية بإشراف الدكتور علوي الهاشمي، وصدفة كان دكتور علوي الهاشمي اللي أصبح نائب رئيس جامعة البحرين هذا أستاذنا في اللغة العربية، فكان هو متولي الإشراف على الصفحة الثقافية، فأخذنا إحنا يعني كوكبة الطلبة اللي في قسم اللغة العربية، كنت أنا والأستاذ غسان الشهابي والأخت بروين حبيب دكتورة بروين حبيب، وكان الأستاذ محمد البنجي الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: رئيس تحرير جريدة الوطن ووكيل وزارة الإعلام آنذاك، فكنا احنا هؤلاء الأربعة أو الخمسة نساعد في
1: صفحة الثقافية
0: تحرير الأخبار وكتابة المقالات أيضا، فما أنسى أنا فضل أيضا جريدة أخبار الخليج في دخولي إلى مجال الإعلام.
1: نعم سيد غازي، كيف تصف لنا أول يوم لك في الإذاعة؟
0: أول يوم في الإذاعة كان مخيف،
1: عجيب.
0: إيه كان مخيف، مش مخيف، لا قلت لك أنا شكل لي صدمة حضارية. لما دخلت الإذاعة يا أخي جو الإذاعة غير، دخلت الإذاعة أبغي أشوف واحد ما أنا شايف، وين راحوا؟ الأبواب ضخمة، أول مرة أشوف باب طوله مترين ونص ثلاثة متر،
1: لسه قف
0: ما على المفتاح، هدوء قاتل. أول مكتب دخلته مكتب أستاذ سامي القوص، أول ما ندخل من الإذاعة على الشمال هذا مكتبه، دخلت رحب فيني، أهلا وسهلا رحب فيك، هاي إذاعة البحرين اليوم إن شاء الله راح تتعرف على بعض الوجوه بعض المخرجين،
1: هو كان حينها يشغل
0: رئيس الإذاعة
1: رئاسة.
0: الشخص الآخر اللي تعرفت عليه وكان له فضل أنا ما أنساه المرحوم الأستاذ عتيق سعيد، رحت زرته في مكتبه وكان يعد بعض البرامج بخط يده، شجعني قال لي يا ولدي اكتب برامج أنت لغتك زينة يقولون، فبس ادخل في مجال الإعداد. الشخصية الثالثة اللي أنا التقيت فيها الأستاذ محمد الجابر المخرج محمد الجابر، فكان لي الشرف أن أنا أول برنامج قدمته من إعدادي كان معه، أول برنامج
1: تذكر اسم البرنامج
0: كان عن الأمثال، ممكن ما أتذكر الاسم،
1: الأمثال الشعبية
0: الأمثال العربية مثل مش الأمثال الشعبية، كنا نستضيف بعض الأخوان والأخوات ونطرح عليهم اسم المثل فيتذكرون، واحدة تعرف والثاني ما يعرف، فكان

0: كان في حركة شوي، فكان جميل. كان مدته نص ساعة أسبوعي كان. فكان أول من أوائل البرامج اللي هو برنامج عن الأمثال العربية مع الأستاذ محمد الجابر، ومن هنا توثقت العلاقة إلى الآن مع الأستاذ محمد الجابر الله يعطيه الصحة والعافية. واشتغلنا دراما، مسلسلات إذاعية، تعمقت علاقتي مع الجميع بصراحة. كان لي قبل يومين أو ثلاثة اتصال هاتفي مع أستاذنا الأستاذ عبد الواحد درويش. كان الأستاذ عبد الواحد درويش هو اللي يشرف على وضع الجدول المذيعين. أنا اللي وجدت في إذاعة البحرين بصراحة لم أجد في أي مؤسسة أخرى، وكان هذا محور الحوار بيني وبين الأستاذ أبو محمد الأستاذ عبد الواحد درويش. وجدت في إذاعة البحرين الجو الأسري اللي افتقدته بعد ما خرجت من إذاعة البحرين، ولذلك أنا لازلت متعلق بإذاعة البحرين ومتعلق بشخصيات إذاعة البحرين. هذا الجو كان جو الأسرة الواحدة في البحرين. لما طلعت من إذاعة البحرين استلمتني الصعاب والتيارات واللطمات.
1: عشت الغربة.
0: عشت الغربة بالفعل، لأن إذاعة البحرين كانت تتميز بأن عناصر إذاعة البحرين كانت عناصر جدا راقية وجدا وطنية، وكانت قلوبهم على بعض، كانوا يحبون بعض. فأنا ما أنسى يعني أول ما دخلت أيضا في أول يوم اتعرفت على الأستاذة لطيفة الحمر في المكتبة الإذاعية. شافتني، عرفتني من الهيئة، من هيئتي. قالت لي أنت من النعيم؟ قلت لها إيه نعم. أنت خالك فلان وعمك فلان وخالتك فلانة وأمك فلانة؟ أنا استغربت، هاي من وين لها المعلومات؟ قلت لها إيه نعم. قالت سبحان الله، نفس الشبه،
1: يا الله،
0: نفس الطول ونفس النبرة ونفس
1: الملامح.
0: قلت له طيب انت عرفتي، ممكن تعرفيني انت من؟ قالت احنا جيران خالتك في العنايه. يفصلنا شارع. يفصلنا شارع. فكانت حتى كانت تقول لي شوف هذا الكلام الان احنا انتقلنا الى الحد يمكن 50 سنة 45 سنة، ولذلك الأسرة كانت جميلة جدا. يعني أنت تحس بأن أنت قاعد في منطقتك، ما انتقلت، لأن اللي موجودين الكل يعرف بعض والعوائل متداخلة وكنا أسرة واحدة. هذا اللي افتقدته أنا في خروجي.
1: وبيئة الإذاعة صغيرة،
0: وبيئة الإذاعة يعني صغيرة. فالكل كان يحيطك بالرعاية، الكل كان يحبك، وأنا كنت أحبهم، يعني كنت أحب الجميع. وفقد هذا إلى الآن، أنا فاقد هذا الإحساس وفاقد هذا الشعور وفاقد هذا الجو. ولذلك لما أدخل إذاعة البحرين أتنفس أكسجين صح. أي والله، يعني أتنفس، يعني أتنفس طبيعيا أكثر.
1: لأنها بيتك،
0: لأن بيتي،
1: ولأنها يعني بيئتك التي تشعر فيها بالراحة والطمأنينة. غير الأستاذ لطيف الحمر في مكتبة الإذاعة، هل تذكر أيضا شخصية؟
0: أذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى، يعني كان له دور كبير. الأستاذ كنا نرجع له في موضوع النحو العربي وقواعد اللغة العربية، كان يفيدنا بشكل كبير، وكان أستاذنا الحقيقة. كانت الأستاذة بدرية كمان، الأستاذة مريم موسى، الأستاذة سهام خليفة، الأستاذة نيلة العامر، الأستاذة لطيفة زويد، الأستاذ فيصل الروعي، أيضا الأخ العزيز الأخ محمد صالح أيضا كان موجود في المكتبة الإذاعية. هؤلاء كان

0: لهم يعني تعاون كبير معنا كمذيعين، خصوصا في برامج الهوى في صباح الخير البحرين، أو في برامج الظهيرة، أو البرامج المسائية اللي كانت تجمعنا مع الأستاذ استقلال أحمد. أتذكر بكل أريحية يعني هؤلاء الأسماء. بالنسبة للكنترول، أنا أول من ضميت تعرفت إلى زملاء أعزاء كانوا في الكنترول موجودين، بنات وأولاد. فكانت أبرز الأسماء الموجودة كان الأخ هشام خليفة، الأخ عدنان ملك، الأخ محمد عتيق، الأخ المرحوم عيسى الجلامة، كانت الأخت وضحة سعد، كانت الأخت لطيفة يوسف، الأخت فاطمة عبدالله، والأخت فاطمة الملة، الأخت فاطمة شمس، والأخت لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع، الأخت صبري حسين وإيمان الخاجة، والأخت منال عتيق، والأخت جميلة الشاعر، وآخر واحدة انضمت إلى الكنترول الأخت عهود تلفت. فكانت في كوكب حقيقة يعني من النساء والرجال في إذاعة البحرين، أنا ما أنساهم. بعدين انضم عنصرين رجاليين اثنين، كان مخرج هذه الحلقة الأستاذ عبد الناصر النعار والأستاذ وهيب الجزاف، هذين آخر عنصرين أنا يعني طبعا سبقهم الأستاذ أحمد شريان. يعني الأخ عبد الناصر والأخ وهيب أنا قضيت معهم أجمل الأيام إلى أن خرجت من إذاعة البحرين. فهذه كانت يعني الكوكبة الفنية اللي كانت موجودة في إذاعة البحرين، وربما كانت هناك أسماء أخرى لم يعني لا أتذكرها اللي كانت تساند عمل الإذاعة، سواء كان في وكالة الأنباء أو إدارة الأخبار أو البرامج التلفزيونية المباشرة، لأن وزارة الإعلام ولادة، إذاعة البحرين ولادة حقيقة بالكفاءات الجميلة.
1: طبعا كان فريق التنفيذ يختلف عن فريق الإخراج. وذكرت بأنك أستاذ غازي عملت مع الأستاذ محمد الجابر،
0: أو أول واحد أنا اشتغلت معه كمخرج الأستاذ محمد الجابر، الأستاذ نبيل علوي، الأستاذ عبد الواحد درويش، الأستاذ عبد النبي حسين، الأستاذ إبراهيم عيسى، الأستاذ محمد حسن. عملت أيضا مع أختنا الفاضلة صبري حسين لما انضمت إلى المخرجين، عملت أيضا مع الأخوات لطيفة بومطيع وجميلة بومطيع أيضا في بعض البرامج اللي أخرجوهم. أيضا الأخ أحمد الشريان أخرج لي عدة برامج، ومن ثم أن انضم لهم أيضا الأخ محمد عتيق، ومن ثم انضم لهم أيضا الأستاذ عبد الناصر نعار إلى كوكبة المخرجين في إذاعة البحرين.
1: طبيعة هذه البرامج أستاذ غازي، تناولت جانب معين من البرامج؟
0: يعني كعادة أي مذيع في البداية يقدم البرامج المكلف بها، سواء البرامج الإخبارية أو الثقافية. أنا بدأت طبعا بالبرامج الثقافية في إذاعة البحرين، ثم قدمت المواجيز الأخبار، ومن ثم نشرات الأخبار، ومن ثم تطور الأمر إلى الدخول إلى البرامج الحية المباشرة على الهواء مباشرة، ومن ثم إلى بعض البرامج المتخصصة، يعني البرامج مثلا الثقافية المتخصصة الشعرية، إلى أن يعني انتقلت بعد للعمل في تلفزيون البحرين في البرامج الثقافية مع الأستاذ الكبير راشد الجوذر، اللي استمر عملي معه إلى أن

0: يعني خرجت من إذاعة وتلفزيون البحرين عام 2002.
1: على ذكر البرامج المباشرة في إذاعة البحرين، ذكرت برنامج صباح الخير يا بحرين، ويعتبر من البرامج التي لها ثقلها في الإذاعة لما تحتويه من يعني من عدة فقرات مهمة بالنسبة للمستمع، كفقرة التواصل بينه وبين الجهات الرسمية. ما الذي يعني لك هذا البرنامج؟
0: هذا البرنامج كنا نعتبره نبض البحرين. يعني البرنامج كان يحظى بأولوية كبيرة للمغفور لصاحب السمو شيخ خليفة بن سلمان. وما أنسى أن أنا استضفت في حلقة من حلقاتي، الحلقات أخرى برامج أخرى، مدير مكتب صاحب السمو آنذاك الأستاذ علي العريض، ودار حوار كبير وموسع حول الملاحظات التي ترد إلى برنامج صباح الخير بحرين على بعض الوزارات وبعض الطلبات، سواء في مجال الصحي أو الإسكاني أو التعليمي أو البلدي أو الخدماتي بشكل عام يعني. وكان حرص كبير من مدير مكتب المغفور لصاحب السمو آنذاك سمو رئيس الوزراء بإبداء كل التعاون وكل الحرص على أن يبدأ كل وزير بدراسة مثل هذه الشكاوى وتقديم الحلول والحلول السريعة إلى كافة المواطنين.
1: من تذكر من أسماء المذيعين الذين كانوا معك في الجدول أستاذ غازي؟
0: يعني أستاذ أحمد حسين، الأستاذ المرحوم عاطف السلطي، أستاذ خليل إبراهيم، الأستاذ جاسم الهاشمي، الأستاذ محمود السلوادي الله يرحمه، الأستاذ عبد الجليل صفار الله يرحمه، الأستاذ عبد الجليل الطريف. هؤلاء أغلب المذيعين من الرجال، أما من النساء كانت على رأسهم الأستاذة عائشة عبد اللطيف، الأستاذة بدرية عبد اللطيف، الأستاذة أمينة الشملان، الأستاذة أمينة حسن، الأستاذة بروين زينل، الأستاذة فتحية عبد الله، أحلام محمد أستاذتنا الكبيرة، أحلام محمد أيضا، الأستاذة صفية محي الدين ما ننساها، الأستاذة استقلال أحمد الله يعطيها الصحة والعافية، فوزية محمد أيضا، الأستاذة فاطمة الدوسري
1: الله يرحمها.
0: يعني هؤلاء كانوا من الناس المخضرمين جدا واللي تستفيد منهم. يعني أنا استفدت على الهواء من قدرات الأستاذة استقلال أحمد. يعني أنا كنت مقدرتي في موضوع النشرات الإخبارية والبرامج المسجلة والوثائقية، لكن استفدت خبرة كبيرة من قدرة الأستاذ استقلال أحمد
1: في المباشر،
0: في الموضوع المباشر. هي هي هي والأستاذ عائشة عبد لطيف اشتغلت معاهم فتعلمت منهم الكثير، تعلمت منهم الكثير. ومن حسن حظي طبعا ومن حسن الطالع أن أنا انضميت إلى إذاعة البحرين في هذا العصر الذهبي. أنا أعتبره يعني عصر نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، كان العصر الذهبي لوجود نخبة المخضرمة من المذيعين والمذيعات. أسفي أن أنا لم أعمل مع شخصيتين اثنتين، هم الأستاذ حسن كمال والأستاذ المرحوم إبراهيم كانو.
1: يا الله،
0: يعني هؤلاء كانوا قمة الأداء الإذاعي، قمة العطاء الإذاعي، وقمة الوطنية، وقمة المهارة اللغوية والإذاعية. أنا كنت أتمنى، أنا طبعا الأستاذ حسن أسمع لبرامج كثير، المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو استمعت لبعض الأعمال الدرامية الإذاعية.

0: لا زال صوته في الفترات الدينية.
1: نعم.
0: نسمع صوت القدير الأستاذ إبراهيم كانو.
1: نعم.
0: حتى من الطرائف، وعلى ذكر أيضا مرة أخرى الأستاذ عيسى الجلامة.
1: نعم.
0: عيسى الجلامة، أنا من بداياتي استلمت نوبة آخر ليل في الإذاعة، فأقضي الليل كله مع المرحوم الأستاذ عيسى الجلامة.
1: نعم.
0: يقول لي أنا اشتغلت من وانا صغير في إذاعة البحرين اللي كانت في العدلية. قلت له شلون اشتغلت أنت؟ قال أنا كنت مار على سيكل، على دراجة هوائية، وكان الأستاذ إبراهيم كانو واقف على بوابة الإذاعة من الخارج.
1: طيب.
0: فلما شافني ناداني قال لي يا ولد تعال. فيقول أنا خفت، إبراهيم كانو طول وهيبة وعليه الكوت والثوب. فأنا وقفت، قال لي تشتغل في إذاعة البحرين؟ صب شاي وقهوة. قال لي نعم. قال لي ادخل، انت توظف من اليوم.
1: يا الله يا
0: الله. فشوف
1: البساطة.
0: قال لي ادخل، يلا ادخل استلم الوظيفة من اليوم. فكانت هذه لمحة من تاريخ إذاعة البحرين سنة 1955.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: والأستاذ يعني عيسى الجلامة يعني ما يعني لا يأتي ذكره إلا وهناك طرفة.
0: نعم.
1: عود إلى الجدول الذي كان يجمعك مع هذه النخبة وهذه الكوكبة من الأصوات اللامعة.
0: نعم.
1: في حينها وما زالت، ماذا كانت طبيعة هذا الجدول؟ يعني ما الذي تقومون بفعله؟
0: بالنسبة للجدول طبعا مثل ما ذكرت أنا الأسماء السابقة، كانت هناك أسماء أخرى في الجدول، المرحوم إبراهيم بحر، الأستاذ عبد الله ملك، الأستاذ عبد العزيز العوضي، المرحوم الأخ محمد الشروقي. أيضا عملت مع الأستاذ سعيد الحمد من خلال تقديم بعض البرامج اللي كان هو يعدها، خصوصا صباح الخير يا بحرين، وبعض البرامج التي كانت تقدم أيام الأعياد الوطنية في ديسمبر. هذا الجدول كان طبعا موزع، تبلغ النوبة فيه يعني نوبة العمل من 3 إلى 5 ساعات، يعني يبدأ الساعة 5 صباحا تنتهي النوبة الأولى 8:30 إلى موجز 8:30. بعد ذلك إلى الساعة تقريبا 2، ومن ثم من 2 حتى 5، ومن 5 حتى 8، ومن 8 إلى الساعة مثلا 12، وهكذا. أساس النوبة الإذاعية هي نشرات الأخبار والربط الإذاعي ما بين البرامج والفترات الدينية، إلا إذا كانت هناك بيانات عاجلة يعني تأتي، أو أخبار عاجلة تأتي، يقوم المذيع بالتنسيق مع إدارة الأخبار أو قسم الأخبار ببثها وتقديمها أثناء هذه النوبات. من المذيعين اللي كانوا يستلمون النوبات الأولى هم الأستاذ أحمد حسين. النوبات آخر الليل كانت يعني تتوزع بيننا وبين الأستاذ المرحوم إبراهيم بحر والأستاذ جاسم الهاشمي. الآخرين مثل الأستاذ عبد الجليل الطريف كان يتواجد دائما من 5 حتى 8، لأن بعد ذلك ينتقل إلى نشرة الأخبار التلفزيونية من 8 حتى 10 أو 9:30. فكانت يعني طبيعة متغيرة. واللي أعجبنا إحنا وأنا اللي أحببت أصلا في الجو الإذاعي هو هذا التغيير اليومي في العمل الإذاعي. كل يوم أنت تلاقي شيء جديد، ما عندنا الروتين الممل. يعني لا يوجد هذا الروتين الممل، وهذا بالنسبة لي أنا جدا مهم. أنا أحب أن كل

0: يوم أقدم شيء جديد، كل يوم أتعرف على ناس جدد. لكن ولذلك خرجت من التدريس لأن العملية التعليمية روتينية وأحسست بالملل. فحتى أرضي ضميري يجب أن أخرج من مجال التدريس. لم أستطع، يعني لأن في رقبتي مئات الطلاب، فكيف يعني أتصدى للعملية الطلابية وأنا غير محب لهذه المهنة؟ وجدت نفسي أن أنا يعني لا أصلح لأن أتواجد، لأن أنا دائم التغيير ودائم يعني في حب عمل الشيء الجديد كله.
1: هل هناك نشرة أخبار لا تنساها؟
0: أي هي نشرة الساعة 3 عصرا اللي قرأت فيها التغيير الوزاري سنة 1995. هذا أول تغيير وزاري كبير في تاريخ البحرين. هذه النشرة التلفزيونية الساعة 3 كانت الناس منتظرها وسببت مفاجأة لشعب البحرين، أن كيف بعد هذه السنوات الطويلة فلان من الوزراء يخرج من التشكيل الوزارية،
1: تتغير أسماء،
0: تتغير أسماء كانت لامعة جدا. من أبرزهم كان المرحوم الأستاذ طارق المؤيد وزير الإعلام. فهذه سببت لنا إحنا يعني صدمة ومفاجأة، أن كيف يعني أستاذنا الكبير المرحوم طارق المؤيد يخرج من هذه التشكيلة. فهذه أنا ما أنساها، يعني هذه من النشرات الإخبارية اللي ما أنساها، وياريت أحصل لقطات منها، يعني ياريت حتى تشوفون ملامح وجهي وأنا أقرأ هذه النشرة.
1: ذهابك إلى تلفزيون البحرين، نعم، لقراءة نشرات الأخبار أو تقديم البرامج، هل أكد لك مدى حميمية الجو هنا في إذاعة البحرين باختلافه عن التلفزيون؟
0: طبعا انتقالي إلى التلفزيون كان الفضل الأول يرجع إلى الأستاذ خالد زياني أبو عبد الله،
1: نعم،
0: كان أيامها مدير الأخبار، وكان دائما يشجع الشاب البحريني، أي شاب بحريني يعني يرتقي فيه ويلمس فيه حب الطموح يبدي له، يعني يقدم له المساعدة. قال لي غازي أنت لازم تقدم نشرة الأخبار الساعة 12 بالليل، نجربك والبس ثوب.
1: لا في الإذاعة ما حد يشوفك يعني.
0: طبعا أنا ما كان حد يعرفني، يعني لأن كنت في الإذاعة من خلف الميكروفون، فكانت صدمة إن أنا شلون ألبس ثوب وغترة وأنا ما أعرف. فكان هذه يعني هذه من الصدمات الحضارية الأولى اللي أنا واجهتها. فأتذكر ذاك اليوم رحت شريت لي غترة، الله يعلم شنو كان نوعها، ما كان عندي خبرة، فصلت لي ثوب واستعنت بالأستاذ عبد الجليل الطريف عشان ينسف لي الغترة وأطلع. فاستخدمت نفس نسفة الأستاذ عبد الجليل، وما أدري بصراحة شلون، يعني أنا أترك المجال للجمهور الكريم والمشاهدين، ويا ريت أنا أحصل على من الأخوة في إدارة الأخبار أو المكتبة التلفزيونية أول نشرة أنا قدمتها في يعني في تلفزيون البحرين، حتى بس أشوف شنو كانت مشاعر الناس. هذا اللي طالع لا عارف يلبس ثوب ولا غترة ولا. أنا أدور هذه اللقطات ما حصلتها إلى الآن.
1: يمكن الأستاذ بجيل طرف كان يحطها يعني بهاي الطريقة، شيء بسيط جدا يعني. مكثت في التلفزيون كثيرا؟
0: والله يعني طيلة وجودي في الإذاعة أنا كنت في التلفزيون.
1: لم تفارق الإذاعة؟
0: لم أفارق الإذاعة، يعني أشتغل معهم كان عمل جزئي. قدمت كثير من البرامج التسجيلية والتوثيقية في تلفزيون البحرين، منها البرامج الاقتصادية كان مع الأستاذ جمال الشوملي.

الله يذكره بالخير، الأستاذ راشد الجودر في بعض البرامج الثقافية، إضافة إلى نشرات الأخبار. من البرامج الإذاعية التي تحولت إلى تلفزيونية لاحقا البحرين في 100 عام، اللي قدمت بمعية الأستاذة الكبيرة عائشة عبد اللطيف، وإعداد الأخ عادل مرتضى، وإشراف الأستاذ خالد الزياني. هذه من أجمل البرامج اللي انحطت في تلفزيون البحرين، وأعيد بثها، وكانت من أجمل يعني اللقطات التلفزيونية اللي كان البحرينيين لما يشوفوها بصراحة يفتخروا، يعني يفتخروا بإنجاز قيادتنا. صور من العشرينيات حتى الآن، والشكر الجزيل إلى شركة نفط البحرين بابكو اللي صورت هذه اللقطات واحتفظت، وأنا كل أمل

0: اللي كان البحرينيين لما يشوفوها بصراحة يفتخروا، يعني يفتخروا بإنجاز قيادتنا. صور من العشرينيات حتى الآن، والشكر الجزيل إلى شركة نفط البحرين بابكو اللي صورت هذه اللقطات واحتفظت. وأنا كل أمل أيضا أن وزارة الإعلام بقيادة سعادة وزير الإعلام أن يعني يعيدوا هذا الإرث التلفزيوني الكبير إلى شاشة تلفزيون البحرين، لأن يوجد في جعبة هذه الشركة. وأنا اطلعت على أرشيفها للأمانة، اطلعت على الأرشيف، الصور اللي موجودة والأرشيف الإعلامي، وأعتقد بأن تاريخ البحرين موجود في أرشيف شركة نفط البحرين.
1: نعم، هي ظلت توثق إلى حين بروز تلفزيون البحرين.
0: نعم،
1: في هذه الفترة لا شك بأن هناك الكثير من الأحداث
0: كثير لم توثق حتى الآن. يعني
1: في هذه المسيرة الإذاعية والتلفزيونية، هل كانت لكم فرصة مثلا زيارات لدول شقيقة أيضا، إذاعات شقيقة؟
0: نعم، كان هناك برنامج تبادل المذيعين على مستوى دول مجلس التعاون. فأتذكر في يوم من الأيام كنت مار في الكوليدور أمام مكتب الأستاذ سامي القوز، فلقاني المدير الإذاعة المرحوم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، قال لي غازي في فرصة لإذاعة الرياض تروح منتدى هناك، حاب تروح؟ فقلت لي بكل سرور، بالعكس يعني هذا شرف لي. قال لي خلاص إذن السفر باكر. شو؟
1: هلق لك بأسبوع، عقب يومين ثلاثة
0: بكرة السفر. قلت لي حاضر. فأتذكر يعني مباشرة يعني يوم ثاني أنا سافرت، حتى ما مداني أجهز نفسي يعني لا ملابس ولا لا. فالله ستر، كان في إذاعة الرياض مش في تلفزيون الرياض، لأنه كان يتطلب يعني إعداد ملابس جديدة وملابس خاصة لشاشة تلفزيون الرياض. فحقيقة قضيت أسبوع كامل في إذاعة الرياض، ومن حسن حظي أن أنا اخترت الفترة الأولى من الخامسة فجرا. الفترة الأولى كان بعد نشرة الأخبار يبدأ صباح المملكة، وكان بمشاركة بعض الأخوة العاملين في إذاعة الرياض، واللي إلى الآن أنا على تواصل معهم. يعني هذا الكلام كان ربما في عام 1998. فمن الأسماء الإذاعية في المملكة العربية السعودية القديرة حقيقة اللي أنا على تواصل معها حتى الآن كان رئيس المذيعين اللي عين في تلفزيون الرياض، هو الأستاذ عبد العزيز العيد أبو فهد، الله يعطيه الصحة والعافية، وأوجه له تحية من إذاعة البحرين إذا كان يستمع هذا اللقاء. فقضيت أجمل الأيام، لأن كنت يعني أزاول قراءة المواجيز والاشتراك مع مواطنين المملكة العربية السعودية في صباح الخير في الصباح الباكر، ومن ثم نقدم المواجيز والنشرات الأخبار. وعملت في إذاعة القرآن الكريم أيضا بالرياض. حتى من الأمور اللطيفة والذكريات اللطيفة، الأستاذ أحمد جمعة معد البرامج بعد ما رجعت من إذاعة الرياض قال لي غازي أنت رايح إذاعة الرياض؟ قلت له إيه. قال لي يا أخي أنا ما أدري. يقول أنا صدفة وأنا جاي إلى إذاعة البحرين، يقول حطيت المؤشر الرادو في السيارة على إذاعة الرياض، وإذا بصوت يا جماعة هذا حلم ولا حلم؟ غازي في إذاعة البحرين، شو ودا إذاعة القرآن الكريم بالرياض؟ مو معقول. فتميت أسمع إلى أن دخلت في

0: سألت الأستاذ الرحمن عبد الله أنتوا غازي باعثينه؟ قال إيه. قال يا أخي أنا تفاجأت، شو وداي ذات رياض؟
1: لخبطوهم.
0: فتلخبط، فقلت له لا بالفعل أنا رحت يعني وقدمت انضمت إلى كذا إذاعة في إذاعة الرياض، وكان للشرف حقيقة يعني أن أنا أعمل مع المذيعين المخضرمين جدا، وأنضم إلى المنظومة الإعلامية بالمملكة العربية السعودية.
1: نعم. على ذكر الأستاذ أحمد جمعة وكان من مؤدين إذاعة البحرين، عملت أيضا مع الأستاذ سعيد الحمد، لكن أيضا كان هناك جملة من المؤدين أيضا عملت معهم أستاذ غازي.
0: عملت أيضا مع بعض المعدين في إذاعة البحرين على رأسهم الأستاذ عتيق سعيد، الأستاذ سعيد الحمد الله يرحمهم، أيضا الأستاذ عزيز البسام الله يرحمها. عملت أيضا في بعض المسلسلات الدرامية الإذاعية اللي كان يعدها الأستاذ عيسى الحمر، قدمت كذا مسلسل بالمشاركة مع كوكبة من ممثلي البحرين على رأسهم الأستاذ إبراهيم بحر الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: يعني أنا ما أنسى هذه الأيام الجميلة، لا أستطيع أن أنساها، لأنهم قدموا يعني الدعم الكبير إلى العملية الإعلامية في إذاعة وتلفزيون البحرين.
1: هل تذكر اسم العمل الدرامي؟
0: والله كثير، ما يعني لازم أرجع لأرشيفي الخاص. يعني كثير من المسلسلات الدرامية الإذاعية، بس من أشهر الأسماء اللي أنا عملت معاهم هو الأستاذ عيسى الحمر. أيضا الأستاذ غسان الشهابي قدمت معاه من إعداده بعض البرامج الثقافية التي لا ينساها الناس. بعد ذلك لا أنسى فترة ميثاق العمل الوطني، إذا حبيت ننتقل إلى الألفين.
1: نعم.
0: إلا إذا عندك أشياء قبل تحب تستفسر منها.
1: نحن
0: قبل ما ننتقل إلى
1: دام دشينا البحرين في 100 عام، فإحنا يعني
0: نعم نعم.
1: نعم.
0: المشروع الإصلاحي والوطني لجلالة الملك كان طبعا هذا أكبر مشروع غير توجهات وزارة الإعلام في مملكة البحرين 360 درجة، وغير خطط وبرامج إذاعة وتلفزيون البحرين بشكل كبير جدا، وأعطينا مساحة من الحرية والعمل الإبداعي بشكل كبير جدا، إلى درجة احنا كنا في وزارة الإعلام ووكالة أنباء البحرين نستقي أخبارنا من وين؟ من وكالة الأنباء،
1: رويتر،
0: أسوشيتد بريس، وكالة الشرق الأوسط، الإذاعات الأخرى، فعندنا قسم الرصد اللي موجود.
1: نعم.
0: تصور الحركة الإصلاحية لجلالة الملك حفظه الله لما بدأ استلام الحكم في مملكة البحرين، وقيام وزارة الإعلام وبالتحديد الأخوة في تلفزيون البحرين بقيادة أستاذنا الكبير والفذ والإعلامي القدير الأستاذ خليل الذوادي، برعاية هذه الأفكار اللي قدمت لتلفزيون البحرين لإسناد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. أنا لا أنسى يعني هؤلاء الأشخاص والأفذاذ الكبار اللي قدموا كل العون يعني الإذاعي والتلفزيوني، إلى درجة أن تحولت هذه الشاشة المستطيلة أو المربعة لتلفزيون البحرين إلى المصدر الأول للأخبار العالمية. تحولت إلى المصدر الأول إلى وكالات الأنباء، بدل ما إحنا ناخذ منهم الأخبار اللي كانت تخص البحرين، كانوا هم وكالات الأنباء فاتحين شاشة تلفزيون البحرين، لأن التطور السياسي اللي فرض المشروع الإصلاح جلالة الملك كان يفرض أن هناك حدث كل يوم جديد في البحرين.
1: كان هناك شبكة من المراسلين، وكان هناك
0: شيء مهول. أنا لا أستطيع يعني أن أعبر بصوتي، لازم أكتب هذا الكلام. يعني هذا الكلام الجميل.

0: تحولت شاشة تلفزيون البحرين إلى بالفعل شاشة العائلة العربية والبحرينية. كنت تشوف على شاشة تلفزيون البحرين كل فئات المجتمع، كل طوائف البحرين، كل المهن في البحرين، كل الآراء في البحرين كنت تشاهدها على تلفزيون البحرين. ومن الأمور الجميلة جدا ما ننسى تشجيع جلالة الملك، وما ننسى الكلمات الأبوية للمغفور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آنذاك، لأن كنا نشوف الفرحة في عيون البحرينيين، وهذا المنظر هو اللي كان يسعد جلالة الملك لما يشوف شعب البحرين مساند إلى مشروع الإصلاحي، فرحان بمخرجات هذا المشروع، متعاطف جدا بالأفكار والمواد التي جاءت في ميثاق العمل الوطني، ولذلك حقق ميثاق العمل الوطني هذه النسبة 98.4%. لم يأتي من فراغ، يأتي من خلال دور وزارة الإعلام. ومن هنا أنا يعني أؤكد أن دور وزارة الإعلام هو الدور المحوري المساند والكبير. ما أحب أقول الدور الأول في مملكة البحرين، لا، بس كان هو لو الدور
1: فعل.
0: الفاعل والكبير في مساندة جهود وتوجهات جلالة الملك حفظه الله في إرساء العدالة وإرساء المساواة وبث روح الوطنية في شعب البحرين. يعني لا ننسى أن جلالة الملك في الدستور هو الراعي الأول للوحدة الوطنية، هو الراعي لشيء اسمه الوحدة الوطنية. فكانت هذه من المبادئ الجميلة اللي قدمتها إذاعة وتلفزيون البحرين إلى الناس آنذاك.
1: دائما يعني من خلال يعني تصريحات القيادة بالاهتمام بما يكتب وما يقرأ وما يسمع أيضا عبر وسائل الإعلام، يعني هذه الوصايا لن تكن تبث لأشخاص عاديين وإنما لصنع قرار.
0: نعم نعم.
1: في في في في الحكومة.
0: أنا ما أنسى لقائنا أخوي حسن، كان جمعنا لقاء مع جلالة الملك بعد انتهاء يعني مراسم الاستفتاء على بنود ميثاق العمل الوطني.
1: نعم.
0: التقينا في قصر الصافرية، من ضمن الحوار قلت له جلالة الملك ترى الناس مو ناسية يعني المنظر، وهي كانت تشوفك وانت تتجول في مدن وقرى البحرين بكل أريحية بينهم بدون حراس وبدون حواجز، وتلتقي مع الكبار والصغار والنساء والشيوخ والرجال والصغار. قلت له ترى هذه الناس طال عمرك مو قادر تنسى هذه المناظر، الناس مو قادر تنساها من جماليتها. فقال أنا والله يعني أقدر هذه المشاعر وتوصلني هذه المشاعر، وقال أنا ترى أنت يا غازي أنا ما أطالع إلا برامجك أنت في تلفزيون البحرين والله. فهذه قلت له
1: كبيرة.
0: نعم قلت له أنا طويل العمر هذه شهادة أعلقها على صدري، لأن إحنا قدمنا كل ما قدمنا بناء على مرئيات جلالتكم وتوجهاتكم حتى نرفع اسم البحرين وندخل حب البحرين في قلوب كل البحرينيين. فهذه أنا من المواقف الجميلة اللي ما أنساها آنذاك حقيقة.
1: بعد هذه المسيرة الجميلة ولعلني يعني أجد من المناسب أن نختم بهذا الموقف حقيقة الذي يعني أبديته، والذي يعني كان جميلا بمشاعره يعني بينك وبين صاحب الجلالة. زبدة الحديث، كيف تلخص العمل الإعلامي بالنسبة لغازي عبد المحسن؟
0: العمل الإعلامي هو قدم غازي عبد المحسن إلى الجمهور وإلى الناس، وهو من بث فيه روح الطموح وجاذبية العمل وروح العمل، وهو من رسخ في قلب غازي عبد المحسن، وهذا الكلام أنا أقوله للعلم لأبولاتي، أقول لهم دائما الإذاعة بث

0: تدفير روحين بدل روح واحدة. أولا هي روح الأسرة الواحدة، لازم تكون في أي مكان أنت تتواجد فيه تحب الناس حتى الناس تحبك. الروح الثانية هي روح الانضباط والمسؤولية، يعني احنا ندخل إلى النشرة قبل النشرة الإذاعية بخمس دقائق مثلا، نعد الأوراق، ناخذ نفس، نشرب لنا ماء، نشرب قهوة وشاي، نجهز أحبالنا الصوتية، وكذلك نشرة التلفزيون بالملي لازم تكون، عقرب الساعة لازم يكون بالملي. فهذا يجب أن يكون المذيع يتحلى بروح الانضباط وروح المسؤولية، فهذه روحين بثتهما إذاعة البحرين في قلب غازي عبد المحسن.
1: الإعلام القدير والأستاذ العزيز الكبير غازي عبد المحسن، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك الصحة والعافية، وشاكر لكم هذه الوقفة الإذاعية الجميلة اللي أرجعتموني فيها إلى عقود من الزمن إلى الخلف. شكرا لكم.
1: حياك الله، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أخرى أيضا إذاعية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
0: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
12: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.
14: رؤيتنا
15: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
14: رسالتنا
15: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
14: قيمنا
15: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
14: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
15: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: يسعد صباحك. ليلنا توي ما جاء، الشمس غابت وشرقت عندكم شمسي، هي شمسنا اللي في جبينك تلاقى، ولا قمرنا اللي فقدناه من أمسي. ليل السما برد وسحاب وعجاجة، يا من يشب النور في الخاطر العمسي.
1: وإحنا نقول لكم يسعد مساكم أعزائنا المستمعين، أو بالأحرى يسعد صباحكم، لأن إحنا سرقنا من النهار دقائقه الأولى.
0: أهلا بكم معانا، فرح يتجدد كل ليلة، حياكم الله.

0: ليش إحنا بين فترة وأخرى نحاول نسترجع شريط النسيان ونتعمد استلاب الماضي من ذاكرة الزمن ونحتفظ به حتى يعني عند حتى ولو لمدة قصيرة قد لا تتعدى الدقائق؟
1: شريط النسيان اللي تقول عنه هو جزء من ذاكرة الحاضر، وأقول ذاكرة الحاضر لأن يوم من الأيام كان هو الذاكرة الموجودة والمحركة لكل شيء. وبعد ما تقدمت عليه الأحداث رحلنا من ذاكرة الحاضر إلى ذاكرة النسيان.
0: بس إحنا رضينا أم لم نرضى متعلقين بعالم الماضي، ونعجز في كثير من الأحيان أن إحنا نطاول هامات النسيان، لأن النسيان قدرة من الصعوبة على كل إنسان أنه يمارسها على نفسه.
1: بس ليش الإنسان يحب التذكر ويتذكر ويتذكر؟ يتذكر أشياء يمكن يضايق تذكرها ومع ذلك يتذكرها، يتذكر بعد أشياء مفرحة يمكن تعطيه طاقة للاستمرار والبقاء.
0: أنت قلتي ليش الواحد يتذكر؟ أنا بقول لك إذا كان واحد يحب مثلا بشكل جنوني، حب يملك عليه كل جوانحه، حب مسيطر عليه وعلى تصرفاته مثل هالإنسان وبكل الحب اللي يحمله وعايش داخله، تتصورين من السهولة عليه أنه ينسى هالحب؟ يمكن هذا الحب طبعا تخنقه ظروف معينة وتقتله، لكن ما تقتله داخل هذا الإنسان. مثل هذا الإنسان ما أعتقد أنه راح يعرف النسيان.
1: يتهيأ لي حتى لو عرف النسيان لفترة معينة، هل يمكن يعرف عدم التذكر؟ صعب جدا. لو الإنسان حرم من النسيان وحرم من عدم التذكر ما بيقدر يتحمل الحياة.
0: ليش؟ شو التناقض بين النسيان والتذكر؟
1: النسيان نعمة للي يريد أن ينسى ويرتاح من واقع معين علشان يتجاوزه إلى عالم جديد.
0: التذكر؟
1: التذكر بعد نعمة من نعم الحياة، لأن الإنسان لو حب يتذكر حوادث معينة في حياته، أو خلينا نقول ذكريات كانت لها تأثير، أو حب راح، لو حرم نعمة التذكر شلون ممكن يتذكر شيء يحب يتذكره علشان يرتاح منه حتى لو كانت ذكرى غير مريحة؟
0: إذن الإنسان سجين النسيان والتذكر.
1: فعلا سجين، وقلبي القاضي وفكري سطوة السجاد.

0: وسيف اعدامي الذكرى ونفس حيل مشطولة. أهيم بعالم الماضي عجزت طاول الكتمان، عسى من قال ناسيها جميع الخلق ينسونه. عصفبي مارد الذكرى غدابي كنه الطوفان، على لون الجروح اللي كوتني يا ضمالونه. تذكرتك على غفلة زماني والجروح أخوان، هلك مجنون يطويه الغرام بعين مجنون.
1: تذكرتك على بعد المسافة من عنا الحرمان، تذكرتك سراب يلهث العطشان من دونه، تذكرت القوافي يوم أنا فيك أبدعي القيفان، تذكرت المعاني والمعاني منك مغبونة، تذكرت القصايد مصدرة من صادق الوجدان يوردها خفوق عذب العشاق بالحونة، تذكرت الهموم اللي لها في خافقي نيشان، تذكرت المشاعر والغلا واشواق مشحونة، تذكرت الليالي يوم أنا وانت بها خلان يغطينا ظلام ما كشف للغير مكنونه.

0: إيش كثر وإيش قد الصوت ممكن أن ينم عن شخصية صاحبه؟
1: والله هالأيام الصوت يخدع جدا.
0: شلون يعني يخدع؟ الصوت هو الصوت.
1: في أصوات لما تسمعها ممكن تخمن الإنسان اللي كلمك أو تكلمه، وممكن حتى تقدر سنه أو ربما شكله إذا طال الحديث بينك وبينه.
0: بس هل ذي ممكن من غير ما تشوفه؟
1: ممكن، خصوصا عند الناس اللي عندهم قدرة على التعرف على الإنسان من خلال صوته، حيث أن هناك من يقدر يتعرف على شخصية الناس من خلال عيونهم أو طريقة كتاباتهم أو ربما مشيتهم أو حتى كعب ريولهم. إذن فالصوت ممكن أن يترجم شخصية الإنسان.
0: طيب والنوع الثاني من الأصوات؟
1: النوع الثاني هو اللي ما تعرف له ولا تعرفه، لأنه غير ثابت في نغمات صوته وذبذباته. كل مرة يغير صوته، خصوصا إذا كان يقصد من وراء تغيير نبرات صوته هدف معين.
0: هذه ما يصير إلا عند اللي يحبون المعاكسات عن طريق الهاتف خلينا نقول، أو ممارسة الغزل الإيقاعي بالجنس الناعم أو العكس. هذه لين ممكن يقلدون أصوات غير علشان يخدعون اللي قاعدين يكلمونهم؟
1: أنا أرتاح من الصوت اللي يبث فيني دفء المشاعر، الصوت الناعم اللي تشعر معاه أنه سيمفونية تعزف على أوتار قلبك. صوتك لبس لون الضحى واشعل الليل، وأنا اشتهيت أشرب سوالفك. قولي هاتي قوافل صمتنا واسرجي خيل، خلي دروب النور تجمع فلولي. لولاك والله ما اشتهي ضحكة سهيل، ولا انتشي لو يرقص الليل حولي. أنا بدونك وادي يرفض السيل، من مزن هذولاك وامطار ذولي. لك في حشاي ديار وطيور ونخيل، وصلك ربيع غردت له فصولي.
0: ويلي على ما تزرعين التفاصيل، شوق لا يهب الغلا في حقولي. وجهك لفاني مثل عطر المواصيل، يا مرحبا به يوم يواكب وصولي. تلثم بياض الخد سود مظاليل، جيف ارتوي لا صار شوفي فضولي. قريت حسنك ما قريت الفناجيل، وليا كتبتك حجتي في نحولي. ميلاد نورك فيه موت القناديل، وحضور ودك فيه غيبة عذولي.

0: الحب جمعهم، أو خلينا نقول جمع بينهم، ونفس الحب اللي جمعهم هو اللي فرقهم.
1: شلون يصير؟
0: أنا أقول لك، مأساة البنت أن هذه هو حبها الأول، أما اللي حبته فمأساته أن هي كانت حبها الأخير.
1: إذن في فارق كبير بينهم. هي تدخل تجربة الحب الأول لأول مرة في حياتها بعواطف طبعا، تتفتح لأول مرة بكل الأحلام والأماني في هالحب اللي بيخليها تطلع على دنيا الحب بشوق ورغبة.
0: بالضبط. أما هو اللي هو الرجل اللي تحبه، فهو خاض تجارب عاطفية كثيرة، وعنده مناعة وقدرة على التأقلم مع أي تجربة حب جديدة.
1: منتش رايك، هل يجمعهم الحب مرة ثانية؟
0: والله كل تصرفاته تقول لا،
1: وهو
0: كل تصرفاته تقول ربما.
1: وأنت كمراقب للتجربة إيش رايك؟
0: أنا أتمنى أن تنتصر لا على ربما، لأني مقتنع بأن التجربة الفاشلة لا ينبغي أن تتكرر.
1: أنت تخاف من الغدر؟
0: أبدا، أنا ما أهاب من الغدر، لكني أهاب من أني أتعذب من الغدر أكثر مما تعذبت.

0: يا عيني منه جالي فيني غرامة وسط الحشا يلقى مكانه والأوطان. ما ترحمي يا عيني منه مرامه وصل الذي غرو من الحور فتان. لا من نوى ما هي بتخطي سهامة يقولها منه صويب والهان، والهان يسمع من حبيبه كلامه يروي كلام الحب يا صاح عطشان. ما ينجلي حب فؤادي مقامه باقي على مر الليالي والأزمان.
1: من حبكم
2: ما ذاق جفني منامه، عيا لذيذ النوم من عيني وجعان. يا عاذلين القلب يكفي ملامه، قول ان تقولونه تودونه هجران. قالوا قوي الباس وشبه علامة، أصبح طريح الحب يشدي بالألحان. قلت اعذروا قلت اعذروا منه تزايد هيامة، شاف الفرح يمسح جروحه والأحزان.
0: في نهاية لقاء الليلة شكرا على صحبتكم أعزائي المستمعين، نلتقي باكر على خير
2: وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: لا يغيب ولا يتوقف.
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يصل بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن بعد زيارة للجمهورية الهيلينية الصديقة. التقى جلالته خلالها مع فخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس الوزراء.
2: جلالة الملك المعظم يشيد بالإنجازات الحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية على مدى عقود من الزمان وبمكانتها الرفيعة وسط المجتمع الدولي.
1: نائب جلالة الملك ولي العهد يعرب عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية وحرصهم على استمرارية الإنتاج بما يصون موقع ألبا في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.
2: الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد أن مملكة البحرين ماضية في تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على رأس المال البشري.
1: والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يدين المحاولة الآثمة لميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم.
1: أهلا بكم. وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم بعد أن قام بزيارة للجمهورية الهيلينية. التقى جلالته خلالها مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية الصديقة، ومعالي السيد كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء. وأجرى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مباحثات تناولت تطور العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيز وتنمية التعاون التاريخي الوطيد والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، إلى جانب

مستجدات القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وكان في مقدمة مستقبلي حضرة صاحب الجلالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم قد غادر بحفظ الله ورعايته الجمهورية الهيلينية في وقت سابق، حيث كان في مقدمة مودعي جلالته معالي السيد سبيري دون أدونيس جورجياديس وزير الصحة في الجمهورية الهيلينية. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.

0: كل بلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
1: وأشاد جلالته في هذه المناسبة الوطنية بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات والميادين على مدى عقود من الزمان، وبالمكانة الرفيعة التي رسختها وسط المجتمع الدولي. كما أعرب جلالته رعاه الله في البرقية عن بالغ اعتزازه وتقديره بمستوى عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع شعبي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تجسد الروابط الأخوية الوطيدة التي تميزت بها هذه العلاقات الثنائية. وأكد جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات العمل والتعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويعود بالخير والنفع على بلديهما. داعيا جلالته الله العلي القدير أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق أعلى مراتب التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية العاملة في شركة ألمنيوم البحرين ألبا لحرصهم على الحفاظ على استمرارية إنتاج ألبا بما يصون موقعها في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
0: وقال سموه إننا اليوم نقف على مشروع صناعي وطني بدأت عملياته عام 1971 بسواعد وطنية، واستمرت عملياته الإنتاجية لمدة 55 عاما متواصلة حتى أضحى اليوم أحد أهم المشاريع الحيوية البارزة كأكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، والذي يواصل مسيرة التوسع والتطوير بجهود مخلصة وعطاء مستمر من الكوادر الوطنية العاملة فيه ليظل علامة عالمية بارزة في صناعة الألمنيوم، ويساهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا، يرافقه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه للعاملين بالشركة تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله.
2: السلام عليكم.
3: السلام.
2: كيف أصبحتم؟ طيبين. حقيقة أنا كانت عندي زيارة اليوم لمصنع ألبا، وحرصت أني أشوفكم أنتم اللي صبرتوا وصمدتوا في وجه يعني تحديات كبيرة وعدوان آثم من إيران. في 28 مارس أصبتوا بصاروخ مباشرة وما وقفتوا العمل، وهذا الحقيقة يعني يبين شجاعة أهل البحرين والمواطنين اللي كلهم قاموا بواجبهم. فحقيقة يعني البحرين ما ضغطت على أحد ولا كانت تستاهل اللي تحملته، لكن هذا الواقع، لكن رفعت رؤوسنا كلنا الحمد لله يعني بشجاعتكم وبمثابرتكم.

0: وبتضحياتهم. فودي أشكركم وأشكر أهلكم اللي بعد يعني صبروا في وقت اللي النتيجة ما كانت معروفة. فحقيقة وصلوا لهم الشكر والشكر ما وصل لكم. بس كنت بسلم عليك.
1: وأكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من تقدم في القطاع الصناعي على مدى العقود الماضية يرتكز على رؤية طموحة آمنت بدور الصناعة في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وكوادر وطنية قادها الشغف والطموح منذ انطلاقتها العمل في هذا القطاع، بأن تسهم بعطائها وكفاءتها في الارتقاء به إلى المستويات العالمية التي نشهدها اليوم. وأشار سموه إلى أن الكوادر الوطنية العاملة اليوم في المؤسسات الصناعية هي امتداد لتلك الكفاءات التي أسست لمسيرة الإنجاز بما تتحلى به من ذات العزيمة والإصرار على مواصلة العمل وتحقيق الإنجاز بأفضل صورة في مختلف الظروف والتحديات. وأعرب سموه عن اعتزازه بموظفي الشركة وتقديره لدورهم في مواصلة تطوير إنتاج ألبا والارتقاء بجودة منتجاتها وتعزيز تنافسيتها عالميا، مشيدا بما حققته الشركة بفضل كوادرها الوطنية من إنجاز تمثل في تسجيل 50 مليون ساعة عمل آمنة. هذا وقد اطلع صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على سير العمل في خطوط الإنتاج والمشاريع التطويرية التي تعمل عليها الشركة، كما التقى سموه برئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا وعدد من الكوادر الوطنية العاملة بالشركة، وأشاد بما قدموه من نموذج وطني مشرف في القيام بواجبهم الوطني في مختلف الظروف. كما رحب سموه بصفقة استحواذ شركة ألبا على شركة ألمنيوم دونكيرك أكبر مصهر للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، بما يدعم التطلعات الطموحة في بناء منصة عالمية للألمنيوم منخفض الكربون والذي من شأنه أن يعزز من حضور شركة ألبا في الأسواق العالمية ويدعم قدرتها على تحقيق النمو المستدام، حيث تتمتع دونكيرك بمكانة متميزة بفضل مستويات الأتمتة المتطورة وقدرات الإنتاج المتكاملة والقاعدة القوية من الكفاءات الماهرة تؤهلها للاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد على الألمنيوم المنتج بشكل مستدام. من جانبه رفع السيد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا أسماء آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به من تقدير سام للعاملين بالشركة، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله لتفضل سموه بزيارة الشركة وإطلاعه على البرامج والخطط التي تعمل عليها الشركة، مثمنا عاليا إشادة سموه بجهود الكوادر الوطنية العاملة في الشركة واعتزازه بدورهم في مواصلة تطوير إنتاج ألبا، مؤكدا أن هذه الإشادة هي دافع كبير لجميع العاملين في الشركة لمواصلة التطوير والتحديث وصولا للأهداف المنشودة للشركة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 45 لسنة 2026 بنقل وتعيين مدراء في وزارة النفط والبيئة، وذلك بناء على عرض وزير النفط والبيئة جاء فيه. المادة الأولى: ينقل السيد عدنان سعيد محمد المخرج مدير إدارة الرقابة والتراخيص ليكون مديرا لإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة النفط والبيئة. المادة الثانية: يعين السيد وليد سلمان عبد المهدي المؤذن مديرا لإدارة الرقابة والتراخيص في وزارة النفط والبيئة خلفا للسيد عدنان سعيد محمد المخرج. المادة الثالثة: يعين الشيخ دعيج بن صباح بن سلمان آل خليفة مديرا لإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة النفط والبيئة.
2: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 46 لسنة 2026 بنقل وتعيين مديرين في وزارة شؤون الشباب، وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب جاء فيه. المادة الأولى: ينقل السيد مساعد سلمان مساعد مسعود مدير إدارة الاتصال والتسويق ليكون مديرا لإدارة الفعاليات والبرامج في وزارة شؤون الشباب خلفا للسيد عبد الكريم عبد الحميد المير. المادة الثانية: يعين السيد

0: وليد يوسف علي البهدهي مديرا لإدارة الاتصال والتسويق في وزارة شؤون الشباب خلفا للسيد مساعد سلمان مساعد مسعود.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 47 لسنة 2026 بتعيين عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وبعد توصية مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب. جاء فيه تعين السيدة مي حسن العسمي ممثلة عن وزارة العمل في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب خلفا للسيد عقيل عبد علي بحسين، وتكون مدة عضويتها لنهاية مدة سلفها. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة النائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ماضية في تحديث منظومة السلام والصحة المهنية لتكون مستجيبة على الدوام للمتغيرات العالمية.
0: وأوضح معاليه بأن الاستراتيجيات الحكومة في هذا القطاع تضع في صدارة أولوياتها المواءمة الدائمة مع متطلبات التحولات التكنولوجية المتسارعة، وذلك عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والقانونية على نحو يضمن تبني أفضل الممارسات المتبعة. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بافتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية والذي تنظمه وزارة العمل ومجلس السلامة والصحة المهنية تحت شعار تعزيز الحماية الاستباقية باستخدام التقنيات الذكية. كما حضر الحفل ممثلو المنظمات الأهلية وأطراف الإنتاج الثلاثة وعدد من الخبراء والمختصين في مجال السلامة والصحة المهنية. بهذه المناسبة لفت معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن التحول نحو توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والأنظمة التقنية المتقدمة بات ضرورة ملحة لاستباق المخاطر والحد منها، منوها في هذا الصدد بأهمية تعزيز جسور التعامل مع المنظمات الدولية المتخصصة والاستثمار في البحث العلمي والتدريب لبناء كفاءات قادرة على إدارة أنظمة السلام الحديثة بكفاءة وفاعلية. وأشاد معاليه بمستوى الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والتي تثمر دائما عن تحقيق نتائج إيجابية وملموسة على صعيد الالتزام بالاشتراطات الوقائية، مستذكرا في هذا السياق النتائج الإيجابية لتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال صيف العام الجاري، الأمر الذي يجسد وعيا ومسؤولية مشتركة بأهمية توفير الحماية للعمال من الإصابات والإجهاد الحراري ويدعم استدامة الإنتاجية وكفاءة الأداء في مختلف القطاعات. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لوزارة العمل ومجلس السلامة والصحة المهنية على تنظيم هذا الحدث البارز. من جانبه أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يمثل أولوية قصوى ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولفت سعادته إلى الأهمية الخاصة لانعقاد المؤتمر تزامنا مع الاحتفاء بعام عيسى الكبير، حيث شكلت الرعاية المبكرة لسلامة الغواصين عبر المستشفى العائم في عهد صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، شكلت نموذجا رائدا في هذا المجال ليكون التطور الحالي في قطاع السلامة امتدادا طبيعيا لتلك القيم الراسخة التي تعززت في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لتفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المؤتمر، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة هذا الحدث كملتقى مهني رائد لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات الوقائية. بعدها تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث اطلع على أحدث الحلول والمبادرات التي تطبقها الجهات المشاركة لتعزيز حماية بيئة العمل ورفع مستوى الوقاية وتقليل المخاطر.
2: حماية الإنسان في موقع العمل وتعزيز بيئة مهنية آمنة ومستدامة أولوية توسع

0: تمثل مملكة البحرين ترسيخها عبر منظومة تجمع بين التشريعات والوقاية والتوعية وتطوير معايير سلامة والصحة المهنية. وترسيخا لهذه المنظومة انطلقت أعمال المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية وسط حضور كبير معني.
1: نشكر القائمين على هذا المؤتمر ويعني المؤتمرات مثل هذه مهمة جدا لتوعية المجتمع خاصة أصحاب الأعمال والعاملين في سوق العمل على أهمية صحتهم وسلامتهم وأن الدولة قائمة على هذه الأمور ومتابعة يعني صحة وسلامة العاملين بشكل عام.
2: الشراكة مع القطاع الخاص تعطي المؤتمر والمعرض الوطني للسلامة والصحة المهنية صفة تخصصية باعتباره منصة مهنية لتبادل الخبرات ورصد المخاطر وإدارتها قبل وقوع الحوادث والإصابات المهنية الناتجة عنها.
0: المؤتمر يشكل منصة وطنية تجمع الجهات المعنية والخبرات المتخصصة لمناقشة واقع السلامة والصحة المهنية ومواكبة المتغيرات التي تشهدها مواقع العمل وتبادل التجارب والممارسات التي تسهم في الحد من الحوادث والمخاطر المهنية، جهود تتكامل مع تطوير التشريعات وبرامج التوعية والرقابة والتأهيل وتعزيز النهج الاستباقي في التعامل مع المخاطر بما يرفع مستويات الحماية للعاملين في مختلف القطاعات.
3: دورنا ان احنا يعني نوعي في مجال اللي هو الصحة والسلامة المهنية والبرامج اللي تأهل البحرينيين انهم يرتقون في الصحة والسلامة المهنية، ومشاركتنا هي دعم لجهود وزارة العمل.
4: احنا لخلق الوعي ونشر اهم شيء خصوصا في الاندستريال اريا في الشركات مع ضغط العمل تكون تصير حوادث، وانت حتى لو كنت انت متمكن وكنت جاهز لعمل اي وظيفه بس بعد تصير حوادث بسبب الضغط العمل، فاحنا نحاول ان نكون نبرز اهميه السلامه في وقت العمل.
5: أشكر مملكة البحرين وبالتحديد وزارة العمل على إقامة هذه المعرض اللي أتاحت لنا الفرصة لإقامة معرض خليجي نبين فيه استراتيجية السلامة والصحة. نمثل استراتيجية السلامة والصحة المهنية المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي. الاستراتيجية تمثل ركائز أساسية منها الاستدامة ومنها رفاه العاملين والصحة والسلامة المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي.
0: ويعزز المعرض المصاحب للمؤتمر الجانب التطبيقي من خلال إتاحة المجال أمام الجهات والمؤسسات المتخصصة لاستعراض الحلول والممارسات المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، وبين الخبرات المطروحة والحلول المتخصصة تتجه الجهود نحو هدف مشترك يتمثل في ترسيخ الوقاية كثقافة مستدامة في مواقع العمل وتعزيز المسؤولية المشتركة في حماية العاملين ورفع كفاءة بيئة العمل.
6: يأتي المؤتمر الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية ليؤكد أن السلامة في بيئة العمل مسؤولية مشتركة تبدأ من الوعي بالمخاطر والالتزام بالوقاية وتمتد إلى ترسيخ الممارسات الآمنة كثقافة يومية بما يعزز حماية العاملين ويرفع جاهزية المنشآت وصولا إلى بيئة مهنية أكثر أمنا واستدامة.
7: عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الرابعة من دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس.
8: وفي مستهل الجلسة شهد المجلس بما يليه جلالة الملك المعظم رعاية ودعم دائمين للتعليم والاستثمار فيه باعتباره ركيزة أساسية في التنمية، ما أسهم في أحداث نهضة نوعية في جودة المخرجات التعليمية وتطوير المناهج وتوفير بيئة تحفيزية ترعى الإبداع والابتكار. وثمن في هذا السياق الرعاية الملكية السامية لجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، معربا عن خالص تهاني للفائزين بالجائزة في دورتها هذا العام. كما هنأ المجلس الطلبة والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية في مختلف المراحل الدراسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. إلى ذلك أدان المجلس بأشد عبارات الإدانة والاستنكار المحاولة الآثمة والنكراء التي نفذتها ميليشيات

0: الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا باستهداف مكة المكرمة. كما استذكر تصاعد الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولاتهم المتكررة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، داعيا إلى تضافر الجهود لوقف جميع أشكال الاعتداء على سيادة الدول واستقرارها. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستهلها باعتماد نتائج الدفعة الثالثة من خريجي برنامج دبلوم معلم القرآن الكريم والدفعة الأولى من خريجي دبلوم القراءات. ثم اطلع المجلس على مذكرة من الأمانة العامة بشأن مشاركتها في أعمال المؤتمر 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. وفي سياق آخر، قرر المجلس تنظيم برنامج ديني جديد يعنى بتدريس الحديث الشريف. عقد في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد السويسري، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير الخارجية أهمية الدور الذي تطلع به سويسرا في دعم العمل الإنساني الدولي، كما تناول أمن الملاحة البحرية وحماية البحار، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مؤكدا ما تتمتع به سويسرا من موقع مميز للإسهام في هذه الجهود. وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب سعادته عن تطلع مجلس التعاون إلى تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع سويسرا ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الحديثة. وقد بحث الاجتماع المسار المتقدم لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يعود بالنفع والفائدة على الجانبين. كما ناقش الوزراء آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب تدارس جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك. كما تم تبادل وجهات النظر إزاء سبل تطوير التعاون المشترك في المجال المالي والمسائل التنظيمية والعلوم والابتكار والملفات الإقليمية. عقد في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية الصديقة.
0: وقد ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة في الاجتماع، أكد خلالها على متانة علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية الصديقة، والتي تشهد تطورا ونموا على الدوام على كافة الأصعدة. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره لرئاسة فرنسا لمجلس الأمن الدولي ولدعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2817 واجتماع صيغة أريا الذي عقد في 17 من سبتمبر، وثمن إدانتها للهجمات على دول المجلس وعقدها جلسة طارئة بشأن الهجمات على المملكة العربية السعودية، مجددا تضامن المجلس الكامل مع المملكة وحقها في الدفاع عن النفس. كما أشاد بنجاح قمة الفضاء الدولية الأولى التي استضافتها الجمهورية الفرنسية، ودعا إلى تعاون دائم في هذا المجال. وفي الشأن البحري، رحب سعادته بالجهد الفرنسي البريطاني في مضيق هرمز، ودعا إلى التعامل مع هرمز وباب المندب بوصفهما تحديا واحدا، وإلى الإفراج الفوري عن أطقم السفن المحتجزة. وأكد الوزير موقف مجلس التعاون الثابت الداعي إلى ضرورة عودة حركة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير، ورفض أي رسوم أو نظام تصاريح، والتمسك بحق المرور العابر وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية. وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي والمسائل المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا، ودعم جهود صون حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب. التقى سعادة الدكتور عبد

0: لطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
1: وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية وسبل تعزيز وتنمية أطر التعاون المشترك على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والتنموية منها لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة. كما تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وتطورات الأوضاع في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح في يد الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية وإعادة الإعمار وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في الفعالية الجانبية التي نظمتها كل من جمهورية كينيا وجمهورية فنلندا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان الذكاء الاصطناعي القوى الوسطى السيادة المشتركة.
0: وفي مداخلته في الفعالية أكد سعادة وزير الخارجية أهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا المعاصرة، ما يجعل وتيرة تطوره اليوم تستدعي قيادة سياسية واعية وتوجيها دائما. وقال وزير الخارجية إن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كان قد دعا في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إبرام معاهدة دولية تنظم تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التعاون الدولي وتوحيد الجهود عالميا هما السبيل إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والسلام والازدهار. وأكد وزير الخارجية أنه يجب أن يظل الذكاء الاصطناعي تحت توجيه الإنسان وإشرافه وسيطرته، وأنه يجب تطويره واستخدامه وفقا للقانون الدولي مع بقاء المسؤولية والمساءلة مرتبطتين بوضوح بالقرار البشري. وشدد الوزير على ضرورة ألا تؤدي إدارة المخاطر إلى توسيع الفجوة بين الدول في الانتفاع بمزايا الذكاء الاصطناعي، مؤكدا التزام مملكة البحرين بالإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى بناء نهج مسؤول ومتوازن للذكاء الاصطناعي. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة مع سعادة السيد أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.
1: خلال اللقاء أعرب وزير الخارجية عن تقديره لمشاركة المنظمة البحرية الدولية في جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها المملكة بشأن أمن الملاحة البحرية وما تضمنته الإحاطة التي قدمتها نائبة المدير العام في الجلسة من أفكار ومقترحات بناءة، مشيدا بالدور البارز الذي تطلع به المنظمة البحرية الدولية في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية. من جانبه أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن اعتزازه وتقديره للدور الدبلوماسي الذي تقوم به مملكة البحرين من خلال عضويتها في مجلس الأمن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين أمن وسلامة الممرات البحرية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات ومستجدات الأوضاع الإقليمية. في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني طرح 3 مشاريع جديدة للحجز في مدينة سلمان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك وفق برنامج البيع على الخارطة وبالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
0: وأكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن طرح 137 وحدة سكنية جديدة يسهم في زيادة المخزون العقاري ويوفر للمواطنين خيارات أكثر تنوعا ومرونة للحصول على السكن الملائم. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن الوحدات الجديدة تتوزع على 3 مشاريع بمدينة سلمان ينفذها عدد من المطورين العقاريين، وذلك ضمن المشاريع المدرجة في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن المشاريع الجديدة تأتي امتدادا لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها سهيل وحي النسيم والوادي ودانات سند، والتي أسهمت في تنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين. وبينت أن برنامج حقوق تطوير الأراضي

0: الحكومية يستفيد من خبرات المطورين العقاريين لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع التمويلات الإسكانية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع. وأكدت أن التوسع في البرنامج يعزز دور القطاع الخاص في تطوير السكن الاجتماعي وزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير مزيد من الخيارات أمام المواطنين. ولفتت سعادتها إلى أن طرح المشاريع الجديدة بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يعزز تحويل الشراكات والحلول المبتكرة إلى مشاريع فعلية وتوظيف الحلول الرقمية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخيارات العقارية والتمويلية المناسبة. أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية أن الاستثمار في تطوير الكفاءة القيادية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وإنتاجية ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.
1: جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها معهد الإدارة العامة بحضور سعادة وزير التنمية الاجتماعية والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعي الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، وبمشاركة منتسبي الدفعتين 38 و39 من برنامج إعداد القيادات التنفيذية قيادات ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. وأشار وزير التنمية الاجتماعية إلى أن تطوير القيادات الوطنية وتمكينها من ابتكار الحلول واستشراف الاحتياجات المجتمعية يعززان كفاءة العمل الحكومي وقدرته على مواصلة تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين، مؤكدا الدور المحوري للقيادات الحكومية في دفع مسارات التطوير وتحقيق الأهداف التنموية. من جانبها أكدت المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد يواصل تنويع أساليب التعليم والتطوير، ومن بينها تنظيم الجلسات الحوارية مع القيادات الوطنية لما تمثله من منصة فاعلة لنقل الخبرات التراكمية وإثراء معارف المشاركين، بما يجسد أهمية التكامل الحكومي في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية.
2: كانت فرصة طيبة أن نقعد مع سعادة وزير التنمية الاجتماعية وطلعنا على مسيرات سعادة الوزير والمحطات اللي مر عليها خلال يعني مسيرته المهنية، ويمكن من أهم الأمور اللي استفدنا منها طبعا التحديات والأمور اللي مرت عليه وكيف هو تغلب على هذه التحديات. فكانت فرصة طيبة لأن احنا طبعا يعني خلنا نقول قياديين جدد في حكومة البحرين على أساس نتعلم من هذه الخبرات ونبني عليها.
3: هذا البرنامج لتنمية مهارات القيادية لدى موظفين القطاع العام، وأثناء التصميم احنا نركز مو بس على الجزء النظري من البرنامج ولكن أيضا الجزء العملي. ويمكن اليوم أحد أبرز المحاور الأساسية من هذا البرنامج هي الالتقاء بالقادة في مملكة البحرين.
4: سعدنا بهذه الجلسة الحوارية مع سعادة وزير التنمية الاجتماعية حول تجربته في مجال القيادة، ومشاركنا به في محطات وتجارب عديدة شكلت مسيرته المهنية القيادية، إلى جانب النصائح القيمة للمدراء الجدد في القطاع الحكومي، منها التواصل، الابتكار، المسؤولية، بناء فرق العمل.
1: شهد الشيخ خالد بن حمود الخليفة محافظ محافظة العاصمة الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين بمناسبة مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سعادة السيدة ستيفاني لين هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وعددا من كبار المسؤولين.
0: وأكد المحافظ في كلمته أن العلاقات البحرينية الأمريكية تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون شراكة استراتيجية راسخة، وتحظى بدعم ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يدفع بمسارات التعاون بين البلدين نحو أفاق أرحب. وأشار إلى أن الاحتفاء بمرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية يمثل مناسبة مهمة لاستحضار مسيرة حافلة بالإنجاز، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة والتي تمتد لأكثر من 130 عاما. من جانبها أكدت سعادة السفيرة عمق العلاقات

0: الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بمملكة البحرين، مشيدة بما تشهد هذه العلاقات من تطور مستمر. وبدوره أكد السيد قيس الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين حرص الغرفة على مواصلة دورها في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ودعم الشراكات والاستثمارات المشتركة.
1: بالتعاون اليوم ما بين السفارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية البحرينية ومع محافظة العاصمة، اليوم الحمد لله حضرنا منتدى يناقش العلاقات البحرينية الأمريكية، وتم تسليط الضوء على جميع القطاعات سواء كانت الاقتصادية أو الثقافية وغيرها. والحمد لله اليوم العلاقات البحرينية الأمريكية بفضل قيادتنا الحكيمة الحمد لله نشوف هناك في تطور كبير. واليوم تم النقاش في عدة أمور من ضمنها السيسيبا، تم التطرح إلى جهود سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك في هذا الشأن، فتكلمنا عن جميع العلاقات. وأيضا هناك يعني الحمد لله فرصة كبيرة في التعارف والتعاون في جميع القطاعات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو استثمارية.
2: إنها فرصة رائعة اليوم بالشراكة مع محافظة العاصمة وغرفة التجارة الأمريكية والسفارة الأمريكية للحديث عن 20 عاما من اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، وعن كل ما حدث منذ ذلك الحين. بلغ حجم التجارة الثنائية العام الماضي ما يقارب 4 مليارات دولار، وهو إنجاز مذهل على مدار 20 عاما، ولا يزال أمامنا مجال واسع للنمو. ما سمعناه اليوم من المتحدثين في الجلسة هو قصص نجاح ناجمة عن اتفاقية التجارة الحرة، وكيف تساهم هذه القصص في خلق فرص عمل في مملكة البحرين. تستضيف الولايات المتحدة كل عام فعالية تسمى Select USA، وهي فرصة للشركات من جميع أنحاء العالم سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة الحجم لاستكشاف السوق الأمريكية الضخمة والمساعدة في التعامل معها. نتطلع إلى انضمام الشركات البحرينية إلينا في شهر مايو عندما نعود إلى واشنطن لحضور هذا الحدث الهام.
0: شارك سعادة النائب محمد الأحمد عضو مجلس النواب في أعمال الدورة 6 للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.
3: واستعرض سعادة النائب خلال مداخلته في المؤتمر تجربة مملكة البحرين في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز منظومة مكافحة الفساد وما حققته المملكة من تقدم في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية والرقابية ذات الصلة. وأوضح الأحمد بأن مجلس النواب يمثل أحد المكونات الرئيسية في منظومة المساءلة الوطنية من خلال دوره في تطوير التشريعات وسد الثغرات القانونية التي قد تسهم في ظهور أوجه للفساد أو هدر للمال العام، مجددا التأكيد على أن مملكة البحرين ماضية في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بما يدعم مكانة المملكة وتجربتها في مجال النزاهة والشفافية. للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة سعادة السيد محمد سلمان الأحمد عضو مجلس النواب عضو الوفد البرلماني المشارك. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. يعني سعادة النائب، لو نتحدث عن أبرز ما جاء وأبرز ما تمت مناقشته خلال مشاركتكم في أعمال الدورة 6 للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
4: طبعا بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شاركنا في الجلسة الرابعة للمنتدى العربي المقام على هامش الدورة 6 للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمنعقد في دولة قطر الشقيقة في الدوحة. وطبعا حاولنا أن احنا ننقل تجربة البحرين فيما يتعلق بالعلاقة بين مجلس النواب وهيئات مكافحة الفساد في المملكة، حيث أن هناك العديد من الأجهزة في الدولة التي تقوم بهذه المهمة، ومن ضمنها أيضا السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب. واستفدنا من العديد من المداخلات والتجارب في الدول العربية حول هذا الموضوع، واستعرضنا طبعا بعض ما قامت به مملكة البحرين في هذا الجانب، وطبعا أخذنا ببعض التوصيات التي من شأنها يعني إنشاء مزيد من

0: الأجهزة ومزيد من المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وخلق يعني تنظيم إطاري منظم للعمل فيما بينها.
1: نعم، من العاصمة القطرية الدوحة سعادة السيد محمد سلمان الأحمد عضو مجلس النواب عضو الوفد البرلماني المشارك، كل الشكر لك على هذه المداخلة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: يطيب اللقاء بكم أيها الأحبة على سطح محمل البحرين، وتتجدد التماعات ضوء الشمس المنعكس على أمواج الخليج الواهب محاراً ولؤلؤاً وحكاية.
1: والحكاية كثيرة وملفتة، سواء ما يتعلق منها بالأحداث أو صانعها من جيل الرواد المتميزين بالعطاء والبذل والتفوق في التنظير والممارسة.
0: ومن البارزين اللامعين على ذلك المستوى الشيخ الجليل القاضي الرئيس قاسم بن مهزع، الذي يعد من القضاة الأفذاذ الذين كانت تنخلع من ذكر اسمه قلوب اللصوص والفسق المجرمين والظلمة وآكلي أموال اليتامى منذ مطالع أعوام القرن التاسع عشر والأعوام الطويلة التالية.
1: وفي الاستراحة الثالثة له على سطح محمل البحرين، يسعدنا استكمال ما بدأناه عن تاريخ حياته وإنجازاته القضائية البارزة.

0: عاد الشيخ قاسم من مكة المكرمة يتفجر معرفة ونضوجا فكريا. عاد إلى البلاد وسنه تصعد إلى 22 من سلمها، وأصبح ملفتا لأنظار الناس ذكاء وإدراكا.
1: لذا فقد ضمه الأمير إلى قائمة مستشاريه من العلماء، بل وأضاف إلى ذلك بأن جعله إمام مسجده الخاص، فصار يرافق الأمير في غدواته وروحاته، يغشى معه مجالس علية القوم في البلاد، ويحضر معه مناسبات الأعياد والأفراح.
0: لم يمضي على ذلك بضعة أشهر حتى جاء ذلك اليوم الذي لم يكن الشيخ قاسم ليعلم فيه أنه سيفارق أميره الودود إلى الأبد، فقد دقت طبول الحرب، وخرج عرب المنامة بقيادة أميرهم علي بن خليفة الذي كان قد أصبح حاكما على البحرين وتوابعها قبل بضعة أشهر.
1: وقد كان سلف الشيخ علي في حكم البحرين، وهو محمد بن خليفة قد غادر البحرين أوائل عام 1869 إلى الكويت منفيا من قبل أخيه علي بسبب ذيول جرتها معركة دامسة البحرية بين جيشه بقيادة أخيه علي وأهل قطر، فخلفه علي في حكم البحرين ووقع مع الإنجليز صلحا يقضي بعدم شن حروب بحرية في مياه الخليج.

0: مع 500 مقاتل من بني هاجر قادمين معه من شرق الجزيرة العربية.
1: كان في جيش الأمير علي بعض بقية من آل عبد الله الطامعين في حكم البحرين، ولكنهم لم يناوئوه حين تولى حكم البلاد قبل بضعة أشهر، فبقي يوجس منهم خيفة، غير أنهم لما علموا بنزول محمد بن خليفة وجيشه إلى البلاد أعطوا عليا عهدا بانضمامهم تحت لوائه في مقاتلة أخيه، وأضمروا في قلوبهم نقيض ذلك تماما.
0: كان على رأسهم كبيرهم محمد بن عبد الله بن أحمد الخليفة، فلما قدم الأمير علي بجيشه من المنامة قاصدا لقاء أخيه محمد، ونزل علي عين أبي زيدان ليمكن أفراد جيشه من الاستحمام تطهرا للقتال كما هي عادة المقاتلين المسلمين في الماضي، كان أخوه محمد قد وصل بجيشه إلى الرفاع الغربي وأخذ يستعد للزحف على المنامة.
1: وفي أبي زيدان ومع جيش الأمير علي كان الشاب الشيخ قاسم بن مهزع قد استحم مع الجميع، ثم لما فرغ من ذلك جاء إلى الأمير علي وهو جالس في المسجد، حيث دنا منه وناجاه على مرأى ومسمع من بعض حاشيته.
0: ودون أن يفطن إلى ذلك أحد من آل عبد الله وأصحابهم قال له:
2: يا طويل العمر يا أبا أحمد، هل تأمن آل عبد الله من أن يخذلوك في القتال أو يقاتلوا ضدك؟ إني أشير عليك بأن تصرفهم عنك فلا يقاتلوا معك أخاك.
0: قال الأمير علي:
3: لا يحيق مكر السوء إلا بأهله، وقد أخذت عليهم مواثيقهم بنصرتي، فكيف يغدرونهم؟
0: فرد الشيخ قاسم قائلا:
2: ما ضل من استشار، والدين النصيحة، فأطعني بصرفهم عنا ما دمنا في أبي زيدان، فإني أرى السوء في عين ابن عبد الله الصحيحة.
0: فسكت عنه الأمير وأمر بالرحيل لمواجهة أخيه. لكأن الشيخ الشاب قاسم ينظر من سدف الغيب، فما عتم الجيشان أن التقيا على هضبة الرفاع، ولكن قبل أن يبدأ القتال انطلقت بعض رماح الحلفاء من آل عبد الله لتصيب من الفارس الشاب إبراهيم بن علي حليفهم مقتلا فترديه أمام أنظار أبيه.
1: ثم يبدأ القتال بين الجيشين وينتهي في يومه على أثر سقوط الأمير علي بن خليفة قتيلا وانهزام جيشه، وكل ما استطاع هذا الجيش فعله هو أن يستنقذ بقية أبناء أميره، وفيهم ابنه الأكبر عيسى وقد أثخنته جراحه، ويعود بهم إلى المنامة إلى بيت أبيهم فيها.
0: عاد من استطاع العودة إلى المنامة من أفراد الجيش المغلوب، وفيهم الشيخ قاسم الذي ما أن وصل حتى دخل داره وأوصد بابها عليه وصعد إلى سطحها ليشرف منه على قصر الإمارة، ويومها رأى فيما رأى حشود بني هاجر حول القصر، ونظر إلى الشرق فرأى أزقة المنامة خالية من المارة وكل حوانيتها مغلقة.

إذن فقد خرجوا جميعا لقتال الشيخ محمد بن خليفة الأخ الأكبر لأميرهم، خرجوا سراعا فقد فاجأهم نبأ نزول محمد بالجزائر قرب الزلاق.

0: أين استقر الظافرون بأمرة الشيخ محمد بن خليفة في المنامة، لم يأخذ الشيخ محمد أحدا من أصحاب أخيه علي بجريرة قتالهم معه، ومنهم الشيخ قاسم، فقد كانت مصيبته في أخيه عظيمة.
1: وحين استقر الشيخ الشاب قاسم في بيته الذي كان على مرمى حجر من قصر الإمارة، كان قد خسر كل شيء بفقد أميره الشيخ علي بن خليفة. هنا استعرض مشاهد هذه المصيبة الدهياء وهي تترى سريعة أمام ناظريه، كأنه كان

0: تحلم بمشاهد مأساوية مفزعة يعرضها شريط سريع اللقطات، لكأنه كان يحلم، لولا أنه نظر إلى ما يرتديه من قميص فوقه شلحات أبيض به أثر من دماء وطين، ولولا أنه تذكر حين نظر إلى كفيه فتأكد أنه قلب بهما أميره حين خر صريعا.
1: ثم استعرض فيما استعرض فقده لرفيق صباه إبراهيم بن علي الذي سقط كأول قتيل لرماح حلفاء أبيه.
0: كل هذه المشاهد المأساوية التي أخذ يستعرض لقطاتها كانت على وشك

0: 1869.
1: بانتهاء ذلك اليوم الصائف الذي حدثت فيه هذه المأساة، كان قد تغير الوضع كليا في البلاد. لم يكن أحد ليستطيع أن يتنبأ بأن ذلك اليوم كان الحد الفاصل الحاسم بين عهود الفوضى الماضية وعهود النظام المقبلة.

0: عاش الشيخ قاسم فصولاً مأساوية لم تنتهي. كان الفراغ يملأ الدنيا من حوله، فهو لم يعرف بعد مصير أخيه في الرضاع عيسى بن علي. كان آخر علمه به أنه أدخل إلى قصر أبيه وهو جريح، كان يريد أن يطمئن عليه، وليس هناك من يتنسم أخباره له، فكل قد أغلق عليه باب بيته في حي الشيوخ بالمنامة.
1: كان يود لو يفعل له شيئاً، ولكن ماذا كان يستطيع والمقاتلون من بني هاجر وآل عبد الله يجوسون خلال المنامة ويتكاثفون حول القصر المغلق على أصحابه. لكنه علم في الغد أن عيسى قد غادر البلاد بمساعدة عمه المنتصر،
0: ثم علم فيما بعد أنه وصل إلى قطر وأقام عند عشيرة النعيم هناك، وبذلك سر عن الشيخ قاسم الشيء الكثير من حزنه، وساعده في ذلك وجود إخوة الشيخ عيسى مثل أحمد وخالد في بيت أبيهم في المنامة لم يمسسهم سوء.
1: بعد أشهر قليلة وبالتحديد في شهر ديسمبر عام 1869، شاء الله أن يعود الطريد من قطر إلى بلاده مملكا عليها، وأن يلتقي قاسم بأخيه عيسى ليعيش حياة هادئة دامت 62 عاما.
0: بعد هذا كله تفرغ الشيخ الشاب قاسم للمطالعة، وبدأ في اقتناء الكتب الفقهية والتشريعية، وبدأ من جديد في الجلوس بمسجده للدرس والوعظ والإرشاد، وكان لا يقطع زيارته الأسبوعية للشيخ عيسى بن علي في المحرق.
1: كان هذا يأنس به ويستشيره فيما يطرأ من مشكلات في شؤون الحكم، حتى قيل أنه كان يرسل إليه في المنامة ليأتيه فيستأنس برأيه فيما جد من قضايا وأحداث في سياسة الحكم.
0: وفي أول أيام حكم الشيخ عيسى للبلاد، كان قاضي المنامة هو الشيخ محمد بن راشد الحسيني أستاذ الشيخ قاسم. ولما مرض هذا وطال مرضه، عين الشيخ عيسى الشيخ الشاب قاسم بن مهزع قاضياً حتى شفي الشيخ الحسيني فعاد إلى قضائه.

0: ووسائط النقل وكل ما استجلبه المستعمر الغربي من وسائل الحضارة الغربية الحديثة.
1: لكنهم وجدوا أن أخذهم لنتاج هذه الحضارة على علاته كصورة أصلية من نيجاتيف الفكر الغربي البحت لن يأخذ بيدهم إلى الاستفادة من حضارته والتخلص من نير استعماره معا، خصوصا وأنه استغل وسائل حضارته لاسترقاق الشرق وتكريس عبوديته له.
0: لذلك فقد تلمس هؤلاء الشباب ومن على شاكلتهم طريقا وسطا لا ضرر ولا ضرار، لذا فقد أصبحت مشاربهم الفكرية كلها ترتقي على آراء دعاة الإصلاح الإسلامي الشباب آنذاك، مثل جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده وميرزا باقر وشيخهم السيد أحمد خان.

0: حين تولى الشيخ عيسى بن علي الخليفة إمارة البلاد بدأت البحرين تدخل عصر الهدوء والطمأنينة، وبدأ الناس وخاصة الشباب منهم يتطلعون إلى شيء من الثقافة العصرية ذات التنظيمات الجديدة نتيجة ما شاهدوه في الهند من تطورات في مجال الثقافة الهندية حين كانوا يسافرون مع آبائهم تجار اللؤلؤ إلى تلك البلاد.
1: كان ما شاهدوه هناك من تطور في الثقافة يتركز في مناهج التعليم وطرائق التصنيع

0: إذن على آراء هؤلاء التي تحملها كراريسهم المخطوطة بأيديهم الآتية من الهند وإيران والبلاد العربية وعبر مجلة العروة الوثقى، بعد ذلك تتلمذ الشيخ الشاب قاسم بن مهزع، ومنها استمد القوة إلى حرية القضاء واستقلاله كما كان في القرون الأولى للإسلام.
1: في هذا المناخ الفكري الذي عاشه الشيخ الشاب قاسم بن مهزع قبل عقد من السنين، توفي شيخه الحسيني وكان آنذاك قاضي المنامة كما أسلفنا، فلم يرى الشيخ عيسى بن علي حاكم البلاد أجدر من الشيخ قاسم لتولي قضاء المنامة، فعينه قاضيا عام 1875.
0: كان الشيخ قاسم بن مهزع قد شغل هذا المنصب قبل سنة حين غياب شيخه الحسيني في الحج، كان ذلك لمدة 6 أشهر فقط، وفيها أخذ الشيخ قاسم فكرة عملية عن القضاء ومشاكله، وفيها أظهر من البراعة في إحقاق الحق بين المتخاصمين ما أدهش الناس، كأنه يصدر أحكامه عن إلهام رباني. فلما تولى القضاء اتخذ من بيته مجلسا له، وكان عمره يوم ذاك 28 سنة وأشهر.
1: حين تولى الشيخ الشاب قاسم قضاء المنامة كان هناك قاضيين رسميين غيره، أحدهما جعفري المذهب ويقيم في بلاد القديم، والآخر سني المذهب ويقيم في مدينة المحرق.
0: لكن الشيخ قاسم بعد فترة وجيزة من توليه القضاء في المنامة، وبعدما عرف عنه من ذكاء إبان 6 أشهر التي قضاها في القضاء نيابة عن شيخه الحسيني، أصبح القاضي الأول في البلاد.

0: كان الشيخ قاسم مالكي المذهب، وهو مذهب حكومة الشيخ عيسى بن علي ومن قبله من حكام البحرين. فبسبب أن جميع الذين استوطنوا البحرين من القادمين من الزبارة بقطر آنذاك وأغلبهم من القبائل العربية كانوا مالكيي المذهب، أصبح هذا المذهب هو المذهب السائد منذ أواخر القرن 18.
1: لكنه كان من القادمين من الزبارة من هم شافعي المذهب، وأغلبهم من العلماء والتجار، وكان من بين القادمين أيضا في نفس الوقت بعض أرباب الحرف من أهل الزبارة كالصاغة والحياك والبنائين الجعفري المذهب، وإن من بعض القادمين كذلك من هم من الحنابلة كالعلماء من بيت ابن جامع.
0: كل هذه العينات السكانية نجدها ممثلة بوضوح في مدينة المحرق، وذلك بسبب أنها أول منطقة في جزر البحرين تلقت هجرة أهل الزبارة إليها عام 1810 بصورة جماعية. أضف إلى ذلك من انتقال حكومة الزبارة إليها في هذه الهجرة

0: الهجرة على أنه مما يسترعي النظر وجود مساكن العرب من أرباب الحرف قريبة جدا من مساكن حكام البحرين على ربوة المدينة، وهي أول موقع سكن فيها، وذلك يفسر حاجة الحكام الماسة آنذاك إلى أرباب الحرف من العرب، فإذا ما التمسوهم وجدوهم قريبا منهم، وكذلك يفسر أيضا أنهم كانوا يعيشون في الزبارة بمثل هذا النمط.
1: حين جاء الشيخ قاسم إلى القضاء كان كل أتباع هذه المذاهب الإسلامية ومن هاجر إليهم في البحرين بعد ذلك من عرب السواحل الفارسية ومن الإيرانيين، وأولئك الذين جاءوا من شبه جزيرة العرب نجد والإحساء والقطيف من سنيين وشيعة، فقد استوطنوا البحرين واستقطبهم فيها المذهبان السني والجعفري.
0: وكان لهذين المذهبين قضاة يقضون بين أتباعهم بأمر الحاكم، فلما جاء ابن مهزع جعل الحاكم يحيل إليه كل القضايا المدنية المهمة والمستعصية الحل، لذا فقد أصبح يومها قاضي القضاة في البلاد يحكم بين الجميع بما أنزل الله لا يتزحزح عنه قيد أنملة. فلقد عرف عن الشيخ خلال سنين قضائه التي تزيد على نصف قرن أنه كان لا يرهب أي قوة تقف في وجه تنفيذ الحكم الشرعي الذي يصدره.
1: كان قد عرف عن الشيخ قاسم بن مهزع أنه أصدر مرة حكما شرعيا بقطع يد سارق من أبناء كبار القوم في المنامة، فجاءوا يتشفعون في رد الحكم فلم يفدهم ذلك، واستعانوا بأمراء وتجار من علية القوم فلم يستطع هؤلاء وقف تنفيذ حكم الشيخ فنفذ.

0: جل القضايا المدنية كانت تحال للشيخ قاسم بما فيها قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين السنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار قلة تلك القضايا وخاصة الأحوال الشخصية منها، ومرد ذلك أن النظام القبلي في البحرين كان هو السائد.
1: فقد كان العرف والعادة يقضيان بأن رئيس القبيلة هو المنوط به حل منازعات أفراد قبيلته في حيه، وكانت جل هذه المنازعات تتركز في أحوال شخصية ومدنية غير معقدة.
0: وفي عصر قضاء بن مهزع كان العرف السائد هو أن لرؤساء هذه القبائل إلمام عام بأحكام الأحوال الشخصية الخاصة للمسلمين نتيجة تتلمذهم على بعض الفقهاء في أحيائهم.
1: ففي تلك الأيام كان من المسلمات المألوفة أن يمر كل الأبناء البارزين في قبائل البحرين بمدرسة دينية أو شيخ دين في مسجد للأخذ عنه معرفة الحلال والحرام وأصول الدين وفقه العبادات والمعاملات في الإسلام، وبعضهم يستمر في هذه الدراسة حتى يأخذ الإجازة من شيخه.
0: وكان كل حاكم يأتي لحكم البلاد آنذاك يؤيد هذا العرف السائد ولا يخالفه، لأن فيه راحته وطمأنينته في الوقت الذي يشعر رؤساء هذه القبائل بأن لهم من الأمر شيئا في إدارة شؤون البلاد، فلا يحاولون إثارة القلاقل ضده إلا إذا منعهم بعض عطائهم السنوي إن كان ميسور الحال.
1: لهذا تراه يجزل لهم أعطياتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويستشيرهم فيما يحز به من أمر، حتى يؤكد لهم أن لهم ما يعيشون من أجله في هذه البلاد. فكان مثل هؤلاء من رؤساء القبائل العربية في البحرين بعض مستشار الشيخ عيسى بن علي في وقت لم تفرض فيه الحماية البريطانية أي مستشار أجنبي على البلاد.
0: عاش الشيخ قاسم مدة قضائه كلها ولم يقبل مشورة من أحد من هؤلاء، فطبيعة عمله كانت تحتم عليه ألا يأنس برأي ما دام ينفذ فيهم شرع الله.
1: حين تولى الشيخ

0: أبو قاسم بن مهزع القضاء، كان الشيخ عيسى بن علي قد عين منذ توليه الحكم أمراء من قبله وجعلهم بمثابة المحافظين في المدن المهمة في البلاد، فللمنام أمير وللمحرق أمير وللرفاع أمير، وجعل تحت أمرة كل أمير مجموعة من الشرط الفداوية لحفظ الأمن في البلاد، فهم نواطير وهم عسس وهم فوق ذلك الأداة المنفذة لأمر حاكم البلاد. وكان أمراء هؤلاء الفداوية اليد الطولى لابن مهزع في تنفيذ أحكامه الشرعية.
1: كانوا لا يتقاعسون عن تنفيذ أحكامه، يقومون بذلك عن طواعية واقتناع نفسي معززا بالتجارب بأن أحكام الشيخ قاسم لا تصدر إلا بالحق والقسط، فهم يعتقدون أن التقاعس عن تنفيذها اشتراك في جرم من صدرت ضده، ومعنى ذلك إغضاب الشيخ، وفي إغضابه معصية لحاكم البلاد.
0: على هذا المنوال قضى الشيخ قاسم مدة قضائه الطويلة كقاض للقضاة في هذه البلاد، وفي عهد قضائه تولى قضاة مشهورون القضاء في مدن البحرين، ومنهم من عزل الواحد تلو الآخر، مثل الشيخ عبد الرحمن بن جعفر المالكي، والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف، والشيخ شرف اليماني، وهو باق كمصدر للأمن والطمأنينة لأهل البلاد.

0: في أوائل القرن العشرين أخذت قبضة سلطة الحماية البريطانية تشتد على المواطنين في البلاد، فمرة تستغل عادة بيع الرقيق التي كانت أنذاك في طريق الزوال، ومرة تستغل المشاجرات والمشاحنات بين المواطنين من جهة والأجانب من جهة أخرى، أولئك الذين دائما ما يظهرون الصلف والغرور أثناء استغلالهم لموارد البلاد. يحفزهم إلى ذلك ويشجعهم وقوف تلك السلطة إلى جانبهم، إذ أنها دائما ما تمارس في مثل هذه المشاجرات مهمة الخصم والحكم معا في هضم حقوق أهل البلاد، كحادثة الوكيل التجاري الألماني عام 1904. فلما كان عام 1911 أرادت سلطة الحماية أن تجرد أهل البلاد من سلاحهم الذي هو سببهم الأول في عزتهم وكرامتهم، وحتى لا يكون في أيديهم شيء من القوة كي يدافعوا بها عن أوطانهم في ظروفهم الحرجة آنذاك، فأمر معتمدها البريطاني بمنع الاتجار بالسلاح. وبما أن هذه الحادثة لها مساس بأحد القضاء في البحرين على عهد ابن مهزع، فلندع النبهاني في تاريخه عن البحرين يحدثنا عنها حيث قال:
1: أمر معتمد بريطانيا بمنع بيع السلاح والرقيق في البحرين، فهاجت الأهالي وماجت، ثم اجتمعت في بيت الحاكم سمو الشيخ عيسى وطلبوا منه أن يضع حداً لاعتداء الإنجليز، فأجابهم بعجزه ما لم يتفقوا معه على رأيه، وحثهم بالتعاضد وأن يكونوا يداً واحدة على من سواهم ليتمكنوا من النهضة لاسترداد حقوقهم المغصوبة، فتكفلوا له بذلك وطلبوا أن ينشئ لهم مجلساً يضم رؤساءهم وذوي الرأي منهم، ويخول لهم حق انتخاب

القضاة الشرعيين ورؤساء الدوائر وعزل غير الوطنيين واتخاذ الأسباب اللازمة لحفظ حقوقهم. فأجاب الحاكم طلبهم وأعطاهم أوراقا ووثائق بذلك، وأخذ منهم أخرى يتعهدون فيها بالسمع والطاعة ولزوم أوامره ما دام سمو الحاكم متبعا لمشورة ذلك المجلس. ولما تم إنشاء هذا المجلس على أحسن ما يرام وعلمت به الأعداء، تيقنت بأنه الضربة القاضية على سياستها، فسعت إلى حله حتى أوعز إلى قاضي المحرق الشيخ شرف اليماني. فأتى ذلك القاضي إلى سمو الحاكم ووسوس له بأن هذا المجلس عقد على خلع عظمتكم، فأوجس الحاكم في نفسه خيفة من ذلك المجلس، فأصدر في الحال أمره بحله فانحل وتفرقت أعضاؤه. ثم أعلن بأن من يفه ببنت شفة في مسألة المجلس يسجن، وبذلك نال العدو بغيته وتمكنت قدمه. ولكن سرعان ما تكشفت أحوال القاضي المذكور، فخلع وطرد وأشفق على نفسه، فلجأ في الحال إلى دار المعتمد البريطاني طالبا الأمان على نفسه.

0: وفي عام 1911 حين طرد قاضي المحرق الشيخ اليماني، كان لهذه الحادثة وما جرت من ذيول أثر سيء على الشيخ قاسم، فسيستشار وستؤخذ موافقته في تعيين خلف لذلك القاضي المعزول، والبحرين آنذاك تنوء بحملها من العلماء الفقهاء في التشريع الإسلامي، ومنهم من يفوق القاضي المعزول علما وتفقها.
1: وعلى الشيخ قاسم أن يجتهد في اختيار قاضي المحرق الجديد من بين أفراد هذه التركيبة المتجانسة من علماء الدين في البلاد. إن طريقة الاختيار هذه صعبة، وعلى الذي يمارسها في مثل موقف الشيخ قاسم بن مهزع في المسؤولية القضائية للبلاد أن يستعمل مقاييسه العلمية في التشريع الإسلامي مع ذكائه وفراسته لاختيار القاضي الجديد الذي يجب أن تتوفر فيه مزايا قاض عليم لمدينة تعج بآلاف السكان وهي العاصمة ومقر الحكومة آنذاك.
0: والشيخ قاسم الذي هو في اعتبار حكومة البلاد آنذاك أنه هو قاضي القضاء في البحرين، وأن قضاتها وعلماءها وأهلها كانوا يعتبرونه كذلك اعترافا منهم بعلمه ونزاهته، وكان يتألم كثيرا من عدم وجود الوعي الإسلامي عند كثير من قضاة البلاد وعلمائها بين معاصريه منهم، مما كان له تأثير سيء في تقدم البلاد عبر حوادث كان أقربها إلى ذهن الشيخ قاسم، تلك الحادثة التي هب فيها علماء وقضاء من الذين لا وعي إسلامي لديهم، وعلى رأسهم كان القاضي شرف بن أحمد اليماني قبل ذلك يقاومون بعض الإجراءات الصحية الوقائية التي كانت تقوم بها الحكومة آنذاك أثر انتشار وباء الطاعون في البحرين.
1: كان على الشيخ قاسم بن مهزع أن يضع في اعتباره ظروف البلاد الحرجة التي تمر بها آنذاك، وكان أشدها حراجة ما خلفه حل المجلس الاستشاري البحريني عام 1911 للميلاد من قبل الإنجليز، وارتباط اسم قاضي المحرق المعزول بذلك الحل، وما خلفه من إجراءات تعسفية، مما ترك الباب مفتوحا لنقمة أهل البلاد على ذلك القاضي وسحب ذيول هذه النقمة على كل العلماء والقضاة، مما خلق فجوة واسعة بين الناس وعلمائهم، وترك الفرصة سانحة لطلائع الاستعمار من المبشرين في البلاد أن يشككوا الناس في قدرة الدين الإسلامي عبر علمائه

0: على مقارعة الاستعمار والظلم والطغيان.
1: من هذه المنطلقات وأمثالها استعرض الشيخ قاسم علماء البلاد من معاصريه، فلم يجد من تستكمل فيه جميع المواصفات التي ينشدها في واحد منهم، ورأى أن مسؤولية تولي قضاء المحرق آنذاك مسؤولية عظيمة، ولا يستطيع أن يجزم بتزكية واحد من هؤلاء العلماء لشغل ذلك المنصب، فيأتي بمثل ما جاء به الشيخ شرف وأمثاله، فيحدث ما لا تحمد عقباه، فيتهم الشيخ قاسم في ثاقب نظره وفراسته. لهذا كله فقد أعد للأمر عدته، فلما استدعاه الحاكم عيسى بن علي واستشاره في من يولي من العلماء للمنصب الشاغر بعزل الشيخ شرف منه، أجابه بأن يوليه هو ذلك المنصب الشاغر، فلما رد عليه الحاكم قائلا:
0: والمنام يا شيخ قاسم؟
1: قال الشيخ:
2: والمنام أيضا، سأجعل 3 أيام في الأسبوع للمنامة ومثلها للمحرق.
1: فولاه الحاكم قضاء المحرق وأقطعه بيتا ليجلس فيه للقضاء، وبذلك كلف نفسه بمسؤولية جديدة فوق مسؤوليته كقاض أول في البلاد، مسؤولية كان سيكلف بها غيره ويبقى ضميره يتطوح بين القلق والاطمئنان، لكنه اختار أن يأخذها على عاتقه، فإن ناء بها أوده فسيرتاح بها ضميره.

0: في الأيام الأولى من تولي الشيخ قاسم بن مهزة قضاء المحرق، كان يأتي إليها في الصباح من مقر سكناه في المنامة ويغادرها في المساء. لكنه حين رأى أن قضايا المحرق الحقوقية من تجارية وأحوال شخصية وجنائية في بعض الأحيان تفوق قضايا مدن البحرين مجتمعة، بسبب أنها مقر الحكومة آنذاك وتتركز فيها تجارة اللؤلؤ وتجارة النقل البحري لقطاعه، ورأى عسر المواصلات البحرية بينها وبين المنامة، اضطر أن يقيم فيها نصف أيام الأسبوع المقررة لها لا يقطعها بالذهاب إلى المنامة. فكان يسكن في البيت الذي كان يجلس فيه للقضاء طيلة تلك الأيام، ثم تزوج في المحرق من إحدى بنات عائلة فليفل.
1: وعلى هذا المنوال استمر الشيخ في قضائه بالمحرق حتى عام 1923، فكانت مدة قضائه فيها حوالي 12 عام. أما خلال تلك المدة وحين تحدث قضايا طارئة في المحرق ويكون الشيخ قاسم في المنامة، فأن الشيخ عيسى يحولها إليه باستمرار ليقضي فيها وهو بمجلسه في المنامة.
0: حين يحين الموعد المتجدد مع أحبة محمل البحرين في الأسبوع القادم، نكون سعداء جدا ونحن نستضيف أحبة المحمل ومريديه كي نكمل لهم سيرة القاضي الرئيس الشيخ الجليل قاسم بن مهزأ.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: يبحر

0: أسبوعياً في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
2: إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
0: محمل البحرين،
2: إخراج جمال القائد.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
4: المتعة، القيمة والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يطالعني الله والندى والغفران كلما فكرت يا طفلتي فيك، في براءتك. بالأمس سألوني عنك، عن صاحبة الضفيرة. حدقت في خطوة الصيف ونام في داخلي صدأ السنين. هربت من السؤال إلى عينيك الصافيتين، وعيناك في المدى نجمتان احترقت في نظر الرؤى. وسبحت طويلا، بدل ثوبه الثعبان، وغرقت طويلا في النار. ها أنا ذا أبحر في بحر الحرمان، تعودني رغباتي الطهر إليك، إلى براءتك. ها أنا ذا أطوف، أطوف بالهذيان.
1: في أنقاض أنقاضي، في تراب ترابي، بحثت طويلا عن خلجة هدبك، ولمحت من خلال موج الطوفان وجه ربي يؤنبني. وأذاب الصراع في جوفي حرقة الشوق ومذلة النسيان. بعدك لا دربا أسلكه، لا عشبا أحرقه، لا نبعا أشربه. بعدك لا شعرا أحفظه، لا قصيدة أكتبها، لا حبرا، لا ورقا، لا فكرا أخبئه.

أحاول الليلة أن أسند رأسي المتعب على راحتيك، فقد تترمد أفكاري من جمر اغترابك. قد نحرق معا ودون علم منا جنة مأوانا، ويبقى حبنا، وعيناك المغمضتان تعجبان سرا، لنصبح أنت وأنا أحرار.

أويعرف البحر سر جواهره؟ أو تعرف حلماً أنت تصنعه؟ خسرت مهجتي يوماً آخر، ولم أعد أحمل في طياتي أي ذكرى. كلما أدركنا مطلع عام جديد، خسرنا عمراً من الشباب ضاع. ها نحن لا نزال نلتحف الأمل، نفترش الصدأ، ويبقى الجرح فينا ينزف حبا، ونبقى نتعزى باليوم الذي سوف يأتينا بالنسيان.

أخطأنا يا صغيرتي كثيراً، وزحف الجليد نحو خطانا منذ 1000 عام ونحن نحلم، منذ 1000 عام ونحن نتثاءب، ومنذ 1000 الأعوام نصبو إلى أرق عتاب وأشهى كلام. أخطأنا يا صغيرتي كثيرا، أخطأنا يا حلوتي طويلة، وأعوامك 20 تحفر في خدي النار وتصب في حلق المرار. أعوامك 20 وساقي إلى دربك تخذل، ولا أندم ولا أنا. أخطأنا يا طفلتي كثيرا، وأعوامك 20 في معبد القلب صلاة قدسية. أقسم للمرة الأخيرة بأنني لن أقتل طقوس صلاة القدسية، ولن أسحق أعوامك 20.

عيناك الواسعتان كالمدى تسحرني، أذكرهما وأذكر خيوط الفكر في مفرقيك. اقتربنا كثيرا وأخطأنا كثيرا، افترقنا كثيرا وتعاهدنا كثيرا، ولم أعد أبالي بكر السنين، قد شاخ عمري رغم أعوام العشرين. ناري ورمادي وجسمي الضامر، وعدي وعهدي وصلاتي إلى هدف منشود تصبو. لا، لم أعد أبالي بالعمر بالسنين، لم أعد أبالي إن كان عمرك في مدى الأعوام 40 أم 90.

حمقى وأنت يا سمراء أحببت شاعرا تعود فن الانتقاء، أحب ألف ألف امرأة، ألف بيضاء أو سمراء أو شقراء أو سوداء. حمقى وأنت يا من أحببت شاعرا أعمته الألوان وحيرته الأسماء، كبرت في حدقتيه الصغار وصغرت دونه الكبائر.

0: وبقيت وحدك حمقى.
1: يا شاعرا أحببت فيك شعرا يدني ويقصي، يرسم ويمحو ولكن بالكلمات. يا شعرا أحببت فيك الجرس والموسيقى، أحببت فيه أخبار قيس وعنترة، ولم يترك فوق شفتي إلا أسئلة حائرة غابرة غير منورة. يا شاعرا قبل أن ترحل لي منك رجاء، جملة أخيرة أسمعها قبل أن ترحل الشمس وتنام على جعبتها.

لا ينتهي الحلم بانتهاء الأيام، ولا يتوقف الحب بموت الأزمان. سرى الحب بي وسيرت شراعي إليك، وطفت أبحث عنك. كنت قبل حبك لا أملك إلا الكلام، صرت بعد حبك أبحث عن معنى الكلام.

جلجلت الذكرى خاطري وثارت زوابع نفسي، لا مستقر ولا ضياء لي بعدك، لكني سأبقى مرفوعة الجبين مهما دكت يداك حصوني وأبرجتي وأسواري، مهما مسحت يداك جراحي ودمعي وشجوني، فسأبقى هكذا مرفوعة الجبين.

ها أنا ذا والبحر والمجداف والمراكب، إليك نسير. نحكي أساطير الحب والبطولة ونمحو أشواط الحنين. ها أنا ذا والفلك والأنجم والشموس، كل في مداره إليك يسير. يا نجمة الصبح الوحيد، يا طفلة الوعد والطفولة، يا مرفوعة الجبين.

لو سألوني يوما عنك لقلت إنك شك أخاف أن أحيا به، فكم من مرة أقنعتني بالحب، وكم من مرة أحسست أنك تهرب منه إلى عالم خيالي خرافي مجنح. كم من مرة أحببت إلى درجة الخوف، الخوف منك، لأنك تطلب أقصى ما تطلبه طفلة من الحنان. أخاف أن أنسى ملامح وجهك الطفولي، فأسفح وجهي البريء بخطوة الجريئة. أخاف أن أنسى همس نجواك، فأقتل بحادثة وهما كبيرا عاش في. أخاف عليك من جنوني ومن خيالك، يا طفلا، يا رعبا سكنته وسكنني، يا أنت.

0: دورة الحياة هي نحن، بعض الماضي فينا وكل المستقبل.
1: مع مرحلة غيرنا بدأت مرحلتنا، وتبقى بلا نهاية مراحل الآخرين بعدنا.
0: كشمس تغيب لتشرق، وريح تسافر لتعود، هكذا نحن أبناء الحياة.
1: ريح تسافر لتعود، ورقة خريف تسقط لتطل في الربيع،
0: هكذا هي الحياة. تلد الحياة، والحب يصنع الحب.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: سلامة الكهرباء سلامتك. اجعل الفحوصات الدورية للكهرباء أولوية، وذلك لتفادي أي حوادث كهربائية مستقبلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وافيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته، بعد أن قام بزيارة للجمهورية الهيلينية. التقى جلالته خلالها مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية الصديقة، ومعالي السيد كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء. وأجرى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مباحثات تناولت تطور العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيز وتنمية التعاون التاريخي الوطيد والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، إلى جانب مستجدات القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية العاملة في شركة ألمنيوم البحرين ألبا لحرصهم على الحفاظ على استمرارية إنتاج ألبا بما يصون موقعها في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
1: وقال سموه إننا اليوم نقف على مشروع صناعي وطني بدأت عملياته عام 1971 بسواعد وطنية، واستمرت عملياته الإنتاجية لمدة 55 عاما متواصلة حتى أضحى اليوم أحد أهم المشاريع الحيوية البارزة كأكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، والذي يواصل مسيرة التوسع والتطوير بجهود مخلصة وعطاء مستمر من الكوادر الوطنية العاملة فيه ليظل علامة عالمية بارزة في صناعة الألمنيوم، ويساهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بزيارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا، يرافقه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه للعاملين بالشركة تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 45 لسنة 2026 بنقل وتعيين مدراء في وزارة النفط والبيئة، وذلك بناء على عرض وزير النفط والبيئة جاء فيه. المادة

0: الأولى. ينقل السيد عدنان سعيد محمد المخرج مدير إدارة الرقابة والتراخيص ليكون مديرا لإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة النفط والبيئة. المادة الثانية، يعين السيد وليد سلمان عبد المهدي المؤذن مديرا لإدارة الرقابة والتراخيص في وزارة النفط والبيئة خلفا للسيد عدنان سعيد محمد المخرج. المادة الثالثة، يعين الشيخ دعيج بن صباح بن سلمان آل خليفة مديرا لإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة النفط والبيئة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 46 لسنة 2026 بنقل وتعيين مديرين في وزارة شؤون الشباب، وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب جاء فيه. المادة الأولى، ينقل السيد مساعد سلمان مساعد مسعود مدير إدارة الاتصال والتسويق ليكون مديرا لإدارة الفعاليات والبرامج في وزارة شؤون الشباب خلفا للسيد عبد الكريم عبد الحميد المير. المادة الثانية، يعين السيد وليد يوسف

0: التسويق في وزارة شؤون الشباب خلفا للسيد مساعد سلمان مساعد مسعود.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 47 لسنة 2026 بتعيين عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وبعد توصية مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب. جاء فيه تعين السيدة مي حسن العسمي ممثلة عن وزارة العمل في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب خلفا للسيد عقيل عبد علي بحسين، وتكون مدة عضويتها لنهاية مدة سلفها. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة النائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ماضية في تحديث منظومة السلام والصحة المهنية لتكون مستجيبة على الدوام للمتغيرات العالمية.
0: وأوضح معاليه بأن الاستراتيجيات الحكومة في هذا القطاع تضع في صدارة أولوياتها المواءمة الدائمة مع متطلبات التحولات التكنولوجية المتسارعة، وذلك عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والقانونية على نحو يضمن تبني أفضل الممارسات المتبعة. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بافتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية والذي تنظمه وزارة العمل ومجلس السلامة والصحة المهنية تحت شعار تعزيز الحماية الاستباقية باستخدام التقنيات الذكية. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الرابعة من دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس.
1: عقد في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد السويسري، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: عقد في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية الصديقة.
1: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
0: شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الفعالية الجانبية التي نظمتها كل من جمهورية كينيا وجمهورية فنلندا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان الذكاء الاصطناعي القوى الوسطى السيادة المشتركة.
1: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة مع سعادة السيد أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.
0: في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني طرح 3 مشاريع جديدة للحجز في مدينة سلمان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك وفق برنامج البيع على الخارطة وبالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
1: أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية أن الاستثمار في تطوير الكفاءات القيادية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وإنتاجية ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع هذه السهرة المختارة بصوت الفنانة أصالة.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنانة أصالة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنانة أصالة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنانة أصالة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

من إذاعة مملكة البحرين العربية استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة أصالة. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى

0: نتمنى لكم وقتا طيبا مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة، تمكينا للمرأة الخليجية وتعزيزا لدورها الاجتماعي والأسري.
1: سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنسيق والتعاون فيما بين جميع الجهات العاملة في مجال المرأة والأسرة.
0: أقر المجلس إنشاء مراكز التأهيل والتدريب وتنمية المهارات الخاصة بالمرأة.
1: قام بتحسين شروط وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني الخاصة بالمرأة الخليجية.
0: أصدر المجلس القوانين والتشريعات لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة ومساعدتها على الاندماج في الحياة الاجتماعية،
1: كما شدد على حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله،
0: إضافة إلى تشريعات خاصة للقضاء على أمية الفتيات والنساء.
1: أوصى المجلس بإنشاء لجنة تنسيقية متخصصة في شؤون الطفولة ترعاها وتنهض بها تحت شعار الطفولة مسؤولية مشتركة.
0: توعية المرأة والنهوض بها والاهتمام بالطفولة ورعايتها هدفان ساميان من أهداف مجلس التعاون الخليجي.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بحرين انتي ديرتي، انتي سعادتي وفرحتي، ارض الوفاده والكرم واحلى سوالفي وقصتي. يا سلوتي في غربتي، يا نور عيني ومهجتي، انتي حياتي كلها وانتي كرامتي وعزتي. بحرين لك شوقي عمر، يم السواحل والجزر، ما اقدر على فراقك ابد، كل ساعه من عمري تمر. عشتي لنا يا امنا، يا منبع الحب والهنه، يا جنه في وسط البحر مزروعه فيها قلوبنا. خليفة العيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

فتوح الأنبياء. وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: غرناطة، آخر عهد المسلمين بحكم الأندلس قبل سقوطها الدامي، بعد حكم لشبه الجزيرة الأيبيرية استمر 8 قرون، كانت مثالاً للعديد من أوجه الحضارة والإنسانية والرقي، ومهداً للعديد من العجائب التي ما زال العالم إلى يومنا يتحدث عنها ويقف أمامها صاغراً عاجزاً عن إدراك واستيعاب ما كان عليه المسلمون من العزة والسؤدد ما بين سنوات زاهرة وسنين عجاف. كانت قصص الأندلس وقصور الأندلس التي تنتهي بغرناطة وقصر الحمراء. فمنذ فتح الأندلس شهدت تلك المناطق ازدهاراً منقطع النظير في مختلف مناحي الحياة، فقد حافظ المسلمون على الإرث الروماني الذي كان بها، وأمنوا أهلها بشكل يحترم خصوصية معتقداتهم وأعراقهم حسب ما يمليه عليهم دينهم الإسلامي الحنيف. لكن سنوات الازدهار لم تدم طويلاً. تقسمت الأندلس إثر صراعات داخلية جعلت الأقاليم 7 التي نتجت عن هذا الانقسام تسعى للحفاظ على عروشها ونفوذها مهما كان الثمن باهظاً ولو كان على حساب هويتها وانتمائها. فأصبحت تعقد التحالفات مع الممالك المسيحية المجاورة ضد بعضها البعض، وكان المقابل في كل اتفاقية تعقد له مردوده السلبي على اقتصاد الدول الأندلسية ومكانتها واستقلالها بقرارها السياسي والعسكري والتغير الثقافي. وشيئاً فشيئاً حتى جاءت 1212 للميلاد، سقطت قرطبة إثر هزيمة المسلمين في معركة العقاب، كانت بين جمع من الممالك المسيحية ودولة الموحدين التي حاولت أن تنقذ بشكل مستميت إنقاذ ما تبقى من حكم المسلمين في وقت تهاوت فيه عواصم دول الطوائف المنقسمة في فردوس الأندلس. لكنها سنة التدافع التي بينها الله في كتابه وعليها تسير الأمم. وبعد معركة العقاب وسقوط قرطبة غادر الخليفة الموحدي بلاد الأندلس ليواصل حكم دولة الموحديين في بلاد المغرب، تاركاً خلفه غرناطة التي بقيت ليتولى بنو نصر أو بنو الأحمر زمام الأمور فيها بقيادة حاكمها محمد بن نصر بن الأحمر الذي أعلن نفسه سلطاناً على غرناطة من مملكة أراغون، ليشمل ذلك اعترافاً بتبعية غرناطة لملوك قشتالة الذين كانوا يضيقون الخناق شيئاً فشيئاً على غرناطة حتى تسقط في نهاية المطاف. إلا أن حكم بني الأحمر استمر مدة من الزمن، اجتهد فيها بني الأحمر أن يحافظوا على غرناطة لمصالحهم وتعمير قصورهم وحدائقهم التي ولا شك أنها كانت وما زالت آية في الجمال، وإن كان ذلك على حساب معايش الناس وكرامتهم ومكانة السلطنة، فقد عقد

0: عرش بني الأحمر اتفاقاً مع مملكة قشتالة تكون بموجبه تبعية غرناطة لقشتالة بوجود من يمثل غرناطة في مجلس قشتالة النيابي الكورتيس باعتبار غرناطة تابعة للتاج القشتالي، وأن تسلم غرناطة لقشتالة الحصون التي بقيت تابعة لغرناطة بعد سقوط قرطبة، وأن يحكم بنو الأحمر باسم ملك قشتالة علناً، إضافة إلى أن يدفع سلطان غرناطة لهم سنوياً جزية قدرت ب150,000 قطعة ذهبية. وبذلك أصبح سلطان غرناطة مجرد واجهة أو صورة لرجل يمتلك أمور غرناطة. وبذلك ضمن سلاطين غرناطة عرشها مدة 2.5 قرن من الزمان. لكن دوام الحال من المحال، حتى وإن كان قادة غرناطة قد غلبت عليهم اللامبالاة في البذخ وبناء القصور الفارهة بتصاميمها الخيالية دون إعارة الاهتمام لاستقلال غرناطة والتفرد بمكانتها وهويتها الإسلامية، إلا أنها لم تعدم من كان ينعم بهذا التفكير. امرأة أحست بفداحة الخطب الذي ينذر بزوال ملك بني الأحمر هي عائشة الحرة، والدة أبي عبد الله الصغير محمد 12 آخر سلاطين بني الأحمر. حاولت عائشة الحرة أن تبث في ابنها روح الجهاد في سبيل الله، وأن تبعده عما كان عليه أسلافه من حياة الترف والدعة والغفلة، إلا أنها لم تستطع أن توقف مسلسل سقوط غرناطة بيد ابنها الذي لم يستطع هو الآخر أن يقاوم الضغوط التي مورست عليه من مملكتي قشتالة وأراغون والحصار الشديد من ملوكها إيزابيلا وفرديناند. رغم عدم استسلام من حوله عن الصبر والمقاومة، لكن إصرار الملوك الصليبيين دفع آخر سلاطين غرناطة لتسليمها لفرديناند وزوجته إيزابيلا، التي أقسمت ألا تمس الماء حتى تخضع غرناطة. وكان التسليم بتوقيع جميع الأطراف على معاهدة تعهد من خلالها الملكان باحترام خصوصية غرناطة وسكانها من جميع الطوائف والأديان، إلا أن تلك المعاهدة تم نقضها بمرسوم قصر الحمراء الذي بموجبه تم التعامل مع المخالف لهم في العقيدة من مسلمين ويهود بالتهجير والتنكيل. بعد أن سلم أبو عبد الله الصغير عرش غرناطة للملكين الكاثوليكيين، وقف على ربوة عالية تطل على قصر الحمراء باكيا وهو يسمع والدته عائشة الحرة وهي تقول:
1: آهن يا بني ابكي كالنساء، أجل ابكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. آهن يا بني ابكي يا محمد.
0: بلغ التعصب الديني مبلغاً لا يمكن لعقل أن يتصور بشاعته، فقد أقيمت محرقة أمام جامع غرناطة الكبير، أو كما تسمى اليوم بكاتدرائية غرناطة، محرقة من أعظم محارق التاريخ لمئات الألوف من الكتب والمراجع العلمية والتاريخية التي أثرت البشرية يوماً ما، وكانت ستقوم بدورها المناط بها في نقل العلوم والمعرفة إلى الأجيال القادمة. وكان ذلك تبعاً لمحاكم التفتيش التي كانت تفتش في مكنون قلب كل ساكن على غرناطة إن كان يدين بدينهم أم يستحق التفنن بالتعذيب قبل أن يحكم عليه بالإعدام.

0: إن الحديث عن غرناطة لا ينتهي من ذكر تفاصيله وجمال قصور غرناطة العظيمة التي ما زالت شاهدة على أحداث عظيمة غيرت وجه التاريخ. وعند قاهرة المعز لدين الله الفاطمي يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الحقيقة بدقيقة لتحقيق التعاون بين المؤسسات التعليمية في دوله الأعضاء. أقر مجلس التعاون الخليجي معاملة الطلاب في جميع مراحل التعليم العام معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة،
1: كما أقر معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس معاملة تلك الشهادات الصادرة في أي دولة من دوله.
0: في مجال التنسيق بين وزارات وإدارات التربية والتعليم في دول المجلس وارتقاء بمناهج ونهج التدريس وأداء المعلمين، اعتمد مكتب التربية العربي لدول الخليج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام.
1: قام المجلس بإنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي وهيئة للتنمية العلمية التقنية ومركز إقليمي للبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة ومركز مشترك للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة.
0: كل ما سبق هدفه الارتقاء بمناهج التعليم وتحقيق المساواة بين طلاب دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: خلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ابنه الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي سارت البحرين في عهده خطوات سريعة نحو التقدم، حيث تأسست دوائر حكومية جديدة وتشكلت مجالس إدارية للمصارف والصحة والشؤون العامة.

0: معلومة علشانك.
1: يعتقد البعض أن الإجهاد الرياضي المباشر قد يحقق نتائج أسرع، وهالمعلومة تعتبر خاطئة، ومنها ينصح الخبراء بالاعتدال في ممارسة الرياضة عشان تتجنب عواقبها اللي تأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسدية. ويقول رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي الرياضي أن الألم دايماً يكون إشارة مهمة من الجسم لازم ناخذها على محمل الجد ونقلل الإجهاد في ذاك الوقت. وعلى مستوى الصحة النفسية فقد يؤثر على عدة جوانب، منها القلق والتوتر وقلة النوم وعدم رغبة في التمرين اللي ممكن تتطور إلى أنها توصل إلى مرحلة الاكتئاب. فالاعتدال والتدرج في التمارين الرياضية إلى أن يتأقلم الجسم مع الإجهاد في كل مرحلة هو الحل.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. قلعة البحرين والمتحف الأثري التابع لها.
2: تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون، تجلى في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحته 17 هكتار.

0: نصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000 عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 فبراير عام 2008 للميلاد، ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة، مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي حول جدار بارتفاع 8 أمتار، يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات، بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
1: معالم من البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من الأدلة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنجوى هي السر بين الاثنين أو الجماعة. وقال جماعة من المفسرين إن النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين، سواء كان ذلك سرا أو جهرا. وترشد الآية أن

لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا فيما كان من أعمال الخير. قال القشيري في لطائف الإشارات: أفضل الأعمال ما كانت بركاته تتعدى صاحبه إلى غيره، ففضيلة الصدقة يتعدى نفعها إلى أن تصل إليه. وأما المعروف فكل حسن في الشرع معروف، ومن ذلك إنجاد المسلمين وإسعادهم فيما لهم من قربة إلى الله وزلفى عنده، وإعلاء التواصي بالطاعة، ومن تصدق بنفسه على طاعة ربه وتصدق بقلبه على الرضا بحكمه ولم يخرج بالانتقام لنفسه. وحث الناس على ما فيه نجاتهم بالهداية إلى ربهم، وأصلح بين الناس بصدقة في حاله، فإن لسان فعله أبلغ في الوعظ من لسان نطقه. فالله سبحانه وتعالى بين أنه لا خير فيما يتناجى فيه الناس إلا ما كان فيه الحث على الصدقة وفعل المعروف والإصلاح بين الناس. والآية تقرر التناجي بالبر والتقوى، وتنهى عن التناجي بالإثم والعدوان، لأن من النجوى ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يفعل المشروع منها ويترك ويحذر منها المنهي عنها. وتحض الآية على الصدقة في قوله تعالى: إلا من أمر بصدقة. والصدقة من الأخلاق الحميدة التي حض الإسلام عليها، وعليها مدار صلاح المجتمع وترابطه. وقد بيّنت السنة النبوية المطهرة أهمية الصدقة في حياة الناس، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال: يا عبد الله، لم سألتني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

0: رواه مسلم. فهذه إخوة الإسلام بعض الأحاديث النبوية التي تحث على الصدقة وترغب فيها لأثرها الطيب على المجتمع وعلى الناس. من هنا وجب على الآمر بالمعروف أن يجود بماله أو بما فضل عن حاجته، ويتصدق على المحتاجين لما للصدقة من أثرها الكبير في قبول أمره ونهيه. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين برنامج الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.